0: رفيقتي وصديقتي في هذه الرحلة الأسبوعية الأستاذة دلال الغربي الإعلامية والناقدة. مرحبا دلال.
1: مرحبا حنان. مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية في هذه الرحلة من برنامجنا الثقافي الأسبوعي كتابات من العالم.
0: إلى أين ستأخذنا الرحلة يا ترى دلال هذا الأسبوع؟ هذا ما ستخبريننا به من خلال هذه الفقرة التي اخترتها كالعادة بعناية.
1: بحر لأيلول الجديد، خريفنا يدنو من الأبواب، بحر للنشيد المر، هيأنا لبيروت القصيدة كلها، بحر لمنتصف النهار، بحر لرايات الحمام، لذلنا لسناحنا الفردي، بحر للزمان المستعار، ليديك كم من موجة سرقت يديك من الإشارة وانتظاري. ضع شكننا للبحر، ضع كيس العواصف عند أول صخرة، واحمل فراغك وانكساري. بيروت قلعتنا، بيروت دمعتنا ومفتاح لهذا البحر، كنا نقطة التكوين، كنا وردة السور الطويل. بحر لأيلول الجديد، وأنت إيقاع الجديد، تدقني سحبا على الصحراء، فلتمطر لأسحب هذه الأرض الصغيرة من إصار. لا شيء يكسرنا، وتنكسر البلاد على أصابعنا كفخار، وينكسر المسدس من تلهفك. بيروت قصتنا، بيروت غصتنا، بيروت اختبار الله. القمح مر في حقول الآخرين، والماء مالح، والغيم فولاذ، وهذا النجم جارح، وعليك أن تحيا وأن تحيا وأن تعطي مقابل حبة الزيتون جلدك. بيروت ليلا يخرج الشهداء من أشجارهم، يتفقدون صغارهم، يتجولون على السواحل، يرصدون الحلم والرؤية، يغطون السماء بفائض الألوان، يفترشون موقعهم، ثم يطرزون حصارنا قطة ونخلا. مديح الظل العالي، قصيدة سقط القناع، الشاعر محمود درويش.
0: نعم دليل، بيروت قلعتنا، غصتنا، قصتنا، دمعتنا، ونحن نقول هذا الكلام ونحسه بإحساس مختلف، ونحن نرى كم القنابل الذي يسقط على بيروت ويسقط في أماكن كثيرة من العالم. شكرا كثيرا على هذا الاختيار الموفق كالعادة. وإذن أعزائنا المستمعين، اليوم سيكون ضيفنا محمود درويش، سنحتفي به نموذجا لشعر المقاومة. وأنا اخترت دلال أن أدخل مدخلا قانونيا وتاريخيا حتى أضع الموضوع في إطاره العام، المقاومة، ومن ثم شعر المقاومة، ثم محمود درويش مع ضيفنا الذي سيشرفنا بعد قليل. سنة 1948 دلال تم الإعلان عن الإعلام العالمي لحقوق الإنسان، وفي ديباجته نص على أن الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية، ونسطرت على كلمة المتساوية، الثابتة، هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم، في حين أن تناسي حقوق الإنسان قد أدى إلى أعمال همجية أثارت غضب ضمير البشرية. إذن قانونيا على الأقل هناك اعتراف بحق كل الشعوب في الكرامة وفي السلام وفي تقرير مصيرها، لكن واقعيا للأسف الجمعية العامة للأمم المتحدة نفسها التي أعلنت سنة 48 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هي نفسها أصدرت سنة 1947 قرارا جائرا، أقل ما يقال عنه أنه جائر، خارق للقانون الدولي ولحقوق الإنسان، وهو تقسيم فلسطين إلى دولتين. طبعا مانيش ندخل برشا في التاريخ، تعرفين ويعرف السادة المستمعون، تم رفض هذا القرار من طرف العرب، خاضوا حرب عام 48، وقعت الهزيمة اللي بعد هكا قعدنا واخترنا لها اسم حبيناه، النكبة، وبعد ولينا نقولوا النكسة، ونحن الحقيقة نبدع في اختيار كل أسماء الهزائم. إذن أنا لماذا دخلت هذه الدخلة من القانون إلى التاريخ حتى نتأكد اليوم ونحن نتحدث عن بيروت، قلعتنا، غصتنا، دمعتنا، أن السبيل الوحيد للتحرر دلال هو المقاومة. والقانون الدولي نفسه يقر هذا الحق من خلال قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، من خلال اتفاقية جنيف لسنة 1949. ما هي أشكال المقاومة؟ هناك أشكال متعددة، هناك الكفاح المسلح، هناك العصيان المدني، المقاطعة، المفاوضات، وهناك أيضا القوة الناعمة، الفن دلال. وفي هذا الإطار يتنزل الشعر باعتباره فعلا للمقاومة عبر العالم. نذكر شعراء مثل لوركا، مثل نيرودا، مثل ناظم حكمة، أبو القاسم الشابي في تونس، وفلسطين قلعة المقاومة، جرحنا النازف. نذكر طبعا سميح القاسم، معين بسيسو،
1: فدوى
0: تقان، نعم، ومحمود درويش الذي تفضلت الآن بقراءة قصيدة من قصائده أو جزء منها. محمود درويش، نبقى ديما في إطار التاريخ والجغرافيا، ولد سنة 1941 في الجليل في فلسطين، وكانت كلها تسمى فلسطين. هجر قسريا مع عائلته إلى لبنان بعد النكبة سنة 1948، وبين التهجير القسري إلى لبنان والعودة إلى فلسطين المحتلة بتسمية أخرى ما نحبش نسميها، عاش المحنة وعاش القضية، حتى أنه توفي بأرض غريبة، توفي في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2008، ودفن في رام الله بفلسطين، أو خليني نقول دلال ما بقي من فلسطين. لكن محمود درويش ظل مصرا على أنها كلها فلسطين، سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. مع محمود درويش دلال يبدو أن الوطن تحول إلى شعر، وأن الشعر تحول إلى وطن.
1: جميل جدا. نعم، ودرويش كما نعلم هو روح أو رواء العالم حبا وثورة. حنان، أدب المقاومة، أو ونحن في هذه الحصة سنخصص كما تفضلت إلى أدب المقاومة محمود درويش أنموذجا، أدب المقاومة أو كما يعرف كذلك بأدب المنافي، أدب الشتات، أدب الثورة، هي أدب يؤسس للمقاومة. يقول شكسبير في قوله: تذهب العواصف بأقوى التماثيل، وتظل ذاكرة الناس محتفظة ببيت من الشعر على قاعدة التمثال. فولتير الشاعر الحقيقي يقول: هو الذي يهز النفس ويلينها، ففي الشعر شيء من الألوهية. ولذلك كتب الشابي كذلك قصيدة النبي المجهول.
0: نعم.
1: حنان،
0: نعم.
1: الشعر حنان هو شعلة الأرض، هو رسالة تبليغ ورسالة تعمير. أراغون الذي قاوم النازية يقول: ليست فرنسا الجريحة إلا وطني، وليست الحرية إلا حياتي أو موتي، لأنها حياة وطن مسلوب أو موته. الشاعر الإسباني لوركا كما تفضلت حاني، الذي فضح جرائم الفاشية، عانق قضايا المضطهدين والمهمشين، يقول: أتوقي لأن أصعد جدران غرناطة كي أرى القلب الذي أحرقه خنجر الماء. هكذا نيرودا الشاعر الشيلي حنان، أبرز شعراء المقاومة في القرن العشرين، وذلك الالتزام السياسي والإنسان العميق أصبح كذلك صوت هذا المقاومة الكونية. ناظم حكمة كما تفضلت حنان، هذا الشاعر الكوني لم يقتصر شعره على تركيا، وإنما امتد إلى غيرها من البلدان العالم المعادي للاستعمار. وله قولة أو بيت يقول: أنا إنسان، أنا حكمة شاعر تركيا، أنا كفاح ولا شيء سوى الأمل. أنا أدب المقاومة حنان لا يقتصر على البعد القومي فقط، بل له بعد إنساني كوني. في العالم العربي حين نتحدث عن أدب المقاومة نستحضر كما قلت السياب، نستحضر غسان كنفاني وهو الذي أسس أدب المقاومة، سحر خليفة، نذكر كذلك فدوى تقان، محمود درويش صاحب الجدارية، وهو العنوان الجدارية، وهي تذكرنا بالمعلقة علاقات الشعر نعم. الجاهلي في دلالات ننظر بعد ذلك مع ضيفنا الكريم. درويش هو قلب بطول فلسطين الأبية بعمق المأساة. عاش درويش هنا وهناك في أروقة الشتات، في أروقة الغربة. هو مثل خريطة الأمل والألم للشعب الفلسطيني والفلسطين. ظل طموحا، ظل صابرا، ظل معارضا، ظل مجاهدا، ولذلك جاء شعره مضمخا بذاكرة الأرض والإنسان. حنان 30 ديوانا هي في حقيقة الأمر مسيرة شعرية لشاعر عميق عمق الوجع الفلسطيني. هو صوت الأرض، هو صوت المآذن، هو صوت أسماء الشهداء. يقول أموت اشتياقا، أموت احتراقا، وشنقا أموت وذبحا أموت. لماذا تركت الحصان وحيدا الجدارية كزهر اللوز وأبعد؟ لا أريد لهذه القصيدة أن تنتهي. دواوين هي قصة، في نهاية الأمر هي قصة حياة الشاعر وقصة جغرافيا الشرق الأوسط وفلسطين في آن. روى التاريخ الكنعاني، التاريخ اليوناني، التاريخ الروماني، الفارسي، التركي، المصري، العصر العثماني، الفرنسي. تحدث عن الأسطورة والأساطير ووظف، سننظر بعد ذلك في توظيف الأسطورة. سنة 1987 حنان كتب درويش إلى رفيق دربي سميح القاسم بمناسبة تأسيس الاتحاد العام الكتاب الأدباء الفلسطينيين، وتحدث في هذه الرسالة عن الصراع بين مشروع التهويد ومشروع الاستلاب والتغريب وهذا الصراع وافتكاك الحرية إلى غير ذلك. تأسس هذا الاتحاد حنان بعد 40 عاما من محاولة تهويد الأرض واللغة. وقال درويش: هذا ليس عاديا. فبطل الكلمة هو الفعل، ولا حدود بين الجسد واللغة. فالقصيدة وطن كما قلت، والوطن قصيدة كذلك. درويش كان بندقية تقاوم الغزاة بالكلمات. كلماته رصاصة وطارة وحلم عذب طارة أخرى. نتحدث كذلك عن الحب
0: أكيد.
1: يقول: أيها الواقفون على العتبات، ادخلوا واشربوا معنا القهوة العربية، فقد تشعرون بأنكم بشر مثلنا. ما يميز شعر درويش هو هذا البعد الكوني. في أول قصيدة قالها درويش وهو طالب حين أقيمت دولة إسرائيل، وقد كانت القصيدة في حقة الأمر بمثابة صرخة الطفل الفلسطيني أمام طفل يهودي. يقول له: بوسعك أن تصنع ألعاب، لكني لا أستطيع ألا أملك ما تملكه. لك بيت وليس لي بيت، فأنا لاجئ، لك أعياد وأفراح وأنا بلا عيد. يقول المفكر الفلسطيني إدوارد سعيد: نعم. عرفت قصائد درويش الكفاحية المبكرة بالوجود الفلسطيني، وأكد على الهوية، أكد على الشتات، وكان الأول في موجة من الشعراء الذين كتبوا من داخل إسرائيل.
0: فعلا، وشكرا يعني دليل في الحقيقة كالعادة، يعني كفيتي ووفيتي. وسنعود إلى مراحل حياة محمود درويش وتأثيرها على شعره مع ضيفنا الكريم، لكن ارتبط اسم محمود درويش باسم مرسيل خليفة غنى له كثيرا، ولذلك سنترككم مع هذه الأغنية الحنين، أحن إلى خبز أمي.

0: كتابات من العالم. كتابات من
1: العالم. عدنا إذن أعزائي المستمعين بعد هذه الأغنية، ومحمود درويش نموذجا لشعر المقاومة، ومعنا ضيفنا الذي شرفني بقبول دعوتنا دلال وأنا الأستاذ شكري السلطاني. هو أستاذ ومتفقد اللغة العربية، له إصدارات متنوعة وغزيرة في الشعر، نذكر نوافذ العشق والنار سنة 1997، عيناك أنهار نشيد سنة 2012، شوق الحياة وهو ديوان ما زال تحت الطبع. كتب أيضا في السيرة الذاتية رحلة في ذاكرة مغيلة سيرة ذات سنة 2022، كتب القصة القصيرة وله مجموعة قصصية بعنوان مواسم الغياب والحنين. له أيضا كتب ودراسات نقدية في الأدب القديم والأدب المعاصر، ومشاركات كثيرة في ملتقيات علمية وندوات أدبية. إذن شكرا لك أستاذي الكريم على قبول دعوتنا.
2: تحياتي إليكما الدكتورة حنان المثقفة التي تجمع بين القانون وبين الشعر، ويتذكرني بنزار قباني كان اختصاصه قانون وفيما بعد صار شاعرا، توفيق الحكيم كذلك كان يذهب لدراسة القانون ثم يعني كان يحب المسرح، وهنا أن الشعر يعني هو في منطقة أخرى لا يتعلق بالاختصاص. وتحياتي إليك أنت أيضا باحثة جامعية وأستاذة بليغة متميزة، وحقيقة كنت أستمع إلى ما تبثان، هذا شرف للإعلام الثقافي، والإعلام الثقافي كان في بداياته بصراحة إعلام ثقافي، واليوم فيه يعني فيه ثم ثقافة، ولكن كان الأدباء والمبدعون هم الذين يؤسسون هذه الحصص، والمادة التي قدمتمها مادة مفيدة غزيرة فيها جدية فيها بحث، وهذا ليس غريبا عن أديبة وعن ناقدة جامعية وباحثة جامعية. نحن لا نريد شيئا، نريد أن نمتع الجمهور، وقال نيتش إذا ذهب صدقي فقد عميت، يعني الصدق في العمل أو في الأدب هو الذي يصل إلى قلوب الناس. إذا تحياتي إليكما، وأنا متشرف أن أكون معكما، وهذا إذن إضافة، هذه إضافة للإذاعة الثقافية، وأرجو أن تتواصل إذن هذه الحصص العميقة التي تعيد الحياة للإعلام الثقافي وتسلط الضوء على ما ترمد من ثقافتنا العربية. هذا معنى
3: شكرا سي شكري على هذه الكلمات اللطيفة من شاعر كبير كذلك.
2: العفو طبعا،
3: وعرفت شكري السلطاني في رحاب الجامعة في وحنا نعد شهادة الماستر، عرفته شاعرا قبل أن أعرفه إنسان يعني.
1: وهما لا ينفصلان الشاعر والإنسان طبعا.
2: كانت من أروع اللقاءات، أن اكتشفتك في أروقة الجامعة وكنت شغوفا يعني باللغة العربية وبالبحث، وتأتينا من مكان بعيد يعني من أقصى البنزرت في القطار، يعني كما قالت ماجد الرومي يعني تجلدك الأفكار ويحملك القطار لا تضربك الأمطار.
1: وما زالت شغوفة، وقد حدثتني في الطريق عن كل هذه الكواليس والذكريات. إذن أستاذ شكري شكرا لك على قبول دعوتنا مرة أخرى. محمود،
2: أتذكر أنه في آخر حصة مع أستاذ محمد القاضي حفظه الله، وكان دلال تحب هذه الحصص، وعندما أزفت يعني ساعة يعني الرحيل كما يقال، يعني أكملنا الحياة الجامعية وربما الدراسة الجامعية لنشرف على الامتحانات، كانت دلال تنظر يعني غروبا إلى النافذة، فقال لها قاضي الأدب، قال لها يا دلال ما لي أراك شاردة يعني وتنظرين إلى الشباك. لا أدري وقتها ما الذي كانت تفكر فيه دلال، إلى اليوم لا أعرف.
1: أكيد سنتواصل معها بعد الحصة وعليها أن تخبرنا بذلك.
2: نعم
1: نعم، إذن محمود درويش، وأنا سأنطلق مما انتهت إليه دلال وأشارت إليه، وهو مراحل حياته التي أثرت بشكل أو بآخر على مراحل شعره إن صح التعبير. هو كما قدمت أنا في البداية، هو ولد في فلسطين التاريخية قبل أن تقسيم، ثم رحل قصرا إلى لبنان وعاد ليقيم في فلسطين التاريخية، وبعد اصطلح على تسميتهم بعرب 48. وفي تلك الفترة وهو شاب انتمى إلى الحزب الشيوعي الإسرائيلي، وهذه في هذه المرحلة، مرحلة الشباب، هناك بداية الوعي بالقضية إن صح التعبير. بعد ذلك خرج من فلسطين، تنقل، استقر في لبنان، وخرج قسريا من لبنان بعد اجتياح الكيان الصهيوني لبيروت سنة 1982. يعني في هناك المرحلة إذا صح التعبير، مرحلة الماركسية التي انتقل بعدها إلى مرحلة القومية، ثم في مرحلة ثالثة إن صح التعبير انتقل إلى مرحلة الفكر الكوني الإنساني. وفي هذا الإطار إدوارد سعيد اعتبر أنه صوت ثقافي عالمي يجسد التجربة الفلسطينية في أبعادها الإنسانية والجمالية. لو تحدثنا عن هذه المراحل أستاذ الكريم.
2: والله أنا ألخصها في بيت للمتنبي، وهو عشاق للمتنبي محمود درويش، وعندما قصف بيته خرج مسرعا ثم عاد يعني بسرعة، وتصور ما تتصور ماذا فعل. استل ديوان المتنبي من مكتبته وفر به، قال لماذا أترك المتنبي وحيدا. طبعا هو حياته رحلة، وربما هذه الحياة يعني هي التي جعلت منه شاعرا كبيرا. محمود درويش ليس شاعرا عاديا، هو حالة شعرية متفردة يعني في الكون، في العالم العربي. ومهما تملينا إذا آثاره كثيرا، فسياقاتها الإبداعية والنصية هي في الحقيقة تترجم أيضا حياته التي نسميها، التي معناها كانت موصولة بمأزق وجودي. هذا المأزق الوجودي كان محكوما بجملة من المراحل بالتفاصيل. يعني الحالة الشعرية هي حالته الوجودية التي عاشها الرجل، عاش مشتتا في الشتات، موزع بين الأزمنة وبين الأمكنة وبين القصائد. يعني شخص موزع بين الإبداع وبين المكان وبين الزمان. هذا الرجل لم يعني يعيش في بيته يعني بصفة عادية أو بصفة عفوية، فحياته رشحته أن يكون شاعرا كبيرا، شاعرا لكل الأزمنة، للماضي، للحاضر، المستقبل. مولود في فضاء مدينة عكا يعني في الجليل الغربي لفلسطين، هو سليل أسرة ريفية بسيطة، يعني الأب مزارع والأم قروية، ويعيش بين 7 أخوة من ذكور وإناث. ولكن الزلزال الذي هزها معناها فلسطين، يعني زلزال النكبة سنة 1948، جعلهم ينزحون يعني في الشتات قسرا، ويعبرون الحدود إلى القرى اللبنانية، ولكنهم في الحقيقة عادوا من جديد، عادوا لا يلبثون إلى أن يدركوا هذه القسوة، يعني قسوة الاجتثاث وقسوة الاحتلال وقسوة الاقتلاع. من الصعب أن نقتلع زيتونة يعني من الأرض، خاصة فلسطين رمزها رمز الزيتون، في كف قصبة زيتون وعلى كتف ناشي. وهذا التشتيت، يعني التشتيت جعلهم يتشبثون بتلك الأرض، وقلت دكتورة حنان على هذه الأرض ما يستحق الحياة، ويعودون خلسة متسللين إلى موطنهم الأم، موطنهم الأصلي، حيث يجدون قريتهم وقد ترمدت ومحيت أصلا، ولم يعد فيها من شيء. قرية قد تهودت وأصبحت تلك الأمكنة، يعني أمكنة معناها مسيجة بالأسلاك، وكتب عليها معناها كلمات، يعني كتب عليها كلمات عبرية. نعم. بعد أن كانت يعني أنهجها بالعربية،
3: العربية
2: من قبل هذا الغازي الظالم المستبد. ومحمود درويش في الحقيقة كان كلما سئل كان يحكي بمرارة وبأساء عن قصة هذا الشتات وهذا الهروب هذا الفرار القسري. وأثر عنه أنه يقول أنه كان حينئذ في السادسة من عمره، يعني فالتبس عليه الأمر، والتبس الأمر بعد ذلك حتى على الكتاب، فظنوا أنه ولد عام 1942، لكن معناها المؤرخ يعني مؤرخه الأول رجاء النقاش يعني يواجهه بهذا يعني اللبس لبس، فيعترف بأنه ولد عام 1941، ويختلط الأمر عليه، وظل هذا الالتباس يعني موجودا وعالقا بوضعه يعني في الداخل وفي الخارج، وصار محمود درويش يعني يحس أنه يعيش بلا هوية. يكمل تعليمه الثانوي يعني فحسب بتلك المناهج، وهذه المناهج تتراوح بين اللغة العربية واللغة يعني العبرية، ثم يشاء القدر أن يضيق محمود درويش إذن بهذه الحياة، وتضيق به تلك الأمكنة التي صارت مسيجة، فيرحل إلى مدينة حيفا. وفي حيفا ينضم هناك كما قلت إلى الحزب الشيوعي الإسرائيلي، المؤسسة الوحيدة التي كانت تعترف بحقوق السكان يعني الأصليين في تلك البقاع، والحزب الوحيد الذي يعترف بالمواطنة، والتي تبيح لمحمود درويش أن يعمل، فعمل بالصحافة والكتابة والشعر، وكان يكتب بالعربية يعني في جريدة الاتحاد، ووصل به الأمر حتى أنه معناها ترأس يعني هذه الجريدة وهو ما زال شابا، يعني شابا كذلك ترأس معناها مجلة محررا، مجلة تحرير الجديد، لكنه كان في الحقيقة يعاني يعني من هذه المأساة معناها مع رفاقه، وكان يشعر بوطأة يعني السجن والاعتقالات والإبادات والإقامات الجبرية. وفي هذا طبعا تنبثق في هذا الزمن وفي هذا العقد الثالث يعني من عمر محمود درويش تلك الدفقة الشعرية في قلبه الذي ظل نابضا بالحياة وبالكرامة وبالسلام، إلى أن أجرى عملية على هذا القلب المفتوح. وربما كلمة المفتوح هي تحيل على العلة، لكن قلب محمود درويش كان قلبا مفتوح على الإنسانية، على الحب، على السلام، على الجمال. يقول أنا اسم بلا لقب، أنه ينتمي لكل الإنسانية.
3: نعم.
2: وظل يعاني مع رفاقه، وقلت هذه الإقامات الجبرية وهذا الاستبداد جعله متعلقا بشوق الحياة، ولابد لليل أن ينجلي، ولابد للقيد أن ينكسر،
3: ومن لم يعانقه شوق الحياة يعش أبدا الدهر بين الحفر.
2: لم يعانقه شوق الحياة يعش أبدا، من لم يعانقه شوق الحياة تبخر في
3: جوها واندثر.
2: ومحمود درويش تقريبا الصدام موجود في كل شعر المقاومة، حتى الشعر الشابي.
3: نعم.
2: الذي قال إذا ما طمحت إلى غاية
3: ركبت المنى
2: ونسيت الحذر، ولم أتجنب وعور الشعاب ولا كبة اللهب المستعر.
3: نعم.
2: لذلك ظل هذا الشعر يعني مثل رفاقه غسان كنفاني، ويعني أيضا
3: سميح القاسم،
2: وتوفيق زياد.
3: نعم.
2: وبشر كل الشعراء يعني فدوى دقان، إبراهيم دقان، غيره.
3: نعم.
2: بشروا بميلاد ثورة في شعر المقاومة، وكانوا متعلقين بهذا الأمل ويقاومون الإحباط، وهذا خاصة
4: وموضوعنا اليوم مع محمود درويش تقريب هو لا يعني ليس الشجرة التي تغطي الغابة، ولكن لو عدنا إلى هذا الشعب أختي حنان أختي دلال لوجدنا هذه القطعة من الأرض التي تبيد، يعني يمكن أكثر شعب في العالم احتل أكثر من 70 سنة وهو إلى اليوم محتل، لكن
1: مصر على الحياة
4: يرجمونهم بالرصاص، وهؤلاء يقاومون بقلم الرصاص. قلم الرصاص من ميزات قلم الرصاص أنه أجمل قلم في العالم، لأنه يكتب ويمحو أخطاءه، يعني أنه يسقط ولكن يقوم من سقطته فيمحو تلك السقطة ويستمر
3: كالطائر الفريق.
4: سقطت يداك فالتقطها واضرب بها
3: عدوك.
4: هذا الصوت محمود درويش كان صوتا من بين الرفاق المقاومين، صافيا مدهشا في يعني القائه قوة كبيرة جدا تعطيك كل روائح الهوية. سجل أنا عربي ورقم بطاقة 50,000 وأبنائي 8 و9
3: سيأتي بعد الصيف.
4: كان يعتبر الزعيم لهؤلاء الشباب.
3: يعني شكري يعني درويش كما تفضلت هو كان هذا الشاعر الرائي، هذا الشاعر القادر على تجريد الواقع بالتفاصيله من عقده ليجعل من هذا الواقع أسطورة. طائر الفينيق هو الذي يحلق من عمق الدمار وبالعمق الدمار الفلسطيني. مع درويش شكري أصبح حبل الغسيل رمز لكل الأمهات التي اقتصر بكاؤهن على دمعتين ووردة من كل يعني وردة، ويقوم من هذه الألام من هذه الخسارات. ظل درويش منتصرا لم يهزمه إلا المرض. يقول كعادتها أنقذتني من الموت زنزانتي ومن صدأ الفكر والاحتيال على فكرة منهكة وجدت على يعني وجدت عليها وجه حريتي. إذا لو ننظر إلى تجربة محمود درويش وسندخل حنان إلى التجربة الشعرية عند درويش، نرى أن هذه التجربة شكري قد كيف أقول مرت بعدة تحولات فنية. بدأت بأوراق الزيتون سنة 64 حيث غلبت أو سيطرت على هذا الديوان نزعة الغضب، نزعة التحريض، استعمال الرمز، استعمال الأسطورة. مثلا يقول هذا عذابي ضربة من الرمل طائشة وأخرى في السحب حسب بأني غاضب والنار أولها غضب. ثم نجد المرحلة الثانية أستاذ شكري بدأت بالعصافير تموت في الجليد سنة 69 وديوان 11 كوكبا، وهذه المرحلة في نظري وظفها درويش في وظف فيها البعد الملحمي مع ميل القصائد الطويلة كقصيدة أحمد الزعتر والجدارية. يقول هذا النشيد لأحمد الزعتر إلى آخر القصيد. ثم المرحلة الأخيرة شكري هي مرحلة التكثيف الدلالي والبعد الفلسفي، هذه النظرة الفلسفية التي طبعت شعر درويش، لا تعتذر عما فعلت، أثر الفراشة، كزهر اللوزي أو أبعد. ونحن شكري في هذا السفر في شعر درويش، ألا يمكن القول، هذا هو سؤالي إليك، أن الشعر العربي الحديث قد اكتمل مع درويش من الصعود والتكوين إلى الاستقرار وقيادة الوعي الجمالي أو الوعي الشعري الجمالي العربي؟
4: نعم طبعا هو تجربة جمالية، تجربة جمالية ممتدة. محمود درويش هذا المقيم في الترحال يعني كان يضع نصب عينيه دائما تدريب وعيه الشعري إذا بالواقع، وكان ينمي قدراته الإبداعية طبعا بالقراءة والتأمل والإدمان على الولع، ربما نسميها الولع المزمن بالتجاوز، التجاوز يعني والتلهف إلى ممارسة التحولات يعني الدائبة يعني في أسلوبه في تقنياته في رؤيته الشعر الرؤيوي. وكان قد نجح في الحقيقة في التخلص مما يعرقل حركته الإبداعية إنه متجدد. ولأن طبعا حياة الشعراء لا تحسب بالسنوات، مهما عاش الشاب مات صغير إنه ترك أعمالا كاملة يعني لا تحسب بالسنوات، ولكن بالأماكن
3: بعمق التجربة زيدا
4: بالضبط، بالأماكن أولا التي قد اختلف إليها، وأيضا تقاس في نهاية المطاف بالمنجز الشعري الذي تفضلت بالحديث عنه من قصائد ومجموعات وما أحدثته من أثر، ليس أثر فراشة فقط ولكنه أثر جمالي
3: لا يزول
4: في نمو الشعرية العربية التي يكتب بلغتها. محمود درويش حقيقة عندما تسمعه تسمع فيه كما قال الأستاذ مبروك المناعي في سياق آخر وهو يتحدث عن المتنبي، تسمع في شعر محمود درويش جملة من الأصوات ولكنها غابة تغلي بالصراصير، تسمع فيه صرصور عنترة وصرصور عمرو بن كلثوم، وتسمع فيه صرصور النابغة وصرصور الشاعر القرن الأول والثاني والثالث وكل الأصوات، لكن الصرصور الطاغي على تلك الغابة هو صرصور محمود درويش. كذلك استعير من الأستاذ مبروك المناعي يقول إنه كعصا موسى، وهو يحكي في سياق عن المتنبي،
3: نعم.
4: إنه كعصا موسى تلتهم كل العيسي، يعني محمود درويش كان يلتهم النصوص، كان الرجل مكتبة عالمية متنقلة، يعني تجده قد التهم يعني التوراة والإنجيل القرآن الشعر العربي القديم الشعراء الذين أتوا يعني بعد الإسلام الشعراء الحداثة الذين عاصروه، ولذلك إذا تمكن هذا الشعر بأن يترك تجربة جمالية هي ممتدة عميقة ثرية قد ربما فاجأه الموت، ولكن أقول لو عاش محمود درويش لبقي يكتب الشعر لأنه نهر لا ينضب حتى تأزف ساعة راحلة. إذن كتب باللغة العربية، وكان حصاد محمود درويش يعني تقريبا قد شارف على 30 ديوانا شعريا منذ تلك المجموعة الأولى عصافير بلا أجنحة التي أسقطها من حسابه قيل عند النشر الأول لأعماله الكاملة إلى تلك الدواوين التي تركها وتمثل بداياتها الشعرية أوراق الزيتون عاشق من فلسطين، مرورا أيضا بعلاماته الكبرى في حصار لمدائح البحر وأرى ما أريد ثم 11 كوكبا ولماذا تركت الحصان وحيدا كزهر اللوزي أو أبعد أثر الفراشة إلى جانب عديد طبعا من الكتب النثرية كتب في النثر والرسائل والسير، كل ذلك جعل يعني محمود درويش جعل من تأملاته كما تحدثت ملامح شعرية عاشقة يمكن أن نستكنها تجلياتها يعني عبر سنين وعبر أعوام، لأن الشعر المغلغل أنا أقول الشعر المثقف الذي تتوافد فيه العديد من النصوص أو تتضايف فيه النصوص شعر لا يقتله سلطان القراءة الواحدة، بل كما يقول الأستاذ محمد لطفي اليوسفي هو شعر يقف في مهب الدلالات، كلما ظننت أنك وصلت يعني يأخذك طريق آخر من المعنى طبقات من المعاني المتحولة
3: والدلالات،
4: ولابد ما زال لم يقرأ محمود درويش رغم المعنى الدراسات التي حبرت فيه، لابد من مناهج نقدية متجددة لأن الشعر متجدد، ولابد من أن نغوص يعني على تلك المتعة الجمالية الحقيقية ونتطارح إذن هذه النصوص ونقتنص هذا الرحيق الذي ظل يعبق من محمود درويش، يعبق بسحر اللغة نشوة المغامرة، يعني مغامرة الشعر والشعر المغامرة. الشعر ليس كلاما، ليس حلية لفظية. الشعر عند الشاب لما سئل عن الشعر قال شعري نفاثة صدري إن جاش فيه شعوري حسبي إذا قلت شعرا أن يرتضيه ضميري. محمود درويش جمع بين مغامرة الشعر والشعر المغامرة فعطر هذا الفن يعني عبر فصول متتالية ربطها هذا النسق، طبعا رغم أنه كان يكتب على الحرب ويعيش في حضارة العنف، كان محمود درويش دائما الخيط الناظم لشعره المحبة والسلام. حتى عندما يخاطب هذا الغازي سيدتي دلال وسيدتي حنان يقول أيها الفاتحون الجدد،
1: أيها المارون بين الكلم،
4: خذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا. يعني أنت مثل البعوضة، لابد أن تأخذ حقك، خذ حصة من دمنا وانصرف وموتوا حيث ما شئتم، المهم لا تموتوا عندنا، ثم كدسوا أوهامكم في حفرة لن نخرج.
3: يعني يعني شكري تعقيب قبل ما نعطي الكلمة الحنان، لعل قيمة درويش لا تكمن في كونه شاعر المقاومة فقط، بل لعل أهمية هذا الشعر أو هذا الشاعر أنه نجح في تحويل فعل المقاومة من الغنائية، من التحريض المباشر، إلى موقف وجودي وموقف إنساني، فصار مع درويش، فصار للشعر مع درويش جمهوره كجمهور الرياضة أو جمهور الغناء. تفضل يا حنان.
1: لأن كنت ما سأقول ما قالته دليل في الحقيقة، توافق أفكار
4: درويش.
1: تفضل.
4: عن القضية والثورة من أجل أن ينال وسام شعر الوطن أو شعر القضية، وينال أوسمة، يعني أوسمة الثورة، ويصبح تبعا لذلك رمز للثورة، وإنما وفجر ثورة بالشعر.
3: نعم.
4: وصنع، حتى لا أقول خلق، للشعر روحا وطعما، ويعني قام بربما صلب هذا المتلقي على خشبة الانتظار. يعني خيب، هو الشعر ماذا هو؟ هو صدمة فنية، الشعر هو تخييب أفق الانتظار، ليشعر بهذا الكلام اللين. بعد أن كنا نسمع قصائد لأحمد شوقي، مع احترامي لهذا الشعر طبعا، شعر الإحيائيين، بعد أن كنا نسمع قصائد تتحدث عن شواغل يعني عربية جديدة كالاحتلال وغيره بكلام يعود إلى الجاهليين، إذن جاء محمود درويش ولين الشعر، وصار هذا الشعر يسيل على شفاه المتعطشين يعني للمطالعة وللقراءة، وجعله يقف على أصابعه هذا الشعر، ويعني يتفائل كلما سمعنا خبرا مثلا عابرا عن ربما قصيدة جديدة في صحيفة أو مجلة وسمعناها في إذاعة، هرعنا في الفضائيات وهرعنا إلى النصوص وإلى المجلات لنلتقط قصيدة محمود درويش.
1: فعلا.
4: الذي أقول أنه استطاع أن يصنع من اللغة صلصالا مختلفا ألوانه، ويعجن هذا الشعر بماء النكبة أو النكبات التي عصفت بالعرب وعصفت بفلسطين، ثم رفعته هذه القضية إلى المستوى ليس العربي أو المستوى الفلسطيني،
1: إنما العالمي،
4: إلى المستوى الكوني.
1: وهذا ما قاله عنه فعلا إدوارد سعيد عندما تحدث أنه صوت ثقافي عالمي. وكما قالت دليل وكما قلت وتفضلت، أنه يعني اختزال تجربته في أنه شعر المقاومة فيها حيف كثير كبير لمحمود درويش، ولكن حتى أربط هناك من يعتبرهم قلة في الحقيقة ولكنهم موجودون، أنه هناك إفراط بين ظفرين في الحماس لدرجة أنه يعني جعل هذا الخطاب مباشرا أحيانا، خاصة في القصائد الأولى وفي الدواوين الأولى عندما كان يحمل فعلا عبء القضية. لا ننسى أن المراحل اللي حكينا عليها تعدى بها مراحل محمود درويش، وهي مراحل خيبات، هو حتى في آخر حياته كان هناك خيبات. لا ننسى أنه محمود درويش هو من كتب وثيقة إعلان الاستقلال بين ظفرين، نحطها، التي قرأها ياسر عرفات في الجزائر العاصمة سنة 1888، وكان قد أحس بشيء من الأمل، ولكن بعد ذلك طبعا بعد اتفاقية أوسلو هو استقال من منظمة التحرير الفلسطينية ورفض تماما هذه الاتفاقيات. إذن عودة إلى سؤالي أستاذي الكريم، من ينقد محمود درويش في هذه اللغة المباشرة أو الحماسية؟ أدونيس يلمح لذلك، ماذا يمكن أن أرد عليه؟
4: والله يا رنة بارك الله فيك، أنا عندما تحدثت عن هذا الجانب المضيء لكل معناها جواد كبوة ولكل عالم هفوة، طبعا عندما تجدين ناقدا يتحدث بإفاضة على أن الشعر وصل إلى القمة فهذا ليس ناقد، ولكن قلت أن الرجل يستحق منا هذا الكلام الذي كنا نتحدث عنه، ولكن محمود درويش ترين أنه بعض الدواوين أراد أن يسقطها من حسابه طبعا. والتبرير بالنسبة للشعر أنه يبدأ مثل الطفل يحبو ويسقط، حتى الشاب بنفسه، الشاب بنفسه عندما كتب للثورة وكتب عن الاستعمار له قصائد يشتم فيها الشعب، يعني هو يتمنى الطوفان،
3: ليتني كنت حطابا
1: فأهوي على الجذوع بفأسي،
4: يتمنى الطوفان أصل والموت للشعب، تقول أيها الشعب ليتني كنت حطابا فأهوي على الجذوع بفأسي، ليتني كنت كالسيول إذا سالت تهد القبور رمسا برمسي. معناتها في سياق أنه يريد أن يقتل الأفكار البالية وأن يعني يعصف بهذا الشعب، وكأن نوحا يطلب الطوفان ليطهر الأرض ويأتي بشعب جديد. ولكن عندما ينضج طبعا الشاعر محمود درويش، عندما خاطب هذا الغازي تقريب بطاقة هوية، أستاذ حنان، هي دلالة واضحة على أن درويش كان ناضجا في خطابه الإنساني، لا خطاب الخالي من الحقد، الخطاب الخالي يعني من التعب ولا من يعني من الأذى، الخطاب الخالي ربما من السادية، ولكنه كان متمسكا بجيناته العربية. كيف ذلك؟ قال له أنا إنسان بلا حسب ولا نسب، أنا من أسرة المحراث لا من سادة النجوبي، وشدي كان فلاحا بلا حسب ولا نسب. ماذا كان يعلمه؟ كان يعلمه شموخ الشمس
1: قبل قراءة الكتب.
3: شكري يعني
4: المقاومة. ويقول أيضا، يقول معناها أنا عربي لون الشعر صحمين لون العين بنين، ميزاتي على رأسي عقالا فوق كفية، وكفي صلبة كالصخر تخمش من يلامسها، وعنواني أنا.
3: ولذلك شكري لذلك لو شكري تسمع فيها، ولذلك شكري كما تفضلت لو نعود إلى الجدارية تلك هذه المعلقة التي برهن من خلالها درويش على القدرة أولا على الإبداع والقدرة على التخلص من قيود الشعر السياسي وهذا المباشرتية كما تفضلت حنان، فحقق من خلاله أو من خلال الجدارية كيانه كإنسان وكشاعر وكيان فلسطين. الجدارية شكري هي ملحمة، كأن الجدارية من يقرأ الجدارية حنان كأنها كيف أقول معادل موضوعي للوطن فلسطين وللشاعر درويش في آن.
4: والله عطفا على سؤاليك، بالنسبة أعود لنقطة السؤال أستاذ حنان وأعود إلى سؤالك أنت معك العميق. أولا بالنسبة إلى أدونيس، أنا أقول أن أدونيس هذا رأي يخصني هو أن يكون صراحة أنه يصلح أن يكون ناقدا كبيرا بالنسبة للشعر، يعني يبقى ثم تحفظ. لماذا؟ أدونيس كتب الشعر الفلسفي، الشعر العقلي، الشعر يعني العميق، الذي أحيانا وحتى بعض الدكاترة معناها الذين درسوا شعر أدونيس مثل اليوسفي ومثل المصف الوابي، أدونيس لا يمنحك المعنى، وإنما ينبغي أن تأخذ المفتاح من عند أدونيس لتفتح البيت وتفتش عن هذه المعاني. يعني شعره يعني ربما أكثر تعقيد حتى من شعر أبي تمام. فعندما ينظر إلى شعر محمود درويش، أنا أسأل أدونيس، أقوله هل أن رأيك هو رأي مطلق في كل شعره، أم أن هذا الكلام يصدر عن جانب وله الحق في ذلك أنه الشعر مباشر، شعر مباشر؟ نعم، ربما نتحدث نحن بشيء من الرسانة. الشعر المباشر بالعكس هو الشعر الشعبي عندي أنا. ما معنى الشعر الشعبي؟ هي ليس السبب، الشعر الشعبي قال فيه نزار قباني، قيل له لماذا استطعت أن تنام مع 200 مليون عربي في سرير واحد؟ قال لهم ببساطة، لقد جعلت من الشعر قماشا شعبيا يلبسه الجميع، وجعلت من الشعر، قال بين ظفرين قال فريد، لكن هذا ما يسمى بالسهل الممتنع. فعندما تأخذ أنت هذه الصور، محمود درويش يتحدث في قصيدة بطاقة هوية أو غيرها، أو قصيدة وطني يعلمني حديث سلاسي، تحس أن الكلام قريب جدا يعني من الناس. ولكن عندما تتعمق في الصورة الشعرية تنتقل من تلك المباشرة الظاهرية على أنه كلام بسيط جدا
1: إلى العمق،
4: تعجز أن تنسج صورة بهذا السهل الممتنع. ونقطة أخرى، لماذا يعني هؤلاء الشعراء لينوا الشعرية العربية أو الشعر العربي؟ الخطاب هو موجه إلى الجميع، فإذا كتب مثل أدونيس أو كتب هذا الشعر الملغز، حتى أقول يعني ثم الإبهام في الشعر والغموض، إذن سيخاطب 10 أو 20 شخص من النخبة فلا يصل المعنى. والشعر يعني أجود الشعراء هو من وصل إلى الناس جميعا، لكنه ينأى، يعني ينأى بقدر ما يقترب، ينأى بنصه من التسجيل إلى التخيل، لكنه ليس ذلك التخيل الذي فيه إبهام، فتصبح اللغة تجربة لسانية مغلقة على نفسها، ليس فيها للشاعر من حظ سوى إقامة الوزن وتخير اللفظ كما قال القدامى.
3: يعني شكري، رحل فتى الشعر الجميل.

0: هذا اللقاء الجميل. شكرا دلال على هذه الرفقة الجميلة الأسبوعية، شكرا لكل السادة المستمعين، ونلتقي في كتابات من العالم.
1: كتابات من العالم. خطوف من آداب الشعوب تعدها وتقدمها حنان جنان.
2: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
3: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
4: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
3: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
5: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
3: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
6: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

بفكر في اللي نسيني، بفكر في اللي نسيني.

0: اسمع يا دكتور، انا اعرف ان الالم يجي من عصب الضرس لما الواحد ياكل حاجة ساقعة.
1: علشان تحرمي تاكلي جلاس وتدوبي في قلوب الناس.
0: وعرفت منين؟
1: ما تعرفيش اني اقدر اقرا افكارك، ومن عينيكي اقدر اقولك كل اسرارك.
0: حكيم روحاني حضرتك.

0: بيخوف ما اقدرش احكي.
1: بيخوف مين؟
2: بيخوفني
1: انت، كل حاجة تحشر نفسك فيها حتى قلبي.

0: تسأل عن ايه؟
1: عايز اعرف ان كان مشغول ولا خالي.
0: شيء ما يهمك شيء.
1: ما يهمنيش ازاي؟
0: طب ما تعيط شيء.
1: عندي سؤال لو تسمحي، أقدر أقوله لك؟
0: أوي؟
1: فيه

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.

مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: أرخبيل المسرح. أرخبيل المسرح،
1: أحاديث حول المسرح وفيه.

0: أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.
2: حضرات السيدات والسادة، متابعات أرخبيل المسرح ومتابعيه، أهلا وسهلا بكم. نواصل في هذه الحصة، حضرات السادة والسيدات، متابعات أرخبيل المسرح ومتابعيه، ما بدأناه في حصتين سابقتين من تتبع لخطوات فنان ترك بصمته على مختلف أنواع التعابير الدرامية، ولكن دائما انطلاقا من المسرح وعودة إليه. أعني بذلك الممثل والمخرج والكاتب أورسون ويلز. رأينا في الحصتين السابقتين أنه اتسم بنوع من الاستثنائية، إذا لم نقل بصور من العبقرية، تجلت نشأته الخاصة وسرعة استيعابه للعالم، عالم الدراما والفنون. ووقفنا كذلك على بعض من مآثره بقي يضرب بها المثل ويحال عليها. رأينا في الحصة الأولى مجالات تكونه، سرعتها، ارتباطه في حياته بنوع من حب للاطلاع وشغف للعيش أخذه إلى أوروبا، إلى دبلن، سرعة اندراجه في مع كبار الفنانين، فرض نفسه ممثلا ثم مخرجا، وعودته إلى أمريكا. ثم رأينا خاصة في الحصة الثانية ذاك الأثر الذي أنجزه في مستوى الراديو، حرب العوالم التي أصبحت نموذجا من نماذج الأعمال الدرامية الإذاعية، أو ما يتجاوز الدراما الإذاعية، باعتبار ذاك الأثر الذي خلقه في المستمعين، والذي طبعا أرخ له بشكل دقيق حينا وبشكل فيه من الأسطورة ما فيه. سنتعرض في هذه الحصة إلى التفكير أولا بمنجزاته في المسرح، وبحبه وتقديره غير المتناهيين لشكسبير وأثاره، ولكن كذلك هذا الحب لم يمنعه من التفاعل مع نصه، تفاعلا خرج به أحيانا عن سماته المتعارفة، فصدم أحيانا بعض المختصين في شكسبير وبعض المعجبين بشكسبير وبأدبه والمتمسكين بكل ما قام عليه أدب شكسبير ومنجزاته. ولكن في هذا التجاوز في حقيقة الأمر شيء من الإغناء لشكسبير ولفعل شكسبير، أو على الأقل هذا ما سعى إليه أورسون ويلز، خاصة عندما سعى إلى تنزيل أعمال شكسبير، أو سعى إلى أن يجعل شكسبير يعيش بين ظهريني الناس الذين يعيش معهم. فنزل مثلا مسرحية يوليوس قيصر في إطار غير الإطار الذي أنشأه فيها صاحب هذا النص الفذ شكسبير، فهو ذهب إلى تنزيلها في هايتي. ولم يكن هذا المنح الذي اختار من باب الخروج عن العادة الخروج عنها، وإنما كان وراء ذلك مساع مختلفة. أولا في السنوات الثلاثين والأربعين، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية على ما كانت عليه من ميز عنصري وتفاوت طبقي ونزاع يفكك المجتمع الأمريكي، وتغلب عملية الذين يعتبرون أنفسهم أرقى من الأجناس الأخرى. أورسون ويلز ينزل هذا في هايتي، ولا يكتفي بذلك، وإنما يعتمد على فرقة مكونة كلها من ممثلين وفنانين من هايتي ومن زنوج أمريكا. فكان العرض أولا خروجا عن المعتاد، خروجا انزياحا بأعمال بيوليوس قيصر من وسطه الأوروبي إلى وسط خارج عنه، وخاصة لفت الانتباه إلى فن الهايتين وفنونهم وفنانيهم. أورسون ويلز لم يكن إنسانا عاديا، أو لم يكن يندرج ضمن الأمريكي الذي يستفيد من انتمائه إلى العنصر الأبيض، وإنما كان يحرك السواكن، وكان الفن بالنسبة إليه فنا يجب أن يلعب دورا ما. هذا الدور في أساسه تحريك للسواكن وصراع مع الموجود، لكن بشكل فيه من الدهاء ما فيه، وفيه من القدرة على التعامل مع المنظومة القائمة، خاصة في مجال الإنتاج سواء في المسرح أو في السينما. سنقف في هذه الحصة على تجربة أخرى لشكسبير، لتعامل أورسون ويلز مع شكسبير، لكن هذه المرة تحويل مسرحية إلى شريط سينمائي. وهذا التحويل هل خرج به عن التراجيديا أو تراجيد شكسبير، أم أنه التزم بها؟ كل هذه المسائل هي قضايا شغلت بال أورسون ويلز، وخطط لها وتفاعل فيها مع ظروف الإنتاج التي كانت موجودة حينئذ وإلى الآن، التي فيها لإدارة الإنتاج وللمنتجين من حيث تمويلهم للإنتاج سلطتهم على المبدعين وقدرتهم على الضغط على توجيه هؤلاء المبدعين في إطار يرونهم هم ويسطلونهم هم. ورأينا أن أورسون ويلز حاول بأشكال مختلفة أن يجد لنفسه صدى ويتفاعل بشكل أو بآخر، مناورة حينا واستعمالا لعلاقة قوة حينا آخر. إذن سنرى في سأقترح عليكم قراءة لشريط شريط مكبث المسرحية المعروفة لشكسبير، وسترافقنا في هذه الحصة أنغام أماديوس موزارت، ونستمع إلى القطعة الأولى رومانسا أندانتي.

مسرحية مكبث هي أقصر نصوص تراجيديات شكسبير، لا تقوم على حبكة جانبية مثل أغلب أو حبكات جانبية مثل أغلب مسرحيات الأخرى، وتتعلق بشخصية بذاتها. هناك نوع من التركيز. كتبت هذه المسرحية في وقت ما بين 1603 و 1606، واعتمد فيها شكسبير بشكل طفيف على شخصية مكبث الاسكتلندي، أحد ملوك اسكتلندا الفعليين. مكبث قائد اسكتلندي يختل ملكه دونكن ليجلس على عرش اسكتلندا مكانه. تفتتح المسرحية وسط الرعد والبرق، وثلاث ساحرات يقررن أن لقاءهن القادم سيكون مع مكبث. في المشهد التالي يظهر رقيب مجروح من جيش الملك، يخبر الملك أن مكبث أحد قواده وبنكو قام بصد غزوة للقوات المتحالفة من النورماندي والإيرلندا. ويعجب الملك بشجاعة مكبث وقوته الجامحة التي وصفها له القائد المجروح. يتغير المشهد ليظهر مكبث وبنكو في محادثة يقيمان فيها نصرهما، وبينما هما كذلك تظهر الساحرات الثلاث المنتظرات وتحييهما وتنبئهما بما سيكون عليه مستقبلهما. وعلى الرغم من أن بنكو هو أول من اعترضهن، إلا أن الساحرات تتوجهن بالحديث لمكبث. في البداية لقبوه بنبيل غلامس كما هو معروف، والثانية بنائب الملك، فيما أن النداء الثالث كان ستكون ملكا بعدئذ. ويطبق ويبقى مكبث في حالة ذهول، في صدمة، فيقوم بنكو باعتراضهن مرة أخرى. تقوم الساحرات بتنبيهه أنه سيكون والد سلالة من الملوك، وفيما يتعجب الرجلان ويتساءلان تختفي الساحرات الثلاث، ويصل أحد النبلاء وهو رسول من الملك ليخبر مكبث بالنبوءة الأولى، وهي نائب للملك. في الحال تتوهج حماسة مكبث ليصبح ملكا. هذا هو الإطار الذي تتحرك فيه أحداث مكبث. طبعا لشخصية الليدي مكبث دور أساسي كذلك في هذه المسرحية. ماذا فعل أورسون ويلس لإعدادها؟ طبعا سبقا أعدها مسرحيا، ولكن سنقف وإن بسرعة على الظروف التي حفت بإنجازه لهذا الفيلم، ومن خلاله نقف على طبيعة ما يمر به الفاعلون في السينما والمسرح في علاقتهم بمسألة الإنتاج، مسألة الربح، لأن المؤسسات الفنية هي بالضرورة مؤسسات ربحية. ليس هناك أعمال تقدم دون ما مردود ودون ما دخول في التوازنات المالية وطرق في التصرف وكل ما تخضع له العمليات التجارية بصفة عامة. طبعا يمكن أن يعول الواحد من الفنانين مثل أورسون ويلس على صورته، على قيمته الرمزية التي تتسي، التي يمكن أن تعطي نوعا من المصداقية التي تجلب المتفرج وبالتالي تجلب الأرباح. لكن عندما أقدم على إنجاز هذا الفيلم لم يكن في أعلى ما كان عليه، خاصة عندما كان نجما من نجوم الراديو، ومنجزاته تركت أثرا ولفتت الانتباه. إذن فأغلب المنتجين لم يكونوا متحمسين لفكرة أن ينجزوا مسرحية أو ينجزوا فيلما انطلاقا من مسرحية. كان
مثل ما قلنا في الحصة الفارطة، أورسون ويلز يشتغل على كثير من الواجهات، فهو في المسرح وهو في الإذاعة وهو في السينما. لكن يمكن أن نقول أن نجح مع ذلك أورسون ويلز، وقد أغلقت أمامه أبواب شركات الإنتاج الشهيرة لهوليوود الكبيرة. التفت باحثا عن مدخل يتمثل في التعويل على شركات أقل نستطيع نقول شهرة، تنتج أفلاما من الفئة الثانية بي، وهي The Republic Picture. وحاول أن يقنع صاحبه بأنه يمكن أن ينتج هذا الفيلم، وطبعا العملية تقوم على مسألة الوقت، كم يستغلق من الوقت، كم يتكلف من التكاليف المالية. إذن اشتغل على إقناع صاحب الإنتاج بأنه سوف لن يتكلف أو لن يكلف إنتاج فيلمه إذن مصاريف لا تعوض. ويبدو أن أورسون ويلز نجح في إقناع صاحبي The Republic Pictures بمشروعه، خاصة وقد أشار إلي أن إنتاج الفيلم سيقوم على موارد محدودة وفي فترة زمنية قصيرة، بل ذهب إلى أنه سيستخدم الديكورات التي أنشأتها الشركة نفسها لأعمال سابقة، دون السعي لبناء ديكورات جديدة تتناسب مع سياق المسرحية. وفي هذا الصدد، ونحن نطالع ما كتبه المشاركون في هذا العمل مثل بوغدانوفيتش، يقول: صورنا في منجم الملح القديم حيث كان رعاة البقر يظلون طريقهم دائما. لقد أصبح هذا المكان القاعة الكبرى للقلعة. إنه لأمر مؤسف، لكن جميع أزيائنا كانت مستأجرة من ويسترن كوستوم باستثناء زي مكبث والدي مكبث، وكان ينبغي إرجاع زيي هاتين الشخصيتين، لكننا لم نكن نملك ثمن زي آخر، ولم يناسبني أي زي من الأزياء الغرب الأمريكي، لذلك اضطررنا إلى الاكتفاء بها. إذن هذه الشهادة تدل أن العمل كان قائما على الأدوات الدنيا. وعندما نرى التكاليف نجدها أنها تكاليف يعني لا تساوي عشر إنجاز فيلم من الدرجة الثانية. المسرحية عرضت أكثر ست مرات في الواقع، وعمل ويلز لتوفير الوقت على تسجيل معظم الحوار مسبقا أو الحوارات مسبقا، ليتمكن من تصوير المشاهد أثناء إعادة تشغيلها، وهو ما يسمح بإعطاء الممثلين توجيهات مسرحية أثناء أدائهم. وكان قد جرب هذه التقنية سابقا في فيلمي لا سبلندور دي زامبرسون وسيدة شانغاي أو سيدة من شانغاي. وخلال التسجيلات أصر ويلز على أن يتحدث ممثلوه بلكنة اسكتلندية، سعيا إلى خلق أجواء اسكتلندا البدائية والمربكة. وإحدى الممثلات جانيت نولان التي أدت دور ليدي مكبث تقول: كان ويلز قادرا أن يركز معنا لمدة 5 ساعات لإعداد أداء مقطع واحد، مما يؤكد دقة شغل ويلز وإلحاحه على الوصول إلى ما يسعى إليه، وكذلك يبين تفاعل الممثلين الذين كانوا معه في مشروعه هذا. تقول: أمضينا أياما وأياما نستمع ونستمتع بتسجيل كل ما قدمناه معنا على المسرح، ونحلل كل سطر، ونتيجة كما هو متوقع كانت مربكة. عندما استمعنا للفلاش للبلاي باك التسجيل، كانت الصدمة واضحة. كنا نسمع جملة سجلت بطريقة معينة ثم فجأة تتحول إلى عكس ما كنا نأمل دقيقة. لكن هذا لم يكن يقلق أورسون ويلز. إذن في نهاية الأمر نجح
أورسون ويلز في أن ينجز هذا الفيلم وباستعمال ما استعمله من حيل. ولعلنا هنا نرى الإشكالية الأولى، ولعلنا سنخوض في هذا الموضوع. المسرحية عندما تقدم على الركح تخضع لمنطقها، وهي مسرحية تقدم بشكل حي، عندما تحول إلى فيلم تتغير الأمور، فنحن أمام لغة أخرى. سنفصل الكلام فيها، ونفصل الكلام خاصة في ما اعتمده أورسون ويلز لتحقيق ذلك، مستأنسين بآراء عدد من النقاد والمنظرين للسينما والمسرح مثل سيلفان جاكينو وبازان وكوكتو، الذين سيبدون برأيهم في هذا المنجز السينمائي. ما يمكن أن نقول أن هذا الفيلم، وقد تم تصويره، استعمل فيه عدد من التقنيات التي خبرها في شريطه سيتيزن كين الذي سنخصص له حصة قادمة، واستعمل عدد من التقنيات، وفي نهاية الأمر نجح في أن ينهي هذا الشريط الذي قدم في سنة 48 و900 ألف في الولايات المتحدة. لكن كان الفشل فشلا ذريعا، سواء لدى النقاد أو الجمهور. كان الفيلم قد لاقى استحسانا ضعيفا للغاية في مهرجان فينيس، مهرجان فينيس البندقية في إيطاليا، لدرجة أن أورسون ويلز قرر في اللحظة الأخيرة سحبه من المسابقة. وكان النقد الرئيسي الموجه ضد الفيلم هو استخدام ويلز اللهجة الإسكتلندية التي اتهمت بجعل نص شكسبير غير مفهوم، وشملت الانتقادات الأخرى حذف مشاهد من النص الأصلي بالإضافة إلى الأزياء المصطنعة والديكورات الكرتونية. باختصار، لم يكن أحد من الذين يمسكون بالإعلام راضيا، سواء حتى محبوه، حتى محبي أفلام ويلز المبكرة، لم يكونوا متحمسين لما أنجز. لقد صدموا بالحرية التي أدخلت على الحوار الأصلي. ولعل من الظروف غير المواتية أن في نفس الوقت عرض فيلم هاملت اللي أنجزه لورانس أوليفييه، سير لورانس أوليفييه، والذي حافظ بأمانة عن النص بالأسلوب الشكسبيري ولاقى استحسانا منقطع النظير. إذن لعل حضور هذا الفيلم في نفس الفترة لم يسهل قبول هذا الفيلم. وحتى عدد من النقاد الفرنسيين اللي عادة يكونوا منفتحين على التغييرات وعلى الخروج عن السبل المعهودة لم يكونوا معه. نذكر من بينهم جورج سادول، يقول استبدلت يعني بلغة فيها نوع من العنف، فيقول أن البنية المتينة للفيلم ونبل وروعة أعمال ألكسندر نيفسكي استبدلت هنا بإيماءات وعواء إنسان الغاب الذي يرتدي قبعة من علبة بسكويت الشعبي، والمسجون في قفص من الورق المقوى في حديقة حيوان فانسان. إذن نتصور هذه الخيبة. والتزاماته مع المنتج جعلته يعيد منتجة أو توليف الفيلم ويعود فيعرض من جديد سنة 50، ولم يكن الأمر ناجحا. فهذه النسخة المنتجة تجاريا كانت أقل فاعلية من الصورة الأولى للفيلم. وهنا نتساءل، هل فعلا فشل
أورسون ويلز في التعامل سينمائيا مع مسرحية شكسبير هذه. أم أن أورسون ويلز له نظرة أخرى لمسرح شكسبير في ذاته وللسينما وتفاعلها مع آثار مثل آثار شكسبير. يقول أورسون ويلز عن فيلمه بأنه رسم فهمي، يعني إسكيس أو فوزان مثل ما يقال بالفرنسية، لمسرحية عظيمة، ذاهبا إلى أن السينما لا تستطيع أن تجسد عظمة مسرحية شكسبير، ويذهب إلى أن أي مخرج يخرج مسرحية أو فيلما شكسبير لا يستطيع إلا أن يجسد جزءا صغيرا منها. شكسبير دائما كلام ويلز هو أعظم رجل عاش على الإطلاق، ونحن طبعا مخرجي عصره واللاحقين به مجرد خلدان بمفهوم توب نعمل تحت الأرض. كل ما نستطيع فعله هو أن نمسك، أن ننتقي شيئا ما، ولكن ما نمسك به يجب أن يكون حقيقيا لا مشوه. إذن في هذه الصيغة الأخيرة نلاحظ نوعا من التواضع إزاء أعمال شكسبير، ولكن في هذا التواضع كذلك إقرارا بأن هناك مسعى للوقوف على ما هو حقيقي دون تشويه. إذن فكأنه يقول إنه ذهب إلى جوهر مسرح شكسبير عامة وجوهر هذه المسرحية بشكل

كانت هذه أليجرو فيفاتشي روندو لأماديوس موزارت. نواصل كلامنا عن أورسون ويلز وعن فيلمه مكبث المنطلق فيه من مسرحية شكسبير الشهيرة. بعد هذا الفشل وبعد المسافة وبعد أن رأينا أن أورسون ويلز يبحث عن جوهر في مسرح شكسبير، نجد بعد هذه المسافة عددا من النقاد اكتشفوا مسائل لافتة للانتباه وتكشف عن رؤية لأورسون ويلز في رأيهم أغنت النص الشكسبيري أو المنجز الشكسبيري، ولعل أهمهم فرانسوا توماس الذي كتب بحوثا، وأهم هذه البحوث أورسون ويلز هو الرموديلاج دو تكست شكسبيريان، أي أورسون ويلز وإعادة نهت النص الشكسبيري. يذهب إلى أن هذا الفيلم أظهر من بعض النواحي أصوله المسرحية بوضوح أكبر، وسيقف على الأدوات التي استعملها أورسون ويلز لتحقيق ذلك. الأمر يتعلق بإعداد الأدابتاسيون، والإعداد مثل ما رأينا في الشاهد الذي ذكرنا لا يعني التشويه بل الارتقاء، والارتقاء من خلال البحث على ما هو جوهري، إنه يتعلق بجعل النص متوافقا مع متطلبات السينما. لنقل قوة العمل على الشاشة، ومن الجدير بالذكر أن مثل هذا الإعداد والاقتباس يتطلب وقتا قصيرا، لم يكن ينتج إلا على إلمام دقيق وإتقان تام لنص شكسبير. هذا في رأي الناقد أمر حاصل عند أورسون ويلز. سنقف على مظاهر أربعة على الأقل لمن تميزت به مقاربة أورسون ويلز في التفاعل مع هذه المسرحية عند إنجاز هذا الفيلم. إذن فيلم مكبث يستغرق ما يقارب 3 ساعات، لكن ويلز أراد إخراج فيلم قصير، ووفقا للحسابات فقد احتفظ بنسبة 45% فقط من المسرحية، مستبعدا كل ما يخالف جوهر الدراما وعمقها المأساوي. نلاحظ هنا، وهذا الأمر في الواقع متواتر عند أغلب المتعاملين مع نص شكسبير، هو أن هناك دائما عملية في نوع من التجاوز عدد من المكونات النصية. بدأ بحذف المشهد 5 من الفصل 3، حيث تنضم الإلهة هيكات إلى الساحرات، لكن هذا المشهد الذي يعتبر ضعيفا وغير ضروري غالبا ما يحذف من العرض، لأنه يعتبر إضافة من ميدلتون في إشارة إلى مسرحيته الساحرة. كما حذف رؤى مكبث التي أوحت بها الساحرات، بالإضافة إلى لحظة اختبار مالكوم لولاء مكدف، وحذف أيضا مقاطع حوارية كاملة لشخصيات ثانوية مثل البواب في الفصل الثاني، المشهد الثاني، لإعادة تركيز الفيلم على حوارات الشخصيات الرئيسية، بل وحذف بعض المشاهد التي تبقى عادة في العمل المسرحية، المشهد 6 من الفصل 3، وبذلك حذف شخصية اللورد، والمشهد 2 من الفصل 1، مشهد تقديم مكبث، والمشهد 6 من الفصل 5، التعليمات العسكرية وغيرها. ثم خاصة عمد إلى معالجة الحوار باستعمال نوع من الأسلوب يستعمل في التراجيديات، ما يسمى بالستيكوميتي أو استيكوميثيا، وهو نوع من الحوار التراجيدي يجيب كل شخص أو كل شخصية على الأخرى إجابة حرفا بحرف،
فهي نوع من التوازن في الأبيات الشعرية، ويستخدم هذا النوع من الحوار لتعزيز حدة المشهد المأساوي. إذن هناك نوع من الإيقاع الشديد، والأمثلة كثيرة مثل هذا، خاصة في حوار الساحرات والنقاش الحاد الذي أعقب مقتل دانكن. ثم لتخفيف الحوار كذلك عاد توزيع الحوار على شخصيات أخرى. لا تقتصر عملية إعادة التوزيع هذه حسب فرانسوا توماس على استعادة حوار شخصية حذفت في الاقتباس، بل تنبع أيضا من الرغبة في تنويع المحاورين، أو على العكس التقليل من عددهم، أو من تغييرات مقصودة في نفسية الشخصيات. وهكذا يمكن للشخصية أن ترد على محاوريها بكلمات المحاور الأخير نفسها. في هذا السياق يبقى العنصر الأكثر إثارة هو ابتكار شخصية مركبة، شخصية الكاهن العجوز الذي يتجاوز هنا مجرد الاقتباس السينمائي ليصبح أقرب إلى التفسير والإضافة الشخصية. تلعب شخصية هذا الرجل العجوز دورا محوريا، لأنها تمثل الصراع بين الوثنية والمسيحية، وهي رسالة أساسية في رأي الناقد أراد ويلز إيصالها في فيلمه. تجدر الإشارة هنا إلى أنه في النسخة الثانية من الفيلم التي صدرت عام 50 أضيفت بطاقة توضيحية قرأها ويلز بنفسه، والتي ألحت على هذا التناقض تحديدا، مظهرة بوضوح أهمية هذا الموضوع في نظر المخرج. أقوال الكاهن العجوز هي مزيج من عبارات مقتبسة من 5 شخصيات ثانوية، بالإضافة إلى عبارات نطق بها بانكو ومكبث. هذا في مستوى الحوار. المستوى الثاني هو تغيير ترتيب المشاهد. هناك مقطعان جديران بالذكر بشكل خاص. أولهما عبارة السلام، قام أورسون ويلز بنقل عبارة لف التعويذة التي نطقت بها ساحرة من الفصل الأول المشهد الثالث إلى نهاية الفيلم، مستغلا المعنى المزدوج للعبارة، إذ تشير في أصمتوا التعويذة جاهزة وأصمتوا التعويذة انتهت. كما نقل مشهد ليدي مكبث أثناء نومها، والذي يسبق في الفيلم إعلان انتحارها. المصور بشكل صريح يلمح إليه فقط في المسرحية. إذن ما هو تلميح في المسرحية؟ يصور تصويرا في الفيلم. ثم نقل الحوار متعدد داخل المشهد نفسه وبين المشاهد. لقد عمد أورسون ويلز إلى إعادة صياغة مذهلة لنص شكسبير دون أن تبدو النتيجة مفككة، باستثناء ما ذهب إليه في رأي هذا الناقد أغلب المتفاعلين مع الفيلم عند ظهوره أول مرة، مما يشهد على معرفة ويلز المذهلة بالنص، والذي يبدو قادرا على التلاعب به حسب رغبته. فيلم أورسون ويلز يقوم على إضافة واحدة فقط من المخرج، لكنها إضافة بالغة الأهمية. القداسان اللذان أقامهما الكاهن، أحدهما باللاتينية عند وصوله إلى القلعة، وتهدف هذه الإضافة إلى إبراز التناقض بين المسيحية والوثنية، وهي فكرة كما رأينا ذات أهمية قصوى بالنسبة إلى أورسون ويلز. وتأتي هذه الإضافة مباشرة بعد سبات الساحرات. لكن لهذه الإضافة تأثير آخر أيضا، هو تأثير على نفسية الشخصيات،
فهي تبرز قسوة الليدي مكبف التي تصف الاستعدادات لقتل دانكن أثناء الصلاة، وتكثف من عذاب زوجها المتزايد الذي يستمع بآذان خائفة. أما إخراج أورسون ويلز فنرى أن يمتلك المخرج نوعين من الأدوات. أولا النص نفسه مثل ما رأينا تشكيله وتعديله، فأورسون ويلز لم يتردد في إعادة صياغة النص الأصلي للوصول إلى نسخة مختصرة اعتبرها تتماشى مع مقتضيات الشاشة. وأخيرا هناك جميع الوسائل المتاحة التي لا يحددها النص مسبقا، وفي هذه الحالة الأخيرة تتيح السينما إمكانيات أكثر من المسرح. فمعلوم أن القيد الأول للعرض المسرحي كما يشير اسمه هو وجوب إقامته في مسرح. هذه الحقيقة البديهية لها تبعات كبيرة على المخرج، إذ تقلل بشكل ملحوظ من هامش مناورته فيها. فيما يتعلق بتصميم الديكار وعدد الشخصيات التي يمكن أن تظهر في الوقت نفسه، حيث يوجد عدد قليل جدا من الممثلين الإضافيين في المسرح، إذن يستلزم هذا الشرط تصميم ديكار خيالي بأبعاد تقتصر على أبعاد المسرح. أما السمة الثانية للعرض المسرحي فهي وحدة الزمن، فعلى عكس الأفلام المقتبسة التي تصور على عدة مراحل يجب تقديم المسرحية في سهرة واحدة، يمكن استراحة واحدة على الأكثر. ويترتب عن هذا الشرط طبعا منع أي أخطاء من جانب الممثلين أثناء العرض. بشكل عام هذا الالتزام بتقديم المسرحية في سهرة مباشرة بشكل حي يقيد بشكل كبير إمكانيات مخرج المسرح فيما يتعلق بالمؤثرات الخاصة. وأخيرا يتمثل الاختلاف الجوهري الأخير بين العرض المسرحي والفيلم المقتبس من مسرحية في أن الأول يقام مباشرة أمام الجمهور، بينما يصور الثاني مسبقا أي يسجل ثم يعرض على الشاشة. ولذلك يتمتع المخرج بحرية جوهرية مقارنة بمخرج المسرح، فيختار زاوية النظر التي يريد أن يرى الجمهور المشاهدة من خلالها، الكاميرات وجه الكاميرا ونوعية اللقطة، ويمكنه تغييرها باستمرار. إذن بفضل الكاميرا يسيطر على عين المشاهد، يمكنه تحريكها كيفما شاء وعرض ما يشاء، كما أنه يتقن التحكم في المسافة بين المشاهد والممثلين، بينما في المسرح هذه المسافة ثابتة من موقع المتفرج في كرسيه. هذا الاختلاف له تداعيات على المؤثرات الخاصة، إذ تحقق بعضها من خلال تحريك الكاميرات ولا يمكن إعادة إنتاجها مباشرة. لكن هذا كله يمكن أن نتكلم عن شريط سينمائي عادي. أما بالنسبة إلى هذا أي تجربة أورسون ويلز، فإنه ربطها وربط إنجاز هذا الفيلم بعرض مسرحي حي. إذن هذا يجعله ويجعل المخرج يقع في لزوم ما لا يلزم بالنسبة للسينما. إذن فهناك تصوير في ديكورات واقعية للغاية، وتغيير الديكورات والأزياء باستمرار، وكما رأينا بسبب نقص الموارد صور ويلز فيلمه في مكان ضيق بأزياء غير متناسقة، ومع ذلك ينجح الفيلم ويثبت ويلز صحة فرضيته الأساسية، إمكانية ابتكار اقتباس آسر لعمل شكسبير بإمكانيات محدودة. تكمن موهبة أورسون ويلز في إضفاء بعد تعبيري ورمزي قوي على ظروف التصوير القاسية تلك، ولعل هذا وجد صداه عند عدد من المنظرين والمفكرين والنقاد في المسرح والسينما، وعلى رأسهم أندري بازان الذي تكلم عما بدا نقصا في رأي النقاد
السابق ذكرهم لاعتباره نقطة قوة واختيار ناجح. يقول ce décor de carton goudronné, ces écossais barbares vêtus de peau de bête et qui brandissent des sortes de lances croix de bois noueux, ces lieux insolites ruisselant d'eau formant littéralement un univers de préhistoire, une préhistoire de la conscience à la naissance du temps et du péché. Ainsi, ce décor qu'on peut trouver là évoque-t-il, du moins, par l'espèce de drame tellurique dont il révèle les métamorphoses, le drame métaphysique de Macbeth. إذن ترون أنا هذه الصورة يمكن ترجمها بأن المجموعة من الكرتون المقلي بالقار وهؤلاء الاسكتلنديون المتوحشون المرتدون جلود حيوانات ويحملون رماحا خشبية معقوفة وهذه المواقع غير المألوفة التي تتساقط منها المياه تشكل حرفيا عالم هو منتمن إلى عالم ما قبل التاريخ، ما قبل تاريخ الوعي عند ولادة الزمان والخطيئة. وهكذا فإن هذه المجموعة التي قد يجدها البعض قبيحة تستحضر على الأقل من خلال ذلك النوع من الدراما الأرضية التي تكشف تحولاتها الدراما الميتافيزيقية لمسرحية ماكبث. الفارق شاسع بين تعليقات جيد وتعليقات أندري بازان، ولا يخالف كوكتو جون كوكتو مدراك الشاعر والمسرحي والسينمائي كذلك، فيقول يمتلك فيلم مكبث أورسون ويلز قوة جامحة وغير مبالية. أبطال الدراما المزينون بالقرون والتيجان الكرتونية والذين يرتدون جلود حيوانات كسائقي السيارات الأوائل يتحركون عبر ممرات أشبه بمترو أنفاق حالم، عبر أبقبية مهجورة تتسرب منها المياه، وعبر منجم فحم مهجور. نتساءل أحيانا في أي عصر تدور أحداث هذا الكابوس. تحقق لي أورسون ويلز ووجد أورسون ويلز صداه عند هؤلاء القراء للفيلم، وليسوا أي قراء، كوكتو، بازان، وكذلك جان بيير بيرتومي. يشير إلى وجود رمزين طوال الفيلم، الصليب والمذرات. يرمز هذا التناقض إلى التضاد الذي كان بالغ الأهمية في نظر أورسون ويلز بين الوثنية والمسيحية. فمنذ المشهد الأول للفيلم يصد رمح الكاهن الذي يعلوه صليب السلتيك أو السلتي مذاري الساحرات، ثم تتبع المذاري الثلاث عدد كبير من الصلبان رمزا لانحدار الوثنية. تحاول المذرات الظهور مجددا عند أدنى فرصة. تقف شجيرة صغيرة متشعبة في خجل أمام الصليب السلتي الضخم، لكن هذه الغلبة للصلبان خادعة، فالساحرات هن من يحركن الخيوط. ويلز، قول ويلز، الساحرات يحركن كل شيء، إنهن لا يتنبأن بالمستقبل، إنهن يصنعنه. بعض عناصر الديكور والأزياء موجودة لتذكيرنا بشكل خفي بسيطرتها

0: ما يقول وما يفعل. إذن نحن بمحضر منجز تتداخل فيه أو يتداخل فيه الحس المسرحي بالحس السينمائي، وتتنازع فيه تقنيات التعبير المسرحي مع متطلبات تقنيات السينما لتبدع عملا شهد له الكثير بأنه منجز استثنائي. حضرات السادة والسيدات، إلى أن يجمعني بكم لقاء آخر، أرجو لكم الصحة والعافية. تحياتي.
1: مسرح
2: مسرح
1: أرخبيل.

0: أرخبيل المسرح،
1: أحاديث حول المسرح وفيه. أرخبيل المسرح مع
0: محمد المديوني.
2: إذاعة تونس الثقافية. مسرح.
3: فرقة الإذاعة التونسية
4: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
3: تأليف تومي الحكيم.
2: سينما.
5: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
2: موسيقى وحوارات.
6: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
2: علوم وآداب، ندوات ومراوحات.
0: أنغام من كل مكان.
7: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان، في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
7: مع مروان البدوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
8: وغدا سيجري دمع عينك فرحة، وترى السحائب بالأمان أمطرت، وترى ظروف الأمس صارت بلسما، وهي التي أعيتك حين تعسرت، وتقول سبحان الذي رفع البلاء، من بعد أن فقد الرجاء تيسرت.
9: إذا ضاقت بك الأبواب أرضا،
8: إذا ضاقت بك الأبواب أرضا، فباب الله دوما لا يضيق. وأبشر،
9: وأبشر،
8: أبشر، سوف تنهمر العطايا، فمن تدعوه منان رفيق.
0: أنغام من كل مكان.

0: أنغام من كل مكان، في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح.
1: Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer. Albert Camus.

أصالة الرأي صانتني عن الخطر، وحلية الفضل زانتني لدى العطل. حب السلامة يثني عزم صاحبه عن المعالي ويغري المرء بالكسل. فإن جنحت إليه فاتخذ نفقا في الأرض أو سلما في الجو فاعتزلي، ودع غمار العلال المقدمين على ركوبها واقتنع منهن بالبلل. يرضى الذليل بخفض العيش يحفظه، والعز عند رسيم الأين قد ذللي. فادرأ بها في نحور البيد جافلة معارضات مثاني اللجم بالجدل. إن العلا حدثتني وهي صادقة فيما تحدث أن العز في النقل. لو أن في شرف المأوى بلوغ منى لم تبرح الشمس يوما دارت الحمل. أهبت بالحظ لو ناديت مستمعا، والحظ عني بالجهال في شغلي. لعله إن بدا فضلي ونقصهم لعينه نام عنهم أو تنبه لي. أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. ما أضيق العيش لولا فسحة

0: أنغام من كل مكان.
1: فردوس راغمانديا. Meet Me Tomorrow. Composer Ali Azimi. Arrangement for Orchestra Puria Khadem. Choir Arrangement Arash Fulatbari.

0: سأصير يوما ما أريد، سأصير يوما فكرة لا سيف يحملها إلى الأرض اليابان ولا كتاب. أنا الغياب، أنا السماوي الطريد، سأصير يوما ما أريد.
1: أنغام من كل مكان.

0: العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخ الجهالة في الشقاوة ينعم. أفعال من تلد الكرام كريمة، وفعال من تلد الأعاجم أعجم.
1: إذاعة تونس الثقافية.

0: من كل مكان مع مروان البدوي.
1: دع الأيام تفعل ما تشاء، وأطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء. وإن كثرت عيوبك في البرايا، وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. ولا تر للأعداء قط ذلا، فإن شماتة الأعداء بلاء. ولا ترجو السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء. ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء. ولا حزن يدوم ولا سرور، ولا بؤس عليك ولا رخاء، إذا ما كنت ذا قلب قنوع، فأنت ومالك الدنيا سواء. ومن نزلت بساحته المنايا، ومن نزلت بساحته المنايا، فلا أرض تقيه ولا سماء. وأرض الله واسعة، ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. دع الأيام تغدر كل حين، فما يغني عن الموت الدواء.
2: أنغام من كل مكان.

0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البدوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.

0: الندى
1: قطر الندى
0: لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمال الكتاري.
2: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، عمتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى
2: للغزال في المخيال العربي منزلة، وأي منزلة، وصورة ليس كمثلها صورة. إنها صورة الجمال يكاد يكون تاما كاملا، وصورة الرشاقة تكاد تبلغ منتهاها، وصورة الخفة واللطف يكادان يدركان ذروتهما. أجل، بين العرب والغزال حكاية قديمة جميلة تناقلتها الأجيال جيلا بعد جيل. قال عنه ابن منظور في اللسان: والغزال من الظباء الشادن قبل الإثناء، أي قبل إدراك العامين حين يتحرك ويمشي. وقيل

هو بعد الطلاء، وقيل هو غزال من حين تلده أمه إلى أن يبلغ أشد الإحضار، وذلك حين يقرن قوائمه فيضعها معا ويرفعها معا، والجمع غزلة وغزلان مثل غلمة وغلمان، والأنثى بالهاء. وقد أغزلت الظبية، وظبية مغزل ذات غزال. انتهى كلام ابن منظور عن الغزال ذكرا وعن أنثاه الغزالة.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: أحب العرب الغزال واهتموا به وأطلقوا عليه أسماء متعددة متنوعة، واتخذوه رمزا للجمال والرشاقة والخفة والتناسق. فهو الجمال حين يكون واقفا ثابتا بأرجله الطويلة وعنقه النحيل وجسده الاسطواني الممدد. أما العينان فواسعتان سوداوان، وأما الرموش فكثيفة تزيد العينين حسنا وحسنا. وهو الجمال أيضا حين يتحرك ثم يجري ثم يعدو فيسابق الريح كأنه السهم في الفضاء أو البرق يشق السماء. ذاك هو الغزال وتلك صورته، وقد أخرجت في ألوان متناسقة بين بني أو ذهبي على ظهره وأبيض على بطنه. لكن الألوان قد تختلف، فتتعدد عندئذ أسماء الغزال بحسب ما له من الألوان. فالريم هو الغزال الأبيض، وهو مثال للصفاء والنقاء، وكذا الغزالة الأدماء سميت بهذا الاسم لبياض لونها. أما العفراء فهي الغزالة التي يكون بياض لونها مائلا إلى الحمرة، وإنها عند العرب لنادرة الحسن. والآرام اسم أنثى الغزال الجبلي. أما المها فهي الغزالة ذات العيون الواسعة الفاتنة، وأما الخنساء فهي الغزالة ذات الأنف الجميل. هكذا تختلف أسماء الغزال باختلاف صورة بعض الأعضاء، وقد تختلف أيضا على أساس خفة الحركة وسرعة الانقياد. فيقال شادن للغزال إذا قوي واشتد عوده، ويقال عنود للغزالة التي لا تقاد بسهولة ويسر، ويقال خولة للغزالة التي تتمايل في مشيها.

0: قطر الندى.
1: لا عجب في أن يستأثر الغزال باهتمام العرب وعنايتهم واستحسانهم، ولا ينبغي أن يكون في ذلك عجب، فالغزال من الحيوان الذي يعمر بيئتهم الصحراوية ويعيش فيها، وهو ينفرد بميزات لا تتوفر لدى غيره من الحيوانات. لقد استطابوا لحمه وخرجوا لصيده وقنصه لتوفير طعام لذيذ، أو للمتعة والتسلية، أو في سبيلهما معا. ولم يكتفوا بذلك، وإنما شدهم إليه جماله حتى فتنهم، فاتخذوه في بيانهم وبلاغة قولهم مرتكزا للتشبيه ومرجعا حين يتصل الأمر بالحديث عن الجمال، لا سيما جمال النساء. كان الأمر في بدايته إبداعا وتفننا، ثم سرعان ما غدا تقليدا أو تكرارا أو اشترارا، فكان ذلك من أسباب ثورة المجددين في الأدب العربي في مطلع القرن الماضي، حين أرادوا أن ينظروا إلى العالم نظرة مغايرة، وأن يبتكروا صيغا مستحدثة في وصف جمال المرأة وحسنها. يقول جبران ساخرا من المقلدين في فصل من فصول كتابه البدائع والطرائف: أما المقلد فمقلد حتى في حبه وغزله وتشبيهه، فإذا ذكر وجه حبيبته وعنقها قال بدر وغزال. انتهى كلام جبران. ولا شك في أنه محق فيما ذهب إليه، فتشبيه جمال المرأة بجمال الغزال غدا في بعض عصور الشعر العربي وأطواره مملا ممجوجا من فرط تداوله. لكن مع ذلك، ألا يمكن التفكير في هذه الظاهرة التكرارية خارج دائرة التقليد والتجديد؟ ألا يمكن ردها إلى تحول الغزال إلى مثل أعلى للجمال يخترق العصور والأجيال، وقد يتردد صداه على لسان شاعر متأخر لم يرى في حياته غزالا قط؟ إن كان الأمر على ما نصف، فذاك من أسرار الغزال وسحره وفتنته.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: يتجلى إعجاب العرب بالغزال وبجماله فيما قالوه من شعر، لا سيما في غرض التشبيب والغزل، فغدت صورة الغزال لديهم المرجع الأسمى حين يتحدثون عن المرأة وحين يصفون اكتمال جمالها وحسنها وبهائها. وينسب إلى عنترة بن الشداد في هذا المجال شعر وصف فيه من كان يحب فقال: فكأنما التفتت بجيد جداية رشيء من الغزلان حر أرثمي.

وقال شاعر آخر متحدثا عن أنف صاحبته: أنف المليحة مثل أنف غزالة، والجسم جسم فريدة الغزلاني.

أما الشاب الظريف وهو من شعراء أواخر القرن السابع بعد الهجرة، فقد رد جمال حبيبته كله إلى جمال الغزال، فقال: مثل الغزال نظرة ولفتة، من رآه مقبلا ولفتة، أحسن خلق الله وجها وفما، إن لم يكن أحق بالحسن فمن. في جسمه وصدغه وشكله الماء والخضرة والوجه الحسن. على نحو لا يخلو من الطرافة والابتكار في استنباط المعاني والصور، قال الشاعر أبو الفتح البستي وهو من شعراء القرن الرابع بعد الهجرة، طالبا القصاص من حبيبته التي رأى فيها غزالة أصابته بسهمين من مقلتيها: خذوا بدمي هذا الغزال، فإنه رماني بسهمي مقلتيه على عمدي، ولا تقتلوه، إنني أنا عبده، ولم أرى حرا يقتل بالعبد.

0: قطر الندى.
1: قد يحسب للشاعر المعروف بابن أبي البشر الذي عاش في القرن الخامس بعد الهجرة أنه اهتدى إلى رسم صورة شعرية قلب فيها الأدوار والموازين، فأصبح الغزال صياداً وغدا صياده صيداً له وفريسة، وهذا باد في قوله: وساق كمثل الغزال الربيب، بصير لحاضي بصيد القلوب، جريت عليه فقبلته مجاهرة في جفون الرقيب.

0: قطر الندى.
1: ما أكثر ما تحدث الشعراء والعرب عن عيون النساء، وما أكثر ما شبهوها بعيون الغزلان، ففي تلك العيون فتنة وفيها سحر، وهي سبب العشق والمحنة والبلاء الشديد، حتى لكأنها القضاء المبرم المحتوم. يقول الشاعر علي بن الجهم الذي عاش بين القرنين الثاني والثالث بعد الهجرة: عيون المها بين الرصافة والجسر، جالبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري. أما الشاعر بهاء الدين زهير الذي عاش بين القرنين السادس والسابع بعد الهجرة، فقد قال في عيني حبيبته: تعشقتها مثل الغزال الذي رنى، لها مقلة نجلى وأجفانها وطف. ويعني بالمقلة النجلاء العين الواسعة الحسناء، وبالأجفان الوطف جفني العينين متى كثف شعرهما.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: هذا بعض الحديث عن الغزال في الشعر العربي، لكن الغزال حاضر كذلك في المدونة السردية العربية قديمها وحديثها. هو حاضر في القصة المنسوبة إلى الفيلسوف العربي الإسلامي الأندلسي ابن طفيل، وهو من أعلام القرن السادس بعد الهجرة، والتي سماها حي ابن يقظان. وما كان لحي هذا أن يحيا، وما كان للقصة أن تكتب وتروى لولا ظبية رعت حي ابن يقظان وأرضعته من لبنها حين وجدته في جزيرة نائية لا بشر فيها. هكذا أتيح لحي ابن يقظان أن يكبر ويعيش، وأن يفكر ويتأمل، وأن يدرك حقيقة الوجود. ومن أروع المشاهد التي تصفها القصة مشهد الحزن العميق الذي تمكن من حي ابن يقظان وملأ عليه نفسه حين ماتت تلك الظبية التي كانت بالنسبة إليه بمثابة الأم الرؤومة.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: إن الغزالة حاضرة أيضاً في رواية كتبها باللغة الفرنسية الكاتب الجزائري مالك حداد، وسماها Je t'offrirai une gazelle، وقد ترجمها إلى اللغة العربية الأستاذ المرحوم صالح الجرمادي بعنوان سأهبك غزالة، وهي رواية حب وعشق وعذاب ومعاناة بواسع المعنى وعميق الرؤية والتصور، طرح فيها كاتبها ما طرح من القضايا الوجدانية والفكرية والسياسية والحضارية في رمزية شفافة وصياغة سردية أخاذة. وقد عاد مالك حداد بالغزالة في هذه الرواية إلى أصل صورتها في المخيال العربي، إذ جعلها مطلبا ثمينا يطلب ويلتمس ليهدى إلى الحبيبة، سواء كانت امرأة أو أرضا أو وطنا أو صورة مثالية للحرية.

أروح عندك وأبيع مواويل. أنا كنت مسافر في الصحراء ومشواري طويل، إيه اللي غصبني أروح عندك وأبيع

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير.

ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق.

وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد.

ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وأسلنا له عين القطر، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير.

اعملوا آل داود شكرا.

0: وهل يجازى إلا الكفور. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.
2: إذاعة تونس الثقافية.

0: صباح الصباح معي صباح الصباح فتح علي
1: أغاني الحياة.
2: أغاني الحياة.
3: غني لصباح جديد، غني غني غني.
2: أغاني الحياة.
4: غني غني غني غني غني غني.
1: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: صباح الخير، صباح الفل والياسمين، أهلا وسهلا وتحية لمستمعينا كل ما نختار متابعتنا في لقانا من أغاني الحياة كالعادة، كما كل يوم من الآن وإلى حدود الساعة 9 مجموعة من الفقرات، انطلاقا من 8 موعدنا مع أيضا مجموعة من الاستضافات، فضلا على باقي من الأنغام المتنوعة اللي بإذن الله ترضي مختلف أذواق مستمعينا. لقانا اليوم يأمنه لكم من أمام أرصة تقنية زميلتنا سهيد زيان، صافي الكتار العرفاوي من أمام الميكروفون كالعادة، أولى الأنغام بقى من الأغاني الدينية.

0: لقد لبيت لك.
1: حين تشرق الشمس تشرق الكلمة على موجات إذاعة تونس الثقافية. إذاعة تونس.

0: سما.
1: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير.
2: صباح الخير، صباح الفل والياسمين، أهلا وسهلا وتحية لكل من اختار متابعتنا على موجات الإذاعة الثقافية في لقانا الصباحي اليومي من أغاني الحياة. اليوم السبت 6 جوان 2026، نعطيكم فكرة على برمجتنا ومواعيدنا المسجلة والمباشرة حتى يتابعوها طبعا مستمعينا وأوفيائنا ويتابعوا برامجهم المفضلة على موجات الإذاعة الثقافية. بعد أغاني الحياة كالعادة في تمام الساعة 9 يأتيكم برنامج عبق الرشيدية. هذا البرنامج اللي ينطلق المسجل ينطلق من 9 يتواصل إلى حدود 10 مع الأستاذ مختار المستيسر وعلي السياري. الحديث اليوم حول مؤتمر الموسيقى العربية سنة 1932 من البرامج الهامة في برمجتنا على موجات الإذاعة الثقافية. إدراك لقاء آخر مباشر يأتيكم مباشرة من مدينة العلوم مع زميلة وفاء بركة وفتح ملفات علمية. هذا الموعد من 10 إلى حدود منتصف النهار، حيث يأتيكم حديث السينما مع زميلة وصال كسراوي إلى حدود 1 أنغام من كل مكان. ثم أحب الحكمة كالعادة في موعده الأسبوعي في تمام الساعة 2 بعد الزوال مع الدكتور حمدي بن جبلله وسفيان العرفاوي. لغة العالم مع الدكتور شادي القرفي. موسيقى الرك، هذا هو الموضوع اللي اقترحه عليكم في تمام الساعة 3. وبعد مباشرة 4 على موجات الإذاعة الثقافية موعدكم أيضا مع الأستاذ محمد المديوني في أرخبيل المسرح. عودة للمباشر من 5 إلى حدود 8 مع الصالون الثقافي اليوم مع زميلة شيراز الشوالي وكالعادة مستجدات المشهد الثقافي. في تمام الساعة 8 على موجات الإذاعة الثقافية موعدكم مع الإذاعة الأردنية في برنامج في إطار التبادل الإذاعي سلسلة فلاسفة العرب. الموضوع اليوم أو الشخصية هي البيروني. تربيات بعد هذا الموعد، ثم عودة إلى المباشر مع نجوم وأقمار مع زميلة سماح قصد الله. سهرة السبت من 9 إلى حدود منتصف الليل. هذه برمجتنا لليوم، متابعة رائقة لكل برامجنا على موجات الإذاعة الثقافية.

بك يا أمي. وأنا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن دايما صرت في قلبي دليلي في المدن. وأنا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن دايما صورتك في قلبي.

0: بعد قليل تستمعون إلى في حضرة سيدة الصباح.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة. Good
2: morning life. يصبح المسك والعنبر، يصبح الشهد والسكر، يا أحلى صباح.
1: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة.
1: فوق النسيان.
2: صباح الخير، صباح الفل والياسمين. كالعادة فقرة فوق النسيان كل صباح سبت في مثل هذا التوقيت، الفقرة اللي نعود من خلالها إلى أحداث جرت في مثل هذا اليوم، وكما يقال وراء صفحات هذه الدنيا تاريخ لا ينسى. نعود إلى يوم 6 جوان في تواريخ مختلفة، ننطلق بسنة 76 و900 ألف اندلاع الاضطرابات في جمهورية جنوب إفريقيا. أما في سنة 82 و900 ألف فالجيش الإسرائيلي بقيادة شارون يدخل لبنان ويتوخل داخل أراضيها حتى وصل إلى العاصمة بيروت. أيضا في مثل هذا اليوم من سنة 84 و900 ألف الجيش الهندي يقتحم المعبد الذهبي أقدس مقدسات السيخ لتطهير من المتمردين الذين هربوا إليه في عملية عرفت باسم النجمة الزرقاء، مما أدى إلى انتقام السيخ بعدها بأربع أشهر باختيار رئيس الحكومة غاندي. في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 2004 محكمة إسرائيلية تحكم على مروان البلغوثي بالمؤبد 5 مرات إضافة إلى 40 عاما. في مثل هذا اليوم من سنة 2004 مقتل مصور قناة بي بي سي في الرياض من قبل مسلحين بسيارة مسرعة أثناء تصويره منزل أحد منتسبي تنظيم القاعدة. في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 2011 السلطات السورية تعلن عن وقوع مجزرة في بلدة ذهب ضحيتها 120 عنصر من الأمن. في سنة 2018 في بغداد مقتل 18 وإصابة أكثر من 90 شخصا في انفجار في العتاد المخزون في حسينية في مدينة الصدر في بغداد. يبدو أن بقية الأخبار التي جرت في مثل هذا اليوم على غاية من القتامة والسلبية، لا أريد أن أثقل صدوركم هذا الصباح بمثل هذه الأخبار. دعنا فقط نتمنى أن يكون لهذا اليوم 6 جوان 2026، خاصة أنه 6 و6 فنعرف بارش عبيد عندهم رمزية خاصة لمثل هذه الأرقام. إن شاء الله يا ربي يحمل على الصعيد الشخصي الأخبار المفرحة والمبيجة والأخبار المتعلقة كان بالنجاح والسعادة، أما عن الصعيد الوطني فنتمنى لبلادنا كل الأخبار والأحداث السعيدة، وأيضا لتمنياتنا الكونية لهذا الكوكب ولكل بلدانه وأراضيه كل السلامة والخير. يوم سعيد للجميع. إذا نواصلوا مع سيدة الصباح فيروز.

صباح الفل والياسمين، اهلا وسهلا وتحيه لكم مستمعينا كل ما نختار متابعتنا في لقانا من اغاني الحياه. نواصلوا بعد قليل مع الفقرات، ثم تنطلق استضافتنا، مجموعه من الاستضافات اليوم فيها مواكبه للمشهد الثقافي في بلادنا في مختلف الجهات. وبعد قليل موعدكم مع فقره خذ الكتاب بقوه، فكره على كتاب اليوم هو للدكتور مصطفى الراجحي. اما الكتاب فتحت عنوان التصوف وريادة الأعمال، تأويل ليبرالي للتراث الصوفي ومؤسساته، مباشرة بعد هذا النغم.

صباح الفل والياسمين، اهلا وسهلا وتحيه لكم مستمعينا. مرحبا بكل من اختار متابعتنا وين ما كنتوا تلتقطوا في موجاتنا. ان شاء الله كل التوفيق لهذا اليوم، يكون سعيد مبارك على الجميع، وتلمذتنا اللي عاديوا البكالوريا ان شاء الله متابعه لبعد هذه الاستراحه في عطلة نهاية الأسبوع، لوليداتنا الكل إن شاء الله يا رب تكون بالتوفيق والنجاح، وانتم يا أولياء كدلوا ليتكم في الوقت هذايا ما نزيدوش عليهم الضغط. إذن يتواصل لقانا على موجاتنا فقرة خذ الكتابة بقوة اللي تعودتم بها صباح كل يوم سبت، وفيها فلسفة خاصة نقول إن على خطر لا أركض وراء الإصدارات حديثة بقدر ما أحاول أن أنتقي إصدارات تكون فيها نفع للمستمع في مجال من مجالات العلمية والبحثية، حتى تكون بمثابة مراجع لطلاب العلم في إحدى الاختصاصات. ولكن اليوم سعيدة جدا أن الكتاب هو صادر حديثا وأيضا مرجع مهم، صادر عن دار المقدمة للنشر 2026 للدكتور مصطفى الراجحي، هو أستاذ التعليم العالي في علم الاجتماع التنمية بجامعة مستغانم بالجزائر، وأيضا الأستاذ عبد القادر جلجيل اللي هو خريج جامعة وهران قسم الفلسفة، حاصل على الدكتوراه في الفلسفة تخصص فكر عربي معاصر، أيضا من جامعة مستغانم اشتغل في أبحاث على قضايا التأويل والتصوف والفكر الليبرالي الكلاسيكي خاصة. إذن العنوان الكتاب هو التصوف وريادة الأعمال، تأويل ليبرالي للتراث الصوفي ومؤسساته، صادر عن دار المقدمة للنشر. إذن جاء عن هذا الكتاب قول: في زمن عربي ومغاربي تتزايد فيه الحاجة إلى نماذج جديدة للتنمية تقوم على المبادرة الفردية والتضامن الطوعي، يطرح هذا الكتاب سؤالا غير مألوف: هل يمكن أن يشكل التراث الصوفي مصدر إلهام لريادة الأعمال الاجتماعية والمقاولتية التضامنية، وداعما للاقتصاد أكثر حرية ولمجتمع مدني حيوي ومستقل؟ يقدم الكتاب قراءة ليبرالية معاصرة وغير مسبوقة للتصوف نظريا وعمليا، من خلال استحضار فلسفة ابن عربي والشيخ العلاوي ومقارنتها ببعض مرتكزات الفكر الليبرالي عند أرسطو وهايك وبوبر وغيرهم، ويكشف عن الأسئلة الفلسفية المعرفية والأخلاقية التي تجعل من الزاوية الصوفية مؤسسة إنتاجية وليست ريعية في المجتمع. فالولي الصوفي في مساره الأخلاقي وفي تدبيره لشؤون زاويته يجسد نموذجا قريبا من رائد الأعمال يكتشف الحاجات غير المشبعة ويعبئ الموارد الطوعية ويؤسس مبادرات محلية تنتج خدمات روحية وتعليمية واجتماعية واقتصادية تنفع الآخرين، وبذلك تتجسد رسالة وغاية الولاية. إنه كتاب يعيد قراءة التصوف لا كموروث نخبوي مغلق أو فولكلوري، بل كرأسمال ثقافي واجتماعي حي يمكن أن يسهم في ترسيخ ثقافة الريادة الاجتماعية المتجذرة في قيمنا، ويؤسس لمجتمع مدني منتج قوي ومستقل. إذن هذا الكتاب اللي نقترحوه عليكم اليوم، خلينا نعطيكم فكرة على التقسيم ومحاور هذا الكتاب. الفصل الأول تحت عنوان الليبرالية في الفلسفة الغربية، وجاء فيه مبحث أول تحت عنوان التأسيس الإبستيميولوجي للليبرالية، ومبحث ثاني التأسيس الأخلاقي للليبرالية، أما المبحث الثالث فهو التأسيس الأونتولوجي للليبرالية. أما الفصل الثاني فجاء تحت عنوان في التجربة الصوفية، كذا ينقسم إلى مباحث: مبحث تحت عنوان نظرية المعرفة عند ابن عربي، أما مبحث آخر فتحت عنوان في الأخلاق الصوفية. كعادة الأبحاث فيها الاستنتاج، في مبحث تحت عنوان الطرق والزوايا الصوفية التجسد العملي للتصوف، ومبحث آخر الزاوية العلوية مقاولة صوفية
عصرية، وكطبعا نتائج البحث جاءت ثم الخاتمة وقائمة المصادر والمراجع. إذن هذا الكتاب نذكر تحت عنوان التصوف وريادة الأعمال، تأويل ليبرالي للتراث الصوفي ومؤسساته، للدكتور مصطفى الراشحي من الجزائر، وأيضا من الجزائر الأستاذ الدكتور عبد القادر جلجال. كتاب متوفر في مكتباتنا، صادر عن دار المقدمة للنشر. يتواصل طبعا لقاءنا على موجاتنا مع الأنغام مباشرة بعد قليل، ننطلق في استقبال ضيوفنا.

0: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tr. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة.

صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة.
1: صباح الخير، صباح الفل والياسمين، مرحبا وأهلا وسهلا بكل من اختار متابعتنا على موجات الإذاعة الثقافية. مجموعة من الاستضافات ننطلق فيها تباعا مع الأخبار والأنشطة الثقافية. سعيدة جدا في هذا المستوى من اللقاء أنه نتحدث على حدث ثقافي تربوي تعليمي، هو تتويج نهاية السنة الدراسية للتلامذة باللغة الفرنسية. نحكي على الاحتفال الختامي للسنة للمدارس باللغة الفرنسية تحديدا، الدورة الثانية تحت عنوان Apprendre par l'art l'école autrement. جميل جدا هذا العنوان ومعبر، وفيه ثورة ربما على التلقين التقليدي للتعليم. وأكثر تفاصيل في هذا الإطار، سعيدة جدا تكون معنا ضيفتنا السيدة صفوة الفريقي المساعدة البيداغوجية للغة الفرنسية، حتى تعطينا أكثر تفاصيل عن هذا النشاط وهذا الحدث اللي بإذن الله يلتئم يوم غد. أهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذة صفوة.
2: صباح النور، مرحبا بك وشكرا على الاستضافة اللطيفة والكريمة، ونرحب بجميع مستمعي إذاعة تونس الثقافية الكرام.
1: شكرا لك، صباح النور، فايقنيك بكري شوية اليوم، فشكرا على قبول الدعوة. وما يفوتنيش زيادة أنه نقدم تحية للصديق سليم سعيد اللي هندس لهذا اللقاء أيضا، فتحية ليه كان يسمع فينا. إذن ننطلق بالحديث عن هذه الدورة بهذا الشعار المعبر واللي على غاية من الأهمية، كيفاش تم اختياره؟ وأكيد أنه عنده الكثير من الدلالات.
2: إذن تعيش مدينة سليمان إن شاء الله غدا يوم الأحد 7 جوان 2026 على وقع حدث تربوي وثقافي متميز تحت إشراف متفقدة الدائرة للغة الفرنسية السيدة سوسن مبروك، وهو تتويج كما قلت أنت لإبداعات ومجهودات التلاميذ بالمدارس الابتدائية التابعة لدائرة التفقد سليمان وابن خلاد. هما 28 مدرسة تبارك الله، وبتأثير من السادة معلمي اللغة الفرنسية مشكورين على المجهودات متاعهم. إذن هي تظاهرة ثقافية كما قلنا احتفالية في نطاق مشروع الدائرة تحت عنوان Apprendre par l'art l'école autrement. في دورتها الثانية هي أبخوش بار البروجي المقاربة بالمشروع، يعني تغير التعليم، ما عادش أحفظ وصب دروس وكهو معلومات، نشاركوا التلميذ في مشاريع باش يندمج أكثر في المجموعة، باش يلقى حظه، اللي يعرف يرسم يرسم، واللي يعرف يمثل، واللي يحب يعمل قصيدة شعرية، واللي يحب يغني، واللي يحب يرقص، واللي كل حد يلقى حظه يعني. ويخدموا في معناها كوبيراسيون كولابوراسيون مع بعضهم الصغيرات، كما تعرف الهدف من المشروع هو صغيراتك اللي يخدموا مع بعضهم، معناها هني معين او مشروع معين.
1: مهم جدا، وتثمين لما قلتي هنا نجم نحكي، وانه عندما تتخطى العملية التعليمية ذلك التلقين التقليدي للدروس الى فتح افاق باليات تعليمية اخرى منفتحة على الابداع. لهنا نحب نسأل المسألة هذية وهالدربة والتكوين في الابداعات المختلفة تمشي مع السير العادي للدروس، وإلا في نوادي تكون مخصصة لذلك؟
2: لا، هي معناتها في صلب البرنامج، معناها جميل التعلمي التعليمي في صلب البرنامج، خطر في الفرنسية عندنا مثلا في السنة الثالثة في نهاية كل يونيتي محور التلميذ يعمل مشروع في القسم، معناها مع معلمته، يعملوا مثلا مجسم للمدرسة، يعملوا شجرة العائلة، يعملوا في السنة الرابعة كيف عندهم في الليكتور اكسيون يجيبوا ورق وملصق ومقص وحويجات تطلبهم المعلمة قبل بأسبوع، وتابعين البرنامج زادة موجودين في كتاب التلميذ باش يصنعوا التلفزيون هذاك التلفاز سنة رابعة، والسادة السامعين الأولياء يعرفوني فاش قاعدة نحكي. يصنعوا ديكسيونير، يصنعوا جورنال، يصنعوا الكل في
1: مع السير العادي للدروس. اي
2: مهم مهم ماشي
1: هذه
2: نوادي يعني.
1: اي وهذا اللي حبيت انا نفهمه ونركز عليه، على خاطر المقاربه بمشروع هذا اللي ذكرته حاجه مهمه برشا اني تتماشى مع السير العادي للدروس، وهي اليه من اليات التعليم الغير تقليديه واللي اكيد مهمه جدا. كي نحكيه على مدارس فنحن نحكيه على فئات عموريه حساسة وهشة وبحاجة إلى ربما تمرير كل هذا بطرق خاصة، وأنه يكون فما تأطير أيضا من أساتذة على وعي تام بالعملية البيداغوجية في هذا السياق. كيفاش تتم العملية خاصة وأنك ذكرت أني بصفة تشاركية؟
2: بالنسبة احنا معناها التظاهرة هذه هي في الاخر تسعى لإبراز مواهب الناشئة. احنا نكتشف في القسم مواهب عند الصغيرات، معناها احنا نكتشفوها ذكاءات المتعددة عند الصغيرات، كل حد شنية ميولاته، ومن واجبنا باش نسقلوا هك المواهب هكية ونأطروها وننميوا المهارات الحياتية عند الطفل، ومعناتها نساهموا في بناء شخصيته المتوازنة، تعزيز الثقة بالنفس إلى غير ذلك. هذه الكل يتم معناها عبر هالعروض هذه اللي كما قلت لك معناها مكتعرف المسرح مثلا، كيف التلميذ مسرحة الدروس مثلا اللي هي حاجة موجودة توا حتى معناتها الناس كل كتبت عليها، والكل نخرج مكل كما تحكي انت الروتين متاع قبل كيف مثلا كي يقرأ التلميذ قصة وبعد هو يكتب معناها ريكريتور إعادة كتابة قصة مع تغيير النهاية أو إدخال معناها تغيرات أخرى عليها، أو ومكتعرف توا الصغيرات معناها كي تعطيه فرصة يبدع راه كيف تقول له مش تكتب مثلا قصيدة صغيرة حتى دو ستخوف مثلا على موضوع معين وتعاون وتأطروا يكتبوا راهم الصغيرات جيست احنا يلزمنا نعطيهم الفرصة وكهو وهذه الحاجة اللي احنا نحبوا ندعموها ونحبوا نحطوها اون فالور، ونحبوا الصغير يطلع الركح ويقدم الإبداع متاعه ويقدم
1: ونذكر انه هذا الكل باللغة الفرنسية.
2: اي كل شيء باللغة الفرنسية.
1: نعم.
2: كل شيء.
1: مسألة اللغات طبعا هامة جدا، تمكن وليداتنا باللغة من اللغات، وأيضا نحب اللغة الأم زادة اللغة العربية يكونوا متمكنين منها، ولكن مهمة زادة اللغات في العملية التربوية إنه صغيراتنا يكونوا متمكنين منها، وهذا سبيل من سبل مساعدة على التعامل اليومي حتى باللغة الفرنسية اللي ربما بين قوسين فيها مشاكل عند صغيراتنا. بي خلينا نمر الآن إلى يوم غد البرنامج، وشنية العروض اللي باش تصير. فكرة على البرمجة أستاذة صفوة الفريكي.
2: يتضمن البرنامج عروض تشمل الإلقاء،
1: نعم،
2: المسرح، الغناء، الرقص، الشعر، المسرح الغنائي، كوميدي ميزيكال، بروجيكسيون نوميريك سكراتش، قصص من تأليف الأطفال، مرافقة بالطبيعة كل هذه العروض بالموسيقى وبخلفيات أغيير بلان، وذلك معناتها باستغلال التكنولوجيات الحديثة لنيفول التكنولوجي والتقنيات الحديثة الانتليجنس ارتيفيسيال، يعني فما إخراج للعروض مش وبالطبيعة الصغيرات باش يلبسوا لي ديغيزمون ولي ماسك كله يعني إخراج يعني تحت إشراف بالطبيعة، ونشكرهم السادة المربين المدرسين اللغة الفرنسية، يعني هما عندهم نعطيهم احنا الفكرة وهما يعملوا اللي يحبوا عليه، خليوهم معناها الحرية باش يعملوا اللي يحبوا، حاجة مزيانة برشا كما قلنا، تخلي العرض رائع مشوق، فيه جمالية فيه فن. والحمد لله عم ناول كانت ناجحة برشا الدورة الأولى، وهذاك اللي خلانا معناتها نتشجع السنة، وبطبيعة هذا يتحقق كان بفضل تضافر جهود الأسرة التربوية بمختلف مكوناتها، الناس كل متفاعلين إيجابيا، الناس كل تحب تشارك، صغيرات كيف كيف، والحمد لله إن شاء الله
1: كل التوفيق.
2: عرض متنوع وثري ومتجدد وفيه إبداع وفيه تعلم ومتعة، ونعطيه فرصة للصغيرات كما قلنا باش يوريوا معناتها شنو تعلموا.
1: أي وحتى فرصة للأولياء حتى يكتشفوا مهارات صغيراتهم زيادة. أحيانا الأولياء تفاجئوا راو بصغيراتهم ما يكونوش بذات السلوك ربما في البيت مع المجموعة والأسرة التربوية، أيضا هي أسرة أخرى من شأنها أنه ترفع من شأن التلميذ أيضا بمثل هذه الأساليب البيداغوجية الهامة والمهمة جدا. مرة أخرى العنوان والشعار هو أبخوند باغلاغ لكل أطخمون، في هذا زاد أكثر من رسالة مهمة جدا لتمتين وإظهار دور الفنون في العملية التربوية.
2: الولي هو مشارك أصلا يعني في العرض، خطر ما يخفيكش معناتها لي ديغيزمون وكل لي توني اللي مش يلبسوهم اللبسات، معناتها التلميذ ما ينجمش يعني مش هو يعني الولي متاع الأغلبية، الأم هي اللي مش تحفظ مالا مشاركين الماسك زادا ينجموا برشا حوايج، معناتها هم مشاركين في العملية يعني اون كولابوراسيون. حبيت زادا نضيف حاجة إذا الوقت
1: تفضل. بالطبيعة مرحبا.
2: إذا نفيض في المناشط والإعلامي والمربي المتألق كما قلت في سليم السبيعي لمسته الخاصة على الحفل من خلال تنشيطه الكامل باللغة الفرنسية كما كان ذلك سنة الفرنسية.

0: كملت السنة الدراسية المنقضية يعني 25-26 بما يعكس حجم المجهودات المبذولة داخل المؤسسة التربوية ومدى تطور مهارات التلاميذ في مختلف المشاريع اليدوية. المشاريع هذوما اللي حكينا عليهم اللي صنعوهم معناتها يدويا في القسم، مش يجيبوا زادة يعرضوهم، كل مدرسة تكتب بونكارت اسم المدرسة وتاخو يعني مكان في وسط القاعة يعني معانا، وتحط أجمل كما قولوا المنتجات هذه اللي صنعوها اللي برودوي رياضي اون كلاس، وهكاك ما تبقاش في الخزانة وما تبقاش دوبة في القسم هكاك بور ميتر اون فالور، زادا المجهود اللي قام به زادا هكا الطفل هذاك. حبينا نزيدوا الحاجه هذه، السنه هي اول تجربه بالنسبه للمعرض هذا، ان شاء الله يلقى كما نقولوا صدى، ان شاء الله معناتها يتفاعلوا معنا الساده المربين والساده مديرين المدارس، وعدونا زاد باش يجيبوا معناتها كما تفهمنا يعني المنتجات هذه نتاع الصغيرات، ونحاولوا نحسنوا من عام لعام، نحاولوا تجينا افكار اخرى ان شاء الله بشوي بشوي نحسنوا.
1: كل التوفيق كل التوفيق استاذه صفوة.
0: الحدث في مستوى انتظارات معناتها كما قلنا الاولياء والضيوف اللي باش يجيونا ضيوف، ان شاء الله مرحبا بهم.
1: تحية للجميع. أنا ديما نقول مهم جدا في العملية التربوية أنه الإطار الإداري والتربوي يكون على وعي بتسمية الأسرة التربوية، أنه منتمي لهذه الفكرة، أنه هو يحضن الأطفال كأسرته الثانية. فبكل هذه المساعي إن شاء الله نتهنيه على صغيراتنا. نذكر أنه الأستاذة صفوة الفريقي هي المساعدة البيداغوجية للغة الفرنسية. الحديث على تتويج نهاية السنة الدراسية في الدورة الثانية لأعمال صغيراتنا الإبداعية في مواضيع مختلفة. نذكروا أنه الأعمار أو السنوات من السنة الثالثة لحد السنة السادسة،
0: من 9 إلى 12 سنة.
1: من 9 إلى 12 سنة. نعم، الموعد غدوة.
0: الموعد يوم الأحد 7 جوان 2026 غدا صباحا إن شاء الله، ابتداء من الساعة 8:30 بقاعة الأفراح ببلدية سليمان. ونحب نوجه شكر خاص للسيد الكاتب العام للبلدية مشكور على الدعم والمساندة، يوفر لنا كل عام الحمد لله عم ناول زدة والسنان نلقاو تجاوب توفير القاعة مجانا قبل كريو فيها هي للأفراح. يعني يساندونا وما يقصروش. قينا يعني تجاوب إيجابي الحمد لله،
1: وإذا مهم. تحية طبعا لكل الأطراف. شكرا لك الأستاذة صفوة الفريقي. العفو. مرحبا وكل التوفيق لصغيراتنا. إذن يتواصل لقنا على موجات الإذاعة الثقافية. أهلا وسهلا بالجميع. بعد هذا النغم استضافة أخرى سعيدة حقيقة أيضا بها، وفخورة أن يكون معايا الفنان التشكيلي الأستاذ منذر عمار للحديث طبعا عن المعرض الشخصي اللي كان انت تلق يوم 30 ماي بدار الفنون بالفيدير، ويتواصل إلى غاية يوم 19 جوان. اليوم معانا على موجات الإذاعة الثقافية بعد هذا النغم.

0: صباح الفل والياسمين، اهلا وسهلا وتحيه لمستمعينا كل من اختار متابعتنا في لقانا اليوم من اغاني الحياه على موجات الاذاعه الثقافيه. نواصل مع استضافتنا، كما قلت قبل قليل سعيده جدا وفخوره انه يكون للحظ الكبير اليوم انه يكون معنا ضيفنا الفنان التشكيلي الاستاذ منذر عمار للحديث. طبعا حتى ولو كان الحيز الزمني قصير، ولكن نعرف عمق سي منذر سيدخل بنا إلى منابع الفكر والمعرفة والفن، فسعداء جدا اليوم أنه حاضر معنا بالحديث طبعا أيضا عن معرضه اللي كان افتتح يوم 30 مايو يتواصل لغاية يوم 19 جوان بدار الفنون البلفيدير، وفي هذا الإطار طبعا في ولو أنه في شكل برقي، ولكن سنتحدث أيضا عن التجربة، عن المكان، عن الصورة والريشة والألوان. أهلا وسهلا وصباح الخير سي منذر.
1: يعيشك وبارك الله فيك ويعطيكم صحة الدعوة هذه.
0: شكرا شكرا على قبولها.
1: لا ما نجمش ما نقبلهاش في إذاعتنا الثقافية، لأنه المفروض هو المجال اللي يخلي الفنانين تعبر على أفكارها وأعمالها وربما تجاربها.
0: نعم، إذن مبارك المعرض، بعد قليل سنتحدث عنه، ولكن دائما مهمة العتبات ومهمة بالنسبة للفنان في شتى التعبيرات، الإطار العام وليه اللي يحضنه هنا في هذا الإطار. أود الانطلاقة بربما هذه الملاحظة أو هذا السؤال المتأمل في لوحات سي منذر عمار، يستشعر أن إقليبيا ببحرها وبحارتها وموجها وكل أهلها الطيبين يتكلمون جميعا عبر الألوان والظلال والنور والعتمة. هنا إلى أي مدى يصبح سي منذر عمار اللون تأريخا للعشق، عشق المكان والإنسان؟
1: هو في الواقع الفنان هو إنسان قبل أن يكون رسام. بطبيعة بالنسبة لي أنا أعشق كل ما يتحرك على هذه الأرض، من بحر، من أشخاص، من حيوانات، من نباتات إلى آخره. يعني هذاك المصدر اللي يلهمني كرسام بطبيعة، ويلهم الرسامين الأخرين. لكن في الواقع في التجربة هذه حبيت أن نشير لي كونتروفيرس نتاع السيتي او الجدل او الخلاف او الصراع الخفي اللي موجود في السيتي في إقليبيا وربما في غير إقليبيا، اللي فما حاجات خفيه ما يتراوش، لكن تحس فما برشا تناقض، بتحس انه فما بطبيعه خلاف صراع أو خلاف أو جدل يصل إلى حد الصراع. في أغلب الأحيان إذا يكون خفي ماهوش مرئي، وهذا ربما أخطر. سيتي هذه اللي هي ضاربة في الخدم، معناتها قريبية هي تأسست في القرن الخامس قبل الميلاد، معناتها وفما شكون يقول بعض الحفريات تقول ان في القرن السابع او الثامن قبل الميلاد. دونك سيتي هذه اللي كانت الفلوران تاع البحر الابيض المتوسط اصبحت تعاني من سلوكيات ومن نقاشات هلاميه، لا كل الناس تتكلم ولا احد يفعل شيء، يعني كأنه الكلام أهم من الفعل في هذه المدينة. الناس الكل تتحدث على جمالية البرج، على جمالية البحر، على جمالية إقليبيا، لكن الناس الكل تلوث فيها. الناس الكل ما يهمهاش برشا الجانب هذا. هذا التناقض اللي يعيشه البشر أنا حسيته، ومن سوء الحظ معها أني نحس أكثر خاطر نتعذب أكثر في كل المستويات، في الجوانب الكونتروفيرس، في الجوانب الاجتماعية ربما السياسية الدينية، معناتها فما برشا زخم من الحديث ولا وجود لأي فعل. اللوحات متاعي هو نقد للظاهرة هذه اللي هي ربما ما تفيدش في نهاية الأمر، أو ربما توخر بالفكر البشري إلى الخلف. الناس الكل تعرف، الناس الكل عندها ما تقول، في حين أنه ما نجموش نعرفوا كل شيء ونعرفوا كل المواضيع ونناقشوا في كل، معناتها فما ناس مختصة في هذا وفما ناس مختصة في مجال دون سواه.
0: نعم، كل هذه الأفكار مهمة جدا وبحاجة أيضا للتفاعل معها إلى حي الزمن أطول، لأنها هي في شكل ربما ملاحظات ولكن أيضا تساؤلات ممكن تحويلها. لذلك إن شاء الله في لقاء قادم يكون مطول أكثر نفتح كل هذه النوافذ الهامة اللي ذكرتها سي منذر. فقط خلينا بالحديث عن هذا المعرض تحديدا، يبدو أنه كل معرض جديد هو مغامرة جديدة للفنان، فما بالك بسي منذر عمار؟ هنا أترك لك مهمة تعريفنا بهذا المعرض الأخير بتونس العاصمة تحديدا، كيف تقدمه للمتقبل للمستمع اللي إن شاء الله يزور هذا، وندعوه أنه يزور هذا المعرض.
1: نتمنى بارك الله فيك أنهم يزوروا المعرض هذا، خاطر بشيخوا حاجات جديدة مختلفة على المعرض السابق اللي هو عنوانه تجاوز التجاوز. لكن العنوان متاع المعرض السابق هو طريقتي في الرسم أو لتدام، لا أبقى في نفس المكان ولا أعيد نفس الصور اللي عرفتها في معرض سابق. أنا ضد التكرار أو تكرار نفسي، أبحث دائما، أنا رسام باحث، أبحث دائما عن الإمكانيات اللي موجودة بداخلي ونحاول نخرجها، ولا أريد أن أكرر نفسي وذاتي. لذلك المعرض هذا هو مختلف عن التجارب السابقة. الرسوم كانت سريعة، تتحدث عن الإنسان، عن الحيوان، عن المدينة، عن البحر، عن البحار، عن كل مكونات مدينة تقليبية، من عمال، من وبعض المعاناة طبعا التي ألاحظها في بعض الميادين خصوصا في مستوى
0: نسمعوا فيك سي منذر. يبدو أنه انقطع الاتصال. فاصل موسيقي قصير ونعود، لأنه ما زال يهمنا الحديث مع سي منذر عمار.

0: يتواصل لقانا الصباحي على موجات الإذاعة الثقافية. أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا كل من اختار متابعتنا بعد ما انقطع الاتصال على سي منذر عمار. نعود للحديث معاه ونعيد الاتصال به لأنه اندمجنا حقيقة مع هذا العالم الفني في علاقة ببياض الناصع للوحة وألوان سي منذر عمار، وهو يتحدث عنها بكل هذا الشغف، شغف الانتماء إلى الطبيعة، الانتماء إلى المكان، الانتماء وعشق المكان والإنسان. في هذا المعرض اللي نحكيه عليه اليوم في دار الفنون بالفيدير، معرض الرسام منذر عمار اللي كان افتتح يوم 30 ماي، وما زالت لنا الفرصة والحظ الكبير لزيارة هذا المعرض إلى غاية يوم 19 جوان. مرة أخرى أهلا وسهلا ومرحبا سي منذر.
1: شكرا مرحبا.
0: الله يخليك. انقطع الاتصال ونحن نتحدث على الجديد في هذا المعرض وما تقدمه للمتقبل، طبعا نواصل في هذا الإطار.
1: بالنسبة للجديد، طبعا كل معرض هو يتم على أنقاض معرض آخر، لأنني أؤمن بالبحث والتجديد والذهاب إلى الأمام. لا معنى لي بالنسبة لي طبعا لعمل يتكرر مدى الحياة بنفس الطريقة بنفس اللمسة بنفس التقنيات. أنا نبحث في مجالات أعمق ربما، ونبحث عن تعبيرية اللوحة من خلال البحث في تقنيات جديدة. كما توقع نخدم على الكروكي أو الرسوم السريعة، لكن في لوحات ملونة وكبيرة على خطر الكروكي أو الإسكيس يتعمل في ورقة صغيرة نورمالمون. أنا نعمل فيه في حجم كبير، لكن مع الألوان أيضا في الكروكي هذا، واللي نال أعجاب العديد من أهل الذكر اللي هما اكتشفوا حاجة ربما ما تعودوش يشوفوها، وكانت ربما تعليقات من طرف الرسامين مهمة ومشجعة. بطبيعة أنا من الرسامين اللي نحكي على التعبيرية أكثر من الجمالية، على خاطر بالنسبة لي التعبيرية هي تضم ما تحتويه اللوحة من تقنية، من لون، من حركة، من جسم، من سرعة، من يعني تلم كل شيء. وربما في بعض اللوحات حبيتها تكون قاسية شوية باش تحرك بعض المشاعر أو بعض ربما الأفكار المخفية، يعني ما نحبهاش تكون جميلة فقط، نحبها تكون تمس من داخل الإنسان. وشو ورسمت وضعيات البحار، وضعيات الفلاح، وضعيات الإنسان العادي، وضعية البحر، وضعية الطبيعة، بدون أن أنقل الواقع، لأنني ضد من الرسامين اللي أنا ضد نقل الواقع بحذافيره أو كما هو، وإنما أسعى إلى تجاوز هذا الواقع لخلق واقع جديد، أو تجاوز صورة الواقع لأنخرط في واقع صورة. يعني نجم ننطلق من موضوع واقعي، لكن بعد وقت اللي تلقاني أمام الأشكال والصور أغير وأخرج حتى من المنطق المعروف لدى الأشخاص لأعبر عن فكرة، لأنه التعبير عن فكرة ما ينجمش يكون برسم حاجة واقعية وموجودة.
0: نعم.
1: اعتمدت أيضا الرمزية في العمل، اعتمدت الإيحاء، اعتمدت اللا مكتمل وهو مقصود، يعني لنشره، معناتها العمل يبقى في جانب من جوانب وبدون ألوان. لوحة نخلي اللوحة أو الفون تاع اللوحة يقعد ظاهر ويساهم في جمالية اللوحة عموما بألوانها وبأشكالها وبخطوطها وبكل مكوناتها. دونك المعرض هذا في نهاية الأمر هو مختلف عن المعارض السابقة، خاطر ما عملش معرضك هو عملت برشا معارض.
0: نعم.
1: لكن كل مرة كي تشوف المعرض وتشوف اللي بعده تلقى فما اختلاف، بعض ساعات يكون كبير بعض ساعات يكون متوسط حسب الاجتهاد وحسب ربما القريحة وحسب الانسبيراسيون.
0: نعم. طبعا خليني نذكر كل من تحق بنا الآن في الاستماع لموجات الإذاعة الثقافية، ضيفنا الرسام الأستاذ منذر عمار، حديثنا معاه عن التجربة بشكل عام وتحديدا عن معرضه اللي تلقاه في دار الفنون بالفيدير، كان افتتح يوم 30 مايو ومتواصل إلى غاية يوم 19 جوان. نواصل معاك في هذه الرحلة الإذاعية الصباحية سي منذر. وأنت تحدثت على هذه التقنية اللي تستخدمها حتى تنجز اللوحة بكل هذه الأفكار وتجسد الأفكار عبر ناصية اللون. خليني نسألك إلى تلك الطقوس في البحث عن المواضيع الأولية. سي منذر عمار، أكيد أنك عندك طقوس إبداعية خاصة، فكرة اللوحة كيف تنجز، كيف تولد، ما هو القادح الأول للوحة الفنان التشكيلي منذر عمار؟
1: والله القادح برشا، نعرفش النجم يقولوا قوادح ولا أما في الواقع الذكريات نجم تكون مصدر الهام، الواقع اللي يدور بيك من عباد من حيوانات من مناظر طبيعية من معناتها كل ما يوحيت بيك، حتى حكايات تسمعها فهمت ينجم يوحيوا لك بلوحة، أغنية، بيت شعر. يعني أنا منيش معناتها مركز على حاجة دون الأخرى، يعني كل ما يثيرني وما يلمس شيء بداخلي يمكن أن يكون موضوع للوحة أو حتى لمعرض في بعض الحالات. يعني الرسام متعدد ربما الانسبيراسيون، حتى الواقع هو التانسبير مما غير ما تعاودوه. خاطر احنا ديما الرسام هو الهجس متاعو رسم واقع جديد. هو جعل المتقبل يتساءل، خاطر الفن بالنسبة لي دون فكر ودون وعي ودون تساؤل معك بالنسبة لي يكون ناقص أو ربما خالي من كل التعبيرات. الفن تجاوز والعالم تجاوز منطق الجميل ومنطق التقليد ومنطق دونك أنا نساهم بتونس كما برشا في جعل المتقبل التونسي في مستوى عالمي و يفكر ويتساءل، لكن هكا صورة لا توحي بأي تساؤل لدى المتقبل ما تعني لي حد شيء. معناتها الهم الأساسي متاعي هو أني نجعل المتقبل يفكر شوية ويحاول يلقى إجابات أو نصححها أكثر، يلقى الإجابات الممكنة، خاطر لا توجد إجابة واحدة. وهذا طبعا لا يقلق الرسام في أي شيء، بالعكس فما شكون يعلق على لوحتك يجيب لك فكرة ما كانتش في بالك. أنت هو إنسان بسيط ربما، وهذا هو الفن، هو تلك المغامرة التي تستنطق الباطن الإنساني وتخليه يتسائل ويحاول يبحث على إجابة ممكنة، لأنه كما ذكرت الإجابات متنوعة ومتعددة ولا نهائية.
0: حقيقة في هذا الحوار حلقت بنا مع نوارس بحر قليبيا عبر الفكرة والمعنى لتجربة منذر عمار الإبداعية. سي منذر مشكور جدا عن هذا الحوار. خليني في الختام، احنا تحدثنا على طقوس الفكرة وبداية اللوحة، تحدثنا معاك على مسار اللوحة من خلال إنجازها بتلك التقنيات وتجسيد الأفكار عبر اللون. ما نجموش نختمه من غير الحديث عن ما يخص آخر لطخة للفرشات؟ كيف تقررها؟ كيف تحكم على لوحة بأنها اكتسبت مقومات وجودها وعليها أن تعرض بعد أن أتممت مسار ميلادها؟
1: في الواقع هي سؤال مهم، لكن أول ما يتعلم الرسام شي يولي رسام يلزم يعرف وقت الشيق، خاطر إذا كان موقفتش في الوقت المناسب اللوحة تنجم تتحب إلى كارثة أو إلى لوحة أقل تعبيرية من فهمت كيف تزيدها وقت. معناتها بالنسبة لي أنا أقوم بأعمال شريعة، يعني حركات جستواليتي كبيرة، يعني نخدم مشاعري، نخدم احساسي. مثلا من انا من نوع الرسامين من نجمش نرسم حاجه كما انا ربما فرحان، كما انا متنرفز شويه، كما انا مريض، كما انا صحيح. هكاك نولي ما عادش انسان، نولي نعمل في صنعه، سواء مريض سواء تعب سواء كذا، نعمل ديما نفس الشيء. أنا منيش من نوع هذا، أنا من نوع اللي مثلا الوقت اللي تلقاني ربما في غضب يظهر الغضب في اللوحة متاعي ما غير ما نشعر، معناتها من خلال أني نخرج الأحساس الداخلي متاعي. ما نجمش يكون غضب دو أو غضب هكا لطيف، فهمت؟ غضب نعبر عليه أو يخرج هو باش يعطيك حركية كبيرة في اللوحة ويعطيك تعبيرية قوية اللي ربما بتحسها من خلال الحركة السريعة، من خلال العنف اللي تسلط على المادة وعلى الأداة وعلى المحمل. وتنجم تكون أنت إذا كان هكا تلاحظ برشا تحس الغضب متاعي أو تحس الفترات اللي أنا ربما أسعد، لكن في بعض الحالات زاد أتلاعب بالمسائل البصرية للمتفرج، لأنها في الواقع بالنسبة لي لعبة معناتها مثيرة، هو أني نرسم موضوع شائك وربما موضوع معناتها موش ما يعبرش على الفرح بألوان زاهية. الحكاية دي عملوها قبلي أنا، عملوها في الواقعية الجديدة، تلقى عباد تعرض في لوحات زاهية وكذا، لكن هي تنقد في الواقع معناتها لكن ما يفيقش بها الإنسان العادي، يفيق بها ربما الإنسان على خاطر نجم نرسم لك أنا إنسان قاعد يقوم بحركة صعيبة وفيها نوع من البؤس وصراع، لكن بألوان زاهية. معناتها فما لعب بين الألوان والأشكال اللي خلق حركية ذهنية وفكرية تشيد المواطن التونسي ويبعد على الصور الواقعية اللي آلة تصوير تنجم تعملها بأكثر سهولة، وآلة فيديو تنجم تعملها بالصوت والصورة بدقة متناهية.
0: نعم.
1: دونك الفنان ماهوش آلة تصوير، الفنان ماهوش آلة فيديو، الفنان هو يخلق أشياء ربما ينطلق من الواقع، لكن ما يخلقه لا يشبه الواقع أو يقلد الواقع أو يسير الواقع، بل يتعامل معه كأشكال كألوان ويضيف له أفكاره وأحساسه ومشاعره، وهذا هو الفن.
0: نعم، يعطيك الصحة. أحلى كلمة نجم نختم بها أنه هذا هو الفن. سي منظر عمار، شكرا على هذا الحوار الصباحي ولو أنه برقي، ولكن غصت من خلاله في العديد من الأفكار والمعاني في علاقة بالفن التشكيلي، وخاصة بعلاقة بفلسفتك في تجربتك المهمة جدا، اللي ندعو أنا المستمعين أنهم يزوروا معرض دار الفنون بالبلفيتير الدير، لأنه مازال الحظ لنا جميعا لزيارة هذا المعرض إلى غاية يوم 19 جوان. فشكرا ليك، وتفضل طبعا معك كلمة الختام.
1: يعيشك وبارك الله فيك. نتمنى أن العباد يمشوا يشوفوا التجربة هذه اللي حكيت عليها. أيضا نحب نقول زادة ما قلت، مش معناتها متفقين عليه الرسامين الكل، يعني كل رسام عنده ربما رأيه، وهذا هو الإيجابي والاختلاف. يعني ما أقوله أو ما يقوله غيري في الفن ليس حقيقة. الفن يتضمن حقائق مختلفة وأفكار متعددة وتصورات لا نهائية.
0: نعم.
1: ما قلته هو يخصني أنا ويخص تجربتي الخاصة ورأيي الخاص في هذا المجال. ونشكركم مرة أخرى على الدعوة هذه، وبارك الله فيكم. وإن شاء الله نتقابلوا في مناسبة
0: إن شاء الله. إن شاء الله تزورنا. نعم أكيد أكيد، يهمنا برشا، يهمنا برشا أنه نبرمج لقاء تكون حاضر معنا في استوديونا في الإذاعة الثقافية، ويكون طبعا مطول أكثر. شكرا سي منذر عمار، يوم سعيد وبالتوفيق طبعا. إلى اللقاء. إذن يتواصل لقاءنا على موجات الإذاعة الثقافية بعد هذا النغم. تتواصل استضافتنا بعد شوية، وجهتنا مدينة بنزرت تحديدا دار الثقافة بالرشد بمنزل عبد الرحمن. نتابع أو نقدم لنشاط سيلتئم غد من تنظيم منتدى الموج للشعر والقصة تحت عنوان من النص إلى الصورة، الكتابة والسينما، حوار لا ينتهي. تكون معنا المؤسسة والكاتبة والقاصة والشاعرة الأستاذة منى المجري حتى نتحدث عن هذا الموعد بأكثر تفاصيل.

0: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
1: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً،
0: راديو كولتورال نقطة بي ام.
1: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
0: بمحطاتها المركزية والجهوية،
1: أخبار،
0: متابعات،
1: مواكبات،
0: تسجيلات ومعلومات.
1: مرحباً بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
2: الإذاعة التونسية وين أنتي وين هي؟ وين أنتي وين هي؟
0: حين تشرق الشمس تشرق الكلمة على موجات إذاعة تونس الثقافية.

0: تمام.
1: صباحكم ثقافة، وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير.
2: صباح الخير، صباح الفل والياسمين، أهلا وسهلا وتحية لكم مستمعينا. نواصل استضافتنا لليوم، سعيدة جدا بهذا الزخم الثقافي اللي خلينا اليوم نقدم العديد من الأنشطة الثقافية ونواكبها. الوجهة الآن مدينة بنزر، تحديدا مدينة منزل عبد الرحمن، حيث نتتبع ونستبق نشاط ثقافي مهم، تظاهرة ثقافية تحت عنوان من النص إلى الصورة، الكتابة والسينما، حوار لا ينتهي. جميل حقيقة هذا الطرح وهذا المحور والحديث في هذا الإطار. منتدى الموج للشعر والقصة كعاد تدؤوب دي ما نقول أنا في نضاله الثقافي لتقديم تقديم المهم من المواضيع والنضال من أجل الاستمرار في هذا الإطار. حضر معنا مؤسسة المنتدى والمشرفة عنها الأستاذة منى الماجري طبعا الكاتبة، حتى تعطينا أكثر تفاصيل عن هذه التظاهرة وبرنامجها. صباح الفل والياسمين أستاذة منى.
3: صباح الخير صفاء، شكرا على الاستضافة وشكرا على المواكبة، كان ذلك دأبكم دائما يعني في الإذاعة الثقافية. تظاهرتنا الغدوة 9-10 متاع الصباح تبدأ، هي النص والصورة، عنوانها بالنص والصورة بالاشتراك مع دار الثقافة ابن رشد منزل عبد الرحمن، ونستضيف فيها الروائية والقصة بلقيس خليفة صاحبة النص والسيناريست، والمخرج يعني المعروف سمير حرباوي بأشرطته القصيرة يعني المستهدفة يعني للعمق التونسي، الطبقة الكادحة، الطبقة المهمشة. سيعرض شريطه الذي هو بعنوان موندا لانتريت، وسيشفى بنقاش يعني نسأل حتى لا نكشف يعني خيوط اللعبة كما يقال. سنتقص الروابط بين النص الأدبي بما هو أدب وله خصوصياته، وكيفية تحويله إلى نص متحرك، إلى سيناريو يعني ضج بالحياة وبالحركة ومهيئ لأن يتحرك تحت الأضواء. يعني في علاقة بين الكلمة والكاميرا، بين الجملة النص والكاميرا.
2: محور حقيقة على غاية من الأهمية، كما قلت ما نكشفوش كل التفاصيل، ولكن أكيد أنه هناك محاور هامة ستكون في إطار النقاش، وأكيد أنه أيضا الحضور ثري وبحضور الكاتبة والمخرج. وأنا شخصيا كان لي حظ كبير أنه بعد ما كان الفيلم هذايا جاهز كانت حاضرة معايا الأستاذة الروائية بلقيس خليفة، نقدم لها تحية، وسي سمير الحرباوي، وتحدثنا في لقاء مباشر حول هذا الشريط الهام جدا وهذه التجربة حقيقة اللي نتمنى أنه تتتالى التجربات والتجارب وهذه الثنائية المبدعة الهامة. نعم، بالنسبة للمحاور اللي ستكون ربما حاضرة وأنت تديرين هذا النقاش، لو نكشف قليل عنها.
3: يعني في الحقيقة سنقدم الضيفين في البداية، ثم يعرض الشريط، ثم يليه النقاش، وسنترك حرية يعني التدخل والتفاعل للجمهور، لأنه هذا هو الأهم، يعني أن يتفاعل الحضور معنا، والذين نتمنى أن يكون حضورا مهما. وجهنا الدعوات يعني اسمية، ووجهنا دعوة عامة نشرناها على صفحة الفيسبوك وسنعيد نشرها، ونتمنى أن يتفاعل جمهورنا في منزل عبد الرحمن وفي بنزرة من رواد منتدى الموج للشعر والقصة. في الحقيقة أنا أختتم الموسم الثقافي بهذه التظاهرة المهمة، أحببت أن تكون يعني تاجا على رأس أنشطة هذا العام، وأتمنى لها النجاح وسنعمل على إنجاحها.
2: نعم، ولازم نزيد نذكر أنه الأستاذة منى الماجري عندها تجارب في السينما، نذكر فقط شريط ولدي هكا ولا لا، نستثمر
3: شريط ولدي، شريط حفيد عائلة مراد، وشريط سولي غوين تحت الأنقاض الذي صدر هذا العام في بداية هذا العام وعرض في أيام كارتاج السينمائية، وهو الآن يتجول في المهرجانات يعني، وقريبا يذهب إلى كاليفورنيا.
2: نعم، كل التوفيق لكل هذه التجارب. فقط كلمة مدام زال عنا وقت في اللقاء، يهمني جدا أنه نذكر بمنتدى الموج للشعر والقصة، وخلال هذا الموسم الثقافي الفارط أهم الاستضافات والمواضيع التي طرحت، وهل هناك برنامج ثقافي لفصل القادم؟
3: يعني منتدى الموج كعادته الآن نشط في ثنائيه يعني في عنوانه الشعر والقصة، افتتحنا بأمسية شعرية ثم تتالت الاستضافات من شعر وقصة يعني. على سبيل المثال استضفنا شاعرتين كبيرتين هما منيا، كيف أنسى اسمها، وبشير جلجلي قدمها، والأستاذة نورة أيضا استضفنا الأستاذة سعاد فقيه بوصرصار ورفقتها فاطمة بن محمود في التقديم، وعديد الاستضافات في الحقيقة. يعني تعرفين الموعد شهري وأحيانا يتعطل بأسباب العطلة بأسباب الأعياد إلى غير ذلك، حرصنا على أن يكون شهريا حتى نعد له جيدا. حافظنا على ثنائية الشعر والقصة في نشاط منتدى الموج للشعر والقصة، وأيضا حافظنا على استقطاب الشباب وحضوره والتفاعل مع جلساتنا.
2: نذكر طبعا بآخر إصدارات أيضا الأستاذة مناء الماجري اللي ما زلت أنتظر الاستضافة أنك تقبل الدعوة وتكون حاضرة معنا طبعا في الاستوديو حتى نقدم لها. خلينا نذكره بآخر الإصدارات.
3: يسعدني ذلك صفاء، شكرا لكم. وكان
2: لأنه الإصدار عندي منذ مدة وكل مرة نأجله
3: جهلي الدعوة قلت كل حرية في تحديد التاريخ، وأنا هكذا يعني يعني تهونت في الحقيقة. ليس هناك أشكال، أيام قادمة بإذن الله. المهم الواشمة، مجموعة القصصية الواشمة التي صدرت 2025 عن دار خريف للنشر، يعني ندرك فرصة لحصة تجمعنا حولها للحديث عنها أكثر.
2: نعم، شكرا شكرا لك، كل التوفيق لأستاذة منى المجري.
3: يعيشك،
2: الله يخليك،
3: يعيشك صفاء.
2: وتحيينا تحيينا للأستاذة بلقيس خليفة وسي سمير الحرباوي من إذاعة تونس الثقافية، طبعا قدموا لهم التحية، وحتى غدوة توصل لهم التحية أستاذة منى.
3: يوصل
2: الله يخليك،
3: شكرا. نتمنى راهم سمعوها تويكا، لكن انا نبلغ التحيه. وشكرا شكرا لك صفاء على المواكبه والاهتمام والدفع بالحركه الثقافي في بنزرت. شكرا لك صفاء،
2: كل التوفيق. هذا واجبنا طبعا في كل ربوع تونس انه نكون نتتبع حتى في اي اقصاع تونس في اي مكان حتى نتتبع الانشطه الثقافيه، يهمنا برشا برشا وجدا، وهذا دورنا هو في الحقيقة، وهذا عملنا في إذاعة تونس الثقافية. شكرا أستاذة منى المجري، كل التوفيق. نذكر إن شاء الله يوم غد 10 صباحا بدار الثقافة إبرشت بمنزل عبد الرحمن تظاهرة ثقافية تحت عنوان من النص إلى الصورة، الكتابة والسينما، حوار لا ينتهي، من تنظيم منتدى الموج للقصة للشعر والقصة، وأيضا طبعا المندوبية الجهوية للثقافة بولاية بنزرت. إذن بهذا القدر نصل إلى ختام لقانا اليوم على موجات الإذاعة الثقافية في أغاني الحياة. كنا معكم كالعادة منذ السادسة مع زميلتي سهير زين وصفية الكتاري العرفاوي. إن شاء الله يوم سعيد للجميع.

عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: أعابك الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات السيدات والسادة مستمعي إذاعة تونس الثقافية وكذلك مستمعي الإذاعة الوطنية، مرحبا بكم في حصة جديدة من برنامج عبق الرشيدية. يشاركني في تقديم هذه الحصة كالعادة صديقي الأستاذ علي السياري. مرحبا بك أستاذ علي.
2: مرحبا بك سي المختار، ومرحبا بالسادة المستمعين الكرام.
1: سي علي، انتهينا في حصتنا الماضية عند آخر الاستعدادات اللي جرت في تونس للمشاركة في تنظيم أول مؤتمر للموسيقى العربية بالقاهرة سنة 1932. المؤتمر هذا بالطبيعة اعتبر في تلك الأيام ولا يزال إلى اليوم حدث هام واستثنائي على مستوى تاريخ الموسيقى العربية، على الأقل تاريخ الموسيقى العربية المعاصرة. الاستعدادات هذه كانت مختصرة باش ما نطولوش، لأن تحدثنا في الموضوع مطولا في الحصة الماضية، هي زيارة الموسيقي المصري أحمد محمود الحفني، هذا اللي قلنا هو عينته الحكومة المصرية والملك فؤاد الأول الكاتب العام للمؤتمر، وتعين زاد البارون دي لونجي عينوه نائب رئيس اللجنة اللي تنظم المؤتمر. بعدها زار الأستاذ والشيخ علي الدرويش اللي قعد في تونس 5 أشهر من أكتوبر 1931 حتى الفيفري 1932.

0: الشخصيات التونسية النخبة المهتمة بالموسيقى في الوقت هذاك دايرة في فلك البارون وفلك العائلة الحسينية، ولا حتى الشبان اللي سمعوا ما كانش عندهم اتصال وثيق الشيخ علي الدرويش كان عنده اتصال وثيق بالشبان، خاصة جمال الدين بوسنينة وحسين حسون بن عمار، ما كانش شاب حسون بن عمار وغيره. لكن كما مصطفى صفر كما حسن حسني عبد الوهاب اللي هما في مجلس البارون حكينا عليه كان عندهم تأثير كبير على كل مجال نطوله في، خاصة حبوا يعرفوا أولا محتوى المؤتمر وأهدافه والتوصيات اللي باش يصدرها وشكون باش يشاركوا فيها كل ما يهم المؤتمر، وخاصة حبوا يعرفوا من عند علي الدرويش خاصة وحتى من سي محمود الحفني كيف نفعل ما هو التوانسة ما لازم يعملوا باش يطوروا الموسيقى التونسية اللي كانت وقتها في وضع سيء حسب رأيهم، هو الوضع سيء حقيقة. كان طبيعي سعلي أن تخرج تلك معناها المجالس والأفكار والأعمال البارون مع سي علي الدرويش خاصة إلى الفضاء الصحفي، خاصة لما الكاتب الخاص متاع البارون المنوبي السنوسي اللي شارك في المؤتمر وكان معناه موجود والترأس المؤتمر سي حسن حسني عبد الوهاب
1: رأس الوفد التونسي
0: الوفد الجوقة رأسها سي محمد غانم الوفد ترأسه سي حسن حسني عبد الوهاب، وكان معاه حسن حسني عبد الوهاب ما كانش موسيقي لكن كتب في الموسيقى، قلنا في حصة فارتة أنه عام 1917 وقت اللي خرج البارون الارتيكل متاعه هذاك الشهير، هو خرج هذا مقال طويل ياسر حول تاريخ الموسيقى التونسية والأندلسية في تونس، ونشر دار في الكتاب متاعه كتاب العمر وورقات من الحضارة العربية والإسلامية في إفريقيا نشروا.
1: ونذكر سي مختار السادة المستمعين اللي البارون دي لونجي تعذر عليه سفر لأسباب صحية.
0: أي صحيح.
1: وكلف كاتبه الخاص منوب سنوسي بتقديم
0: التقرير اللي كان مكلف به باش تقرير فني للمؤتمر اللي يشارك فيه معاه سي علي الدرويش، لكن بيظهر لي سي ما كانش عنده الحق باش يشارك، ما شاركش في المداولات سي المنوبي.
1: إيه.
0: نعرف كان انت عندك معلومه اخرى، انا اللي نعرف انه ما شاركش.
1: لا تم دوره على اقتصر دوره على تقديم التقرير فقط
0: يعني. تبع اشغال المؤتمر. قلنا اذا معناها كان الطبيعي ان تخرج الاعمال هذيك للفضاء الشبابي والنوادي وكل شيء عبر الصحافه، وشكون كتب في الصحافه؟ سي المنوبي السنوسي خرج في مجله العالم الادبي في قبل الايامات من انعقاد المؤتمر مقالات حول الموسيقى العربية وأهداف المؤتمر، وكل موجود المقالات هذيك، وهذيك اللي خلات الشباب التونسي وقتها يطلب حاجة كبيرة، يقول لك إن شاء الله معناها تونس مرة هذية باش نغتنموا الفرصة بتوصية المؤتمر باش تونس تقدم في مستوى الرقي الموسيقي. أعتقد سعلينا حان موعد تقديم نغم أول للحصة بتاعنا اليوم،
1: وهو كذلك سي المختار النغم الأول سيكون مع الملوف ومع توشية نوبة السيكا، والتوشية هذه بتبيع باش تكون في طبع الحسين حسب التقاليد اللي جارية بها العمل، يعني ديما التواشي تكون في طبوع النغمات القادمة إذانا بأسماء النوبات اللي باش تتغنى في البرامج الموالية. والتوشية هي معزوفة آلتية تدخل لها استخبارات كما توشية العلوم، باش نسمعوا المرحوم الحاج محمد اللجمي في استخبار على آلة الناي،
0: عازف الناي الشهير
1: رحمه الله. والجزء الثاني فيه استخبار كذلك على آلة الكمانجة أداء المرحوم نصر زوندا. التسجيل هذا يعود لمجموعة الموسيقى التقليدية التونسية، تم تقريبا سنة 1994 بشرف الأستاذ
0: رشيدية
1: مجموعة خاصة
0: مجموعة خاصة أي في السنوات،
1: أما فيها أسماء بارزة ذولي
0: الثمانينات اللي هو لي هو
1: 94 أي وبشرف الأستاذ فتحي زغندة.
0: أيوة نسمع ملا التوشية حسين نوبة السيكا.

0: سي علي، نمر الآن بعد سماعنا للتوشة هذه في نوبة السيكا اللي هي في الحسين إلى الحديث على المؤتمر. قبل ما نشارك نتحدث على المشاركة التونسية في المؤتمر، أعتقد أنه نقدم للسادة والسيدات المستمعين نبذة موجزة على المؤتمر هذايا اللي هو يعتبر كما قلنا حدث هام في تاريخ الموسيقى العربية المعاصرة. هو انعقد ابتداء من يوم 18 مارس إلى يوم 3 أفريل 1932 في مقر المعهد الموسيقى الشرق العربية، المعهد الملكي للموسيقى العربية كما كان يسمى في مصر وقتها. أولا بالمشاركين فيها قسموا إلى جانب عربي وجانب أوروبي. الجانب العربي ضم أساتذة وموسيقيين من كل من مصر وسوريا والعراق وتونس والجزائر والمغرب، إلى جانب وفد من تركيا كان يقوده أستاذ الموسيقى الشهير رؤوف يكتبيك، معروف ياسر. هذا من الجانب المصري ضم الوفد موسيقيين مشهورين كما كامل محمد كامل الخلع اللي تحدثنا عليه اللي جاء تونس وكل شيء، والموسيقي الكبير زاد داود حسني ودرويش الحريري، وحتى أستاذ محمد عبد الوهاب رغم كان من المجددين، هو من الشباب وقتها، هو تولد في منعطف القرن العشرين ماهوش كما الآخرين، حضر قلوا جلسة واحدة في لجنة المقامات ومن بعد انسحب، ما قالوش علاش، ولكن واضح أنه معناه فما الخلاف اللي قلت عليه انت مرة بين المجددين والقدامى والجدد، هذه ديما موجود. من الجانب السوري حضر الشيخ علي درويش طبعا ومعاسي توفيق الصباغ. من تونس قلنا المؤرخ حسن حسني عبد الوهاب المنوبي السنوسي، وبالنسبة للعراق محمد القبانجي، من الجزائر الشيخ العربي بن ساري، هذا معروف ياسر، بن ساري معروف ياسر،
1: مدرسة تلمسان،
0: مدرسة تلمسان هوك اختاروا على مدرسة معينة، كل كلمة على المعروف الأندلسي والجزائر،
1: أي الموسيقى التقليدية الجزائرية ذات الجذور الأندلسية، فما شكون سماها الموسيقى الكلاسيكية، فما شكون توا حاليا سماها الموسيقى الأندلسية.
0: أيوة.
1: تنقسم ثلاثة مدارس كبرى في الجزائر.
0: أيوة.
1: مدرسة العاصمة تسمى مدرسة الصنعة.
0: أيوة. هذه اللي يقولوا من قرطبة.
1: قرطبة، وفما مدرسة الغرب الجزائر اللي هي تلمسان وما جاورها.
0: وهران. والغرب الجزائري يعني.
1: أي. ومدرسة الشرق الجزائري اللي هي مدرسة الملوف بقسنطينة وما جاورها، يقولوا عنابة وسكيكلة وسوق هراس، وهذه اللي فيها قواسم مشتركة مع مدرسة الملوف بتونس،
0: ولا أي بتبعها ما كانت الحدود
1: اللي عدة اعتبارات مفتوح. يعني تاريخية وجغرافية،
0: جغرافية خاصة
1: وتقارب الثقافي.
0: والمغرب كمل لنا،
1: المغرب فيها مدرسة أندلسية تسمى مدرسة الآلة.
0: أيوه.
1: وفي الشمال فما مدرسة قريبة نوعا ما من، قد تكون أصولها من تلمسان، اللي هي سموها الغرناطي، نلقاها خاصة في شمال شرق المغرب الأقصى.
0: سي علي، رئيس الفرقة الموسيقية متاع المغرب، سعى رئيس الوفد بكل واحد قسمه معروف ياسر وقتها، قدور بن غبريت، قدور بن غبريت هذه شخصية معناها تابعة لفرنسا، هي مولود في سيدي بلعباس في الجزائر، لكن كان عنده دور كبير في تأسيس معهد الإسلامي في باريس، بطبيعة هو من ينتمي للإدارة الفرنساوية جملة، وكان معاه الفنان محمد شويكة وعمر الجعيدي، هذوما يقولوا من مدرسة فاس.
1: مدرسة فاس هي مدرسة الآلة.
0: الآلة يعني مش غرناطة متاع الشمال يعني.
1: لا لا، من مدرسة فاس اللي هي تنضوي تحت ما يسمى بموسيقى الآلة.
0: أيوة. عندهاش خاصية مميزة موسيقيا يعني على حسب رأيك؟
1: لا، هي زوز مدارس متقربين فقط، عندهم اشتراك في ترتيب النوبات وفي ترتيب خاصة النصوص المغنات وفي أداء توبوع.
0: أي.
1: تقارب كبير.
0: وسعلي تواريت كيفاش معناها تحكينا في الحصص السابقة على التراث الأندلسي، طبعا عنده 10 قرون محسوب معناها من زرياب وانت جاي معناها أكثر من 10 قرون، لأنه وقت اللي بدا يجي من القرن 13 لشمال أفريقيا المغرب العربي، ثم جات موجة أخرى متاع الموريسكيين وقبلهم هما الغرناطة، تحس أنه كل إقليم حتى في البلد نفسه، كناخذ البلدان الأربعة ليبيا وتونس والجزائر والمغرب، في الأقاليم نفسها فما أساليب في العزف وأساليب في الغناء اللي قعدت عندها شخصية خاصة بها تحس بها معناها.
1: طبعا المعطى محلي هو معطى معناته مؤثر جدا في تحديد معالم الموسيقى وهذه الممارسة الموسيقية.
0: شكرا سي علي، يعطيك الصحة. بالجانب المستشرقين الأوروبيين، نرجعوا للمشاركين في الندوة، عددها نستحضروا منهم المؤرخ الاسكتلندي هنري فارمر، هذا حكينا عليه اللي عمل كتاب معناها مشهور، هو كتاب تاريخ الموسيقى العربية اللي بداها من الجاهلية إلى نهاية الدولة العباسية، والبارون كارا ديفو هذا يظهر لي باحث موسيقي، فما أليكسيس شوتان هذا مدير الكونسيرفاتوار متاع الرباط متاع الموسيقى العربية في الرباط، كان الأب هذايا لوبير فرانس موريس كولونغيت هذايا صديق البارون، هو اللي ظهر لي فرضه في عضو في المؤتمر، الموسيقي الباحث كارت ساتش معروف، حسيلو تحس أنه العدد الوافر متاع المستشرقين يشاركوا يوريك التوجه متاع المنظمين المساروة للمصريين للمؤتمر أنهم يحبوا يعتمدوا عليهم باش يرسموا القواعد العلمية الكفيلة بضمان رقي الموسيقى العربية، هذا التوجه العام. مثلا كتحس اللجان اللي تكونت 7 لجان، أهمها هي لجان لجنة المقامات اللي ترأسها والسلم فيها المقامات والسلم الموسيقي ودرجات الموسيقية العربية، ترأسها الأستاذ التركي قلنا عليه روفيق تابيك هذايا، وشارك فيها سي محمد عبد الوهاب، وشارك فيها كامل الخلع، وشعلي الدرويش وداود حسني ودرويش الحريري، يعني الموسيقيين الكبار متاع الجانب العربي. لجنة التعليم خصوا لها لجنة، معنا لجنة خاصة بها، كذلك لجنة الآلات الموسيقية الصالحة للموسيقى العربية، هنا يتحلك الدباء ذاك الحوار الكبير
1: حول استعمال آلة البيانو ومدى قدرتها على أداء درجات الموسيقى العربية.
0: أي مش البيانو برك، كل حتى الفيولونسيل حتى معناها هو الفيولون يعني الكمانجة نفسها يظهر لي دخلت الموسيقى العربية في القرن آخر القرن 18 حسب التاريخ التركي يقولون. لجنة التسجيل اللي أشرف عليها كل من
1: روبرت
0: لخمان وبيلا بيرتوك
1: المجري وبمساعدة لوجستية لبايدافون.
0: نعتقد فاصل آخر سي علي كان تسمح توا نسمعوه.
1: الفاصل الثاني باش يكون لقصيد غنائي، القصيد هذا من تأليف عبدالله الشبراوي، وشاعر هذا هو فقيه مصري عاش في العصر العثماني من مواليد 1680 توفى 1758 يعني وتولى مشيخة الأزهر.
0: أيوة الشبراوي عبدالله الشبراوي.
1: الشبراوي أيوة. وكان كذلك يكتب الشعر في عدة أغراض. القصيدة ذي من البحر المتقارب شهرت بها صحيح المطربة الشهيرة أم كلثوم، غنتها أول مرة 1926 لكن النسخة الأولية اللي هي سجلها الملحن نتاعها هو أبو العلاء محمد كانت في مقام البيتي، سجلت 1914 سجلها هو أبو العلاء محمد في مقام البيتي. أيوة. ثم أيوة. أعيد تسجيلها سنة 27 مع أم كلثوم في مقام الهزام، وهي النسخة اللي اتشهرت ومعروفة إلى يومنا هذا. وحقك أنت المنى والطلب، وأنت المراد وأنت الأرب، ولي فيك فيك يا هاجري صبوة، تحير في وصفها كل صب.
0: أي أبيت أسامر نجم السماء إذا لاح لي في الدجاء أو غرب، وأعرض عن عاذلي في هواك إذا نم يا منيتي أو عتب، أمولاي بالله رفقا بما بمن إليك بذل الغرام انتسب. من طولوش رايع القصيد هذاك علاش اشتهرت ياسر، نسموها

0: شكرا سعلي على التحفة هذه الخالدة لأم كلثوم. نتحدث الآن على أهداف المؤتمر بصفة عامة. هو الهدف الأصلي هو بحث جميع المسائل المتعلقة برقي الموسيقى العربية بما فيها تعليمها ووضعها على قواعد علمية متينة وثابتة وخاصة معترف بها في كل البلدان العربية والشرقية وحتى على المستوى الدولي، مثلا منها وسائل تطوير الموسيقى إبداعا وعزفا وإنشادا، منها إقرار سلم موسيقي عربي ودرجات موسيقية موحدة في كامل ربوع الوطن العربي، ضبط مبادئ تعليم الموسيقى على قواعد علمية حديثة تضمن لها الرقي، إلى آخره، حفظ التراث وتسجيله بالاعتماد على أسس البحث العلمي المعتمد عالميا. لكن المؤتمر شهد خلاف حاد بين المستشرقين الأوروبيين وبين خاصة الوفد المصري، قلوا حتى الشق العربي كله. المستشرقين الأوروبيين يروا أنه يجب حماية التراث الموسيقي العربي العتيق من تلوث التجديد الأوروبي. لماذا؟ لأنه حسب رأيهم، وهذا صحيح، يحتوي على أشكال فريدة من التعبير الغنائي الخاص بكل بلد عربي، ولو وهو بعد يقولوا حتى بلد معناها بأقاليم عربية محددة وجهات كنت تحكي عليها أنت سعلي. وهل الأشكال هذه الفريدة نحتتها وصقلتها على مدى قرون تراكمات ثرية لن تتكرر من التلاقح والتمازج الإبداعي الحضاري، ولهذا يلزمها نحافظ عليها كما هي من لوثوهاش. بالطبيعة الأساتذة المصريين والمشارقة انطلقوا من نظرية مخالفة تماما. النظرية هذه هي راجت بين نخب الشرق العربي وحتى في تونس والتركي منذ منعطف القرن العشرين، ودفع عليها في مصر رواد النادي الموسيقى الشرقية اللي تأسس سنة 1913، وكانوا الشباب يراوا وقتها أنه تفوق الموسيقى الغربية فينا على ذاتها العربية مردوا أساسا اعتماد الموسيقى الأوروبية منذ قرون النهضة للرينيسانس، معناها القرن السابع عشر خاصة وانتجاي، على مناهج علمية محددة مثل التحليل الدقيق لسلم الدرجات الصوتية، مثل اعتماد مبادئ السولفيج، اعتماد مبدا تناسق الاصوات، هذا كل تعرفوه عاد استاذ الموسيقى عندكم باي في الامور هذه، وغيرها من العلوم الموسيقيه المتطوره. لذلك يجب على العرب اقتحام تلك التقنيات بما فيها الالات الموسيقيه الغربيه في ادوات الغناء العربي لتامين التحاقه بالركب الحضاري العالمي. هذا بموجز شنو الخلاف الكبير، وحتى فريق ما حب يتنازل على الموقف نتاعه وخرج المؤتمر بدون معناها حصول اتفاق، وقعد الخلاف الى اليوم. يظهر لي كي نشوف الفيولونسيل وال كما قلت انت البيانو والاكورديون وغيرها وش اسمه نتاع النفخ هذوك
1: اله النفخ الاله الهوائيه غيرها أيوة. وبالاضافه الى عده نقاط خلافيه وجدليه معناتها ما زالت قائمه الحقيقه الى اليوم، وهي تتعلق بما يسمى بنصف ابعاد الدرجات او الربع أيوة. الربع تون أيوة. فإلى اليوم معناتها الربع تون في تونس يختلف عن الليبي، والربع تون الليبي يختلف عن المصري، والربع تون المصري يختلف عن الربع تون يعني الخليجي، وهذه ظاهرة قديمة جديدة حاولوا أنهم مشي وحده من خلال اقحام السلم المعدل، لكن إلى يومنا هذا لازال الخلاف والجدل قائما حول نسب أبعاد هذه الدرجات الدقيقة.
0: فكرتني في كلمة قالها علي درويش في على في في استجواب عمله له محمود بورقيبة، قال الموسيقى العربية الثرية لدرجة عندنا فوق 130 مقام، إذا كان نحسبهم دوكا درجات واليوم نفس المقام. معناه هو الحقيقة هو حاجة باهية راهو الثراء هذا، لأنه شي يدل على أنه النفس الإبداعي اللي تلاقح مع الحضارات الأخرى ومع مخصوصية كل جهة وكل منطقة في الغناء. الغناء تعبير شعوري، تعبير معناه كما اللغة. هو يقول ساعات المؤرخين في الأنثروبولوجية يقول لك الموسيقى سبقت اللغة، سبقت حتى الكلام معناه. ولهذا أنا رأى، لكن المشكلة باش تحنطوا أنت وتعطيه قوالب كما عندنا المألوف تو. المشكلة في المألوف أنه مزيان لكن اللي تذوقوه شوية، علاش؟ خاطر ما سمعوهش على طول، اللي يسمعوا يولي يتذوقوا، واللي يتذوق يولي يثريه. فانت ولكن لازمك تحافظ على القديم باش ما يضيعش الأصل. حصيله المشكلة اللي ذكرتها أنت مشكلة كبيرة كبيرة وهامة، ويلزم يكون الجدل هذا. تو عندنا فصل آخر سي علي، نتعداو اللي ظهر لي التسجيل وعندك ما تقول في المشاركة التونسية.
1: أي ما دمنا في إطار الجوق التونسي بمؤتمر القاهرة سنة 1932 سنستمع إلى شاهدين موسيقيين. ونذكر أن الوفد التونسي قدم نوبة رأس الليل كاملة من الاستفتاح والمصدر والأبيات والبطايحيات والبراول وكامل يعني نوبة رأس الليل.
0: تركيبة الوفد يذكر لي ما تقولناش عليها للسادة.
1: تركيبة الوفد
0: الموسيقي يعني.
1: الوفد الموسيقي كان برئاسة الشيخ محمد غنم وهو عازف على آلة الرباب.
0: حكينا عليه بقى.
1: أيه. ويرافقه الشيخ مايسترنان أو الأستاذ كما كان يسمى في ذلك الوقت الأستاذ مايسترنان على آلة العود التونسي واللي هو قدم عدة استخبارات وعدة شواهد موسيقية. وعلي بن عرفة على آلة التار التونسي. وخميس العاطي على آلة النغارات وبمرافقة محمد المقراني وهو مغني هوي على الأقل غير معروف ومحمد بالحسن أو بالحسين. الحقيقة لقينا في العديد من المصادر بالحسين ولقينا بالحسن كذلك. شهر مرميت وذا اشتهر بصوته الصداح المعروف بصوت التيس يعني كان غني في والاختيار هذا الحقيقة يعود للبارون دي لونجي هو اللي اختار يعني في مقاربة للبحث عن أفضل ما يكون لجوق تونسي تقليدي يتكون من الآلات الأساسية الكرنها ثم من صوت شاب وشباب يعني في أبجديات الموسيقى التونسية دي معنا الصوت الشاب وشباب يعني صوت يكون في القرار وصوت يكون في الجواب ويغني بطريقة يعني فيها تكامل سابق ولاحق وبش يخلق الجو
0: بين المقراني وسيب الحسن
1: بين محمد المقراني وبين محمد بن حسين شهرة مرميت وبين المجموعة العاصفين كانوا زادوا كذلك أديوا وغنيوا معهم. الاختيار هو ارتجال القصيدة بعنوان يا أهل ودي وهي أبيات من قصيدة بعنوان قلبي يحدثني لعمر بن الفارض الملقب بسلطان العاشقين وهي من أشهر القصائد الصوفية والغزلية في الأدب العربي وكانت على بحر البسيط وتفعيلته مستفعل فاعل فعل ويعبر شعر عن شدة تعلقه بمحبوبته أو الذات الإلهية في البعض الصوفي يعني القصيدة هذه فيها زوج أبعاد في ظاهرها غزلية وفي بطنها هي صوفية وتعلق بالذات الإلهية.
0: نسمع
1: الارتجال هذا بصوت محمد بن الحسن شهرة مرميت ويسبقه استخبار على آلة العود التونسي أداء الشيخ مايسترنان.

0: أما الشاهد الموسيقي الثاني هو باش يكون بصوت محمد المقراني في مدح الصوفية الدينية بعنوان الهلال.
1: حلالو اي معروف.
0: والهلال القطعة دي في طبع الرهاوي، معناتها من
1: ايوه
0: الشواهد القليلة
1: تاع الرهاوي
0: في طبع الرهاوي اللي هو طبع النوبة بتاعه تفقدت تقريبا. والهلال هذه اتشهرت أكثر في حفلات الختان سي مختار،
1: اي
0: نلقاها في الموسيقى النحاسية وفي العادات المتعلقة بالطهور في تونس، لا يعني تغيب عن هذه الحفلات.

0: كثير.
1: شكرا سعلي، مرحبا مرة أخرى بالمستمعين الكرام واللي التحقوا بنا في برنامج عبق الرشيدية على أمواج إذاعة تونس الثقافية وعلى أمواج الإذاعة الوطنية. صدر التوصيات عن المؤتمر مهمة من حيث النتائج متاعها، خاصة أنها حثت الحكومات العربية على بعث مدارس ومعاهد خاصة بالتعليم الموسيقي العربي على أسس عصرية، مش كما المدارس نتاع الدينية هذيك في الزوايا. ثانيا، وجوب إحياء المخزون الغنائي العتيق لكل بلد وتأمين نشره وتأمين إشعاعه، معناها تسجيله ونشره. بالنسبة لي أنا أهم حاجة، وهذه قالوها المؤرخين الكل، أنه بدل الفكرة متاع المجتمع العربي المحافظ على الموسيقى، لأنه كانت عندهم نظرة متدنية للغناء، يعتبرها ما هيش باهية، ما تليقش بالأخلاق وكذا. ولهذا معناها المؤتمر هذا والأحداث اللي صارت بعده اللي هو فتح الباب فيها، خليت أنه الموسيقى العربية تاخذ مكانها كصنعة بناها ثقافية، كمنتور ثقافي هام ياسر، لأنه تعبير على الشعور، ترجمان المشاعر في المجتمع والأفراد. المشاركة التونسية تحدثت عليها سي علي، بقى الشيء اللي معناها وقع أنه الوفد التونسي نجح في المشاركة متاعه. كيفاش سمعوا التوانسة بالحكاية هذه؟ سمعوها عن طريق الصحافة المصرية، صحافة المقدم خاصة، قالت رو كان مشاركة الوفد التونسي هاي لياسر، ولذلك فرحوا الشباب التونسي وقالوا كيفاش الوفد التونسي روح وحتى حد ما يحتفل به. معناها وتولى سي محمد الحبيب الله يرحمه، راجل المسرح والمحامي الشهير، اللي هو الحقيقة من أبرز الشخصيات الثقافية في النصف الأول من القرن العشرين،
2: في خاصة في المسرح وفي تار كذلك الرشيدية.
1: أي أنا عرفته وأنا صغير في فرقة المسرح الشعبي، مازلت صغير في التمثيل، مازلت في الثانوية، وهو كان يجينا الله يرحمه عم محمد، معناه متواضع ياسر، شخصية معناه متواضعة، وكان صديق سي عبد العزيز العربي الله يرحمهم الزوز، كان هو رئيس الجمعية متاعنا في المسرح الشعبي. راجل بعد اكتشفت وقت عملنا الكتاب وكبرنا وكذا، شفنا المقالات اللي كنكتب فيها والمسرحيات اللي كتبها واللي أخرجها، وحتى شارك في جمعية الاتحاد المسرحي وقت وحدت الفرق المسرحية في الثلاثينات على يد مصطفى صفر، طول نحكيو عليه اش عمل مصطفى صفر في المسرح زيادة. لذا معناها شخصية كبيرة ياسر سي محمد الحبيب. ذولي ابنه أصدر كتاب هذه خاص بمسيرته ويستاهل كل خير. المشاركة قلنا نجحت، ولهذا قالوا معناها منا لازمنا نحتفلوا بيهم. سي محمد الحبيب هو البادر الاولاني، عملوا في مؤسسة إبلة حفل بسيط باهي، لكن معناها لفت نظر الناس انه وتكونت لجنة بعد سي محمد الحبيب، كان فتح الباب لجنة فيها تنجم تقول للشباب نتاع
2: سي مختار المعروف بحفل الكازينو.
1: ايه ولا صحيح، حفل الكازينو وذي شاركوا فيه براتيكمون التلامذة نتاع علي الدرويش، اللي نزم نقول وأنه قبل بدا يقري هو وقتها في مش بدا باش يولي يقري الدرس نتاعو في العام اللي بعده. الحفل هذايا كان عنده تأثير كبير ياسر في الكازينو، حضرت فيه فضيلة ختمي، حضر فيه فتحية خيري، عبد العزيز عقربي مع المطربين اللي هما غناوا في الحفلة هذه، وخذال كلمة عديد الأدباء والشعراء في وسطهم، منهم سي عبد الرزاق كرباكا، مصطفى خريف، محمد البشروش اللي حكينا عليه وتحدث على حكاية الهوية وقتها،
2: كانت عنده وجهة نظر نقدية
1: نقدية هي ماذا بيه، هو ما قلنا اللي يحب الغناء البدوي برك هذاك هو التونسي، ومصطفى خريف زاد كيف يقول لك الملوف ماهوش تونسي. حسيلو المهم انه توحدت الطاقات الكل الشبابيه خاصه، وحتى يعني مدير التعليم حذر جو هذاك فهم، رئيس بلديه سي سقه حذر، معناها عبد الرحمن الكعاك رئيس الخلدونيه حذر، علي الرياحي كان مازال ما برزش حذر، معناها المهم تفاعلوا الشباب هذا الكل من الهالة الكبرى اللي أحاطت بالمؤتمر وخرجوا باقتراحات. اقتراح الأولاني هو نعملوا نادي للموسيقى التونسية. وحتى كيف رجع الشيخ علي درويش في أكتوبر قبل أيامات من وفاة البارون توفى يوم 29 أكتوبر 1932، وعلي درويش حل بتونس يوم 15 أكتوبر 32 قبل أيامات من وفاة البارون، مرض برشا. وجيت هذه مش باش يشارك في حتى شيء، باش يفتتح أول قسم لتعليم الموسيقى العربية على قواعد عصرية في تونس.
2: من هنا نفهم أنه توصيات المؤتمر القاهرة بدأت تتفعل يعني.
1: أيوة صحيح، لأنه تعرفش عليش، لأنه البارون دي لونجي ضغط حكام العامة لرزيدونس جنرال، قال لهم يلزم نعملوا قسم. كان متعرض مدير التعليم هذا سي استعماري، هو فهمتني وما يحبش، وخايف على الكونسرفاتوار نتاعو، هو مش حاجه اخرى فهمتني، وما يحبش الموسيقى التونسيه تتقدم، فهمت صراحه معناها. لكن تضغط عليه البارون دي لونجي من فوق من المقيم العام تلقاه ولا حاجه، والبارون عنده كلمه وقتها نظام الحمايه، قال له نعطيوه منحه ب 25000 فرنك وقتها تغطي أجرته، قال لهم أنا نتكفل بالسفر متاعه وبالإقامة متاعه عندي أنا. وذاك الوقع بعث له تذكرة، احنا بعث له الفلوس متاع التذكرة من سوريا، جاء وقعد 3-4 شهر من أكتوبر حتى مارس هكا. وفي الفترة هذيك هي تونس نحكيو عليه في الحصة الجاية، شهدت معناها قدوم سامي شوى وقدم دعاء مصابني، معناها كانت تونس كل العام هذاك يعني الشتاء بتاع 32-33 كان حافل بالاحتفالات، الحفلات الموسيقية وجوب، وزيد جاء بايرم التونسي. دونك الجوقة متاع البارون تحلت، لكن جوقة موسيقى الترك كانت موجودة، البرامج مازالت موجودة. والأول آخر عام عمك محمد غانم زاد كان عنده زوقة في سيدي محرس، معناها تخلقت حركية مع قسم التعليم اللي تحل واللي باش نحكيو عليه مطولا في الحصة الجاية. عندنا آخر نغمس يعني.
2: آخر نغمس يكون مع أغنية، الحقيقة أغنية مش معروفة برشا لكنها طريفة وجميلة، بعنوان باللي تكون الفرقة مرة، تأليف الشاعر جلال الدين نقاش وتلحين محمد التريكي، أداء عايشة. والأغنية ذي في طبع سيكا على درس العراق، خاصة في المذهب وفي الأبيات نسمع شوية أنواع وبعد عودة إلى طبع السيكة. تقول كلمات باللي تكون الفرقة مرة، تهون مع خاينة العشرة اللي تصافي بعيدة وقريبة، فرقتك مرة وصعيبة واللي تتبدل في الغيبة انساها وما تحمل حسرة.
1: هذه الأغنية هذه من أغاني رشيدي من اللولينين اللي لحنهم سي محمد التريكي، واشتهرت بالصوت في الشافية والمرة في الحفلات لم تسجل، لكن اللي شهرتها هي عايشة، لأنه حتى صليحة يقولي ما سجلتهاش الأغنية هذه.
2: والأهم أنه الأغنية هذه فيها الأسلوب بتاع محمد تريكي يعني.
1: أي أسلوبه،
2: الحركة الموسيقية والتنويع يعني نغمات، كلها فيها البصمة.
1: تحس كل سيخ ميس اللي هم أصحاب ياسر، كل سيخ ميس عنده توجه فني معروف، الأغنية بتاعه يحكيوا على الدرويش، قال كي نسمع أغنية في تونس نعرفها بتاع الترنين ولا لا، قال هكا يحكي مرة. وسي محمد التريكي عنده، عم محمد الله يرحمه زي اللي يرحمهم الكل، عنده أسلوب واضح من الأغاني بتاعه حتى اللي توفى، حتى السنوات 90 وقت الآخر الأغاني اللي عملها شو اسمها سونيا مبارك، معناها تحس الشخصية الفنية بتاع سي محمد التريكي.
2: أكيد.

0: هكذا سيداتي سادتي نودع الحصة اليوم، نتمنى أن نالت رضاكم، وإلى اللقاء في الحصة القادمة إن شاء الله.
1: مع برنامج عباقرة الرشيدية
0: طبعا
1: على موجات الإذاعة الثقافية.
2: عباقرة الرشيدية. عباقرة الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: رشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: تونس الثقافية،
2: صوت إرادة الحياة.

0: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
1: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً،
0: راديو كولتورال نقطة بي ان.
1: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
0: بمحطاتها المركزية والجهوية،
1: أخبار،
0: متابعات،
1: مواكبات،
0: تسجيلات ومعلومات.
1: مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
2: الإذاعة التونسية وين أنتي وين هي؟ وين أنتي وين هي؟
3: إدراك
4: إدراك
5: إدراك إدراك. العلم في خدمة الإنسان والفكر في خدمة العلم. إدراك،
6: لأن المعرفة تبدأ بسؤال.
5: إدراك،
6: نافذة على جوهر الأشياء. إدراك
5: إدراك مع وفاء بركة.
7: وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة وتغطية خاصة من برنامجكم إدراك، البرنامج اللي يبحث معكم في عمق الأفكار ويسلط الضوء على الحلول اللي تصنع المستقبل. اليوم 6 جوان 2026، نأخذكم في رحلة علمية متكاملة مباشرة من مدينة العلوم بتونس، وين تجتمع النخبة الأكاديمية والباحثين والشباب المبتكر لمواجهة التغيرات المناخية. ندوة المناخ صارت شعار هذه السنة إعادة النظر، العمل والابتكار، وهذا جاء بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني والعالمي للبيئة الموافق ليوم 5 جوان من كل سنة. في إدراك اليوم لا نكتفي بتشخيص الأزمات بل نواكب هذا الحدث خطوة بخطوة. ننطلق معكم من الورشات الموجودة في فضاء وبهو قاعة الخوارزمي بمدينة العلوم لنكتشف أيضا كيف تبدأ الحلول من البذور السليمة والمدارس النظيفة والمبادرات النساء الريفيات، ثم باش ناخذكم لعمق التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لمعرفة كيف أيضا نلقاو الحلول وكيف تنقذ الخوارزميات الرقمية سواء حنا في جربة وغيرها وتربتنا ومياهنا في حوض المتوسط. إذن الفريق معكم اليوم في تأمين الحصة من استوديو إذاعة تونس الثقافية، معكم في الجانب التقني محمد أبينا البوبكري، ومن مدينة العلوم صابر الخياري، ومن أمام الميكرو معكم وفاء بركة الدردوري. تقولكم

0: إدراك، نافذة على جوهر الأشياء.
1: نرجع معكم مستمعينا في برنامج إدراك مباشرة من مدينة العلوم لننقط الحدث البيئي، ندوة المناخ بمدينة العلوم، مع الباحثين، مع الشباب المبتكر المحاضرين في هذا المجال، ومن الورشات العلمية ومن الستاند والأجنحة اللي موجودة في بهو وقاعة الخوارزمية. يحضر معايا الباحثين ومن الباحثات الموجودين، ونعتز بهم واللي كانوا ديما معنا موجودين في برامجنا العلمية الإذاعية. دكتورة حسنة اللوزي، باحثة بمخبر النباتات، نباتات المقاومة للضغوطات البيئية القاسية بمركز البيوتكنولوجيا ببوش صدرية. مرحبا بك وسعيدة بلقائك.
2: عايشك وفاء، عندك صحة. شكرا على التقديم وبارك الله فيك. احنا اليوم حاضرين في كما قلت انت بمناسبة اليوم العالمي عالمي للبيئة. ولو أنه البيئة ما تستحقش أنه يوم برك باش معناها نحتفي بها، وإلا باش نتفكروها، ولا باش نذكروا بقيمة البيئة. احنا ديما على العهد، اليوم حاضرين بورشة بشراكة مع شبكة أطفال الأرض، جمعية شبكة أطفال الأرض. الورشة متاعنا بعنوان ديغرين سين أو سيرفيس دان انفيرونمون فيغ اي اون رينيسانس. علاش عملنا هكا اليوم؟ احنا بذورنا كما تعرف انت المشروع،
1: خلينا نترجموها يعني بذور سليمة في خدمة بيئة خضراء، وأيضا في إحيائها ونوضها
2: فعلا
1: الهدايا للاستدامة. أيضا كنقولوا هنا دكتورة حسنة اللوزي بذور سليمة، يعني تعكس هنا الجودة، الأمان البيئي، الابتعاد عن المواد الكيميائية أو الجينات المعدلة. إذا كيفاش نجموا اليوم إلى البذور المحلية والمحسنة أو المعدلة بيولوجية أن تكون خط دفاع الأول لتونس في مواجهة التصحر، الجفاف، ملوحة التربة، وهذا قاعدين تخدموا عليه يعني في هذا المخبر، يعني اللي نفتخر به يعني في تونس.
2: يعيشك وفاء، فعلا البذور عندها قيمة كبيرة برشا، وإذا كان أنت تحب تضمن زراعة سليمة راه يلزم تكون عندك بذور سليمة، لأنها معناتها بسيط جدا، لأن هي بداية الحياة، ومعروف جدا قيمة البذور يعني في الزراعة في مقاومة التصحر. يعني ازرع معناتها اليوم أتو تلقى ما تجني غد. يعني البذور اليوم احنا اللي نخدموا عليها بذورنا الاصليه، اللي احنا صحيح المعروف عليها اللي هي بذور اصليه تقاوم، تعرف مناخنا، نعم، تعرف تقاومه، لكن للاسف معناها الوطأه والشده نتاع التغيرات والاضطرابات المناخيه حتى بذورنا معناها الاصليه تاثرت بهذايا معناها، وحتى نجم نقولوا معناتها نقص درجه التاقلم نتاعها. وبالتالي احنا كباحثين رجعنا قلنا علاش لا ما نخدموش عليها ونزيد ونضاعفوا المقاومة متاحة بمشروعنا اللي معروف توا والحمد لله وتعرف بالقدام بالقدام، اللي هو معالجة البذور قبل الزراعة بطرق سليمة وخضراء
1: بيولوجية.
2: نعم. يعني بعيدة عن التعديل الجيني، بعيدة عن معناها أي تغيير. احنا ما نسعاوش باش نغيروا بذورنا جينيا. نعم. هذا ديجا غير معمول به في تونس. احنا نسعى باش نحسنوا من جودة بذورنا حتى تتأقلم أكثر وأكثر مع مناخنا.
1: نعم.
2: اليوم احنا قاعدين نحاولوا ونناديوا بإحياء محيطنا، لأنه محيطنا في الأصل أخضر كما تونس خضراء. احنا اليوم نحب إحياء لا رونيسونس دو لانفيرونمون.
1: يعني حسنة اللوزي، إحياء إعادة تجديد،
2: إعادة تجديد
1: أيضا هنا زادة للاستدامة، الوعي، التحسيس
2: بالضبط
1: بهذا.
2: بالضبط الإحياء يشمل احنا كباحثين خدمنا من الناحية العلمية، من الناحية التقنية، زادة احنا بشراكة مع شبكة أطفال الأرض ما نجمو نعملو حتى شيء وحدنا. اليوم الناس الكل نقولوها ونعاودو، يلزمنا نحطو اليد في اليد، نحكيو نفس اللغة، نحكيو نفس يعني نفس اللغة البيئية. اليوم اتجهنا للشباب، اتجهنا للأطفال، وبعد شوية باش يجيونا الأطفال باش زادة نبينوا اللي زادة راهو التصدي للتغيرات المناخية يلزمنا نتعامل معه بكل الوسائل. اليوم استعملنا الفن باش نتصدىوا للتغيرات المناخية، استعملنا العلم وسلطة العلم ما أدراك منها. معناها اليوم احنا والشباب، وتشوفوا من بعد الشباب معانا فاش قاعد.
1: نعم.
2: يعمل
1: نرجع لنقطة العلم معك دكتورة حسنة اللوزي، واللي يسمع فينا على موجات إذاعة تونس الثقافية نقولوا إن جميل يلتحق بنا بمدينة العلوم، وين باش يلقاو زاد نماذج من النباتات اللي فيهم يعني يعني البداية من البذور
2: المحلية
1: فيها جانب تحسين البذور هذه، فمعينات موجودة، شباب الأطفال باش يلقاهم زادة موجودين. نقطة هنا الدراسات والأبحاث العلمية وخروجها من المخابر. أنت الدكتورة حسنة اللوزي تنقلت وجربت يعني هذا البحث العلمي وكان عنده نتائج مع الفلاحة، وأيضا انتقلت إلى المرأة الريفية أيضا، هذا مشروع زادة وبادرة مهمة جدا لتقريب البحث العلمي، لتبسيط البحث العلمي ونتائجه، هذا مهم جدا. أيضا انتقلت للتلاميذ واللي هما مستقبل الغد، هم توقعدين
2: يتوافدوا
1: عليهم يتوافدوا علينا في مدينة العلوم ما شاء الله، يعني منورين من مدارسنا. إذا هنا المشروع ذا كيفاش نجمو يعني نوعي وتكون فما ثقافة علمية بيئية للناشئة والجيل الجديد من خلال هذه الأبحاث العلمية، كيفاش نوع الطرق المعمول بها؟
2: الطرق نرجع ونقول أنت زادة وكبت معانا من أول مرة خرجنا بها من المخابر متاعنا. صحيح، علاش قلت لك احنا راهو الناس الكل اللي زمنا نحطوا اليد في الإيد، احنا اتجهنا توا إلى المجتمع، ما عادش نحكيه مع على فئة معينة، ولينا نحكيه على مجتمع بأكمله. احنا مشينا للفلاح بالأبحاث متاعنا، خرجنا من النشريات العلمية الأكاديمية، مشينا للفلاح، مشينا للمرأة الريفية اللي هي حارسة الأرض معناها وراعيتها، مشينا للطفل باش ما عادش يقرأ كان النظري وإلا الدرس متاعه يعملوا في الميدان، لأنه أصبحنا نؤمن إنه الميدان هو أكبر مخبر، وبالتالي التلميذ ما عادش ولينا مقتصرين على معناها أصيص فيه الفول نبتة الفولة. لا لا لا، خرجنا ولينا التلميذ نهزوه للحقل كامل باش يشوف معناتها جميع مراحل الدورة الحياتية متاع النبتة بأكملها. الحاجة الجديدة اليوم اللي في مدينة العلوم عملناها بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، انه اليوم التلميذ هو باش يزرع، الطفل هو باش يزرع، جبنا له عينات، جبنا له بذور، جبنا له التربة الخاصة باش يزرع هو وباش يهزها معاه للدار ويقعد يتبع في الدورة الحياتية متاعها. اليوم معنا النساء الريفيات هاكم ملتحقين لابسين باللون الترابي لون الأرض، انا كباحثة اليوم لبست باللون الأخضر باش نقولوا اللي اليوم راهو حان الوقت لإرساء المعرفة الخضراء من أجل محيط أخضر. هذا الكل يعني بصراحة لبناء معناها شبكة بناء أطفال الأرض، لأنه نؤمن أنه راهو في الأخر البحث العلمي يعود إلى الأرض، والبحث العلمي راهو يلزم يتعدى للطفل اللي هو النواة الأساسية لبناء المجتمع. هذا هو.
1: نعم، كيفاش تعاملتوا مع شبكة أطفال الأرض؟ في أي إطار؟ يعني هناك فما
2: ورشات
1: مع الأطفال في داخل
2: شبكة أطفال الأرض؟ فعلا معناتها اسم على جسمه، معناها عنا اتفاقية مع شبكة أطفال الأرض، نقوم بورشات كما هما بعد كان معناتها يجاو يحكيوا معاك تيقولوا هما بالضبط عاملين دي بروشور معناتها دليل الطفل معناها في مثلا في استعمال المياه كيفاش ينجم معناتها يحافظ على المياه عندهم. عنا ورشات معاهم، عنا معناتها دي مؤسسات ناشئة تحتضنهم شبكة أطفال الأرض. هذا الكل معناها مع بعضنا يعني عملنا معناتها صورة جميلة جدا ورائعة جدا، معناها تعكس العمل التشاركي اللي هو خلى البحث العلمي ينجح وإلا هالمشروع معناتها ينجح. وإن شاء الله إن شاء الله نواصلوا على نفس الطريقة، وكل عام فما جديد كل عام
1: إن شاء الله. احنا نذكروا بالبحث العلمي وأهميته يعني هنا في بالنسبة البذور زادة واستعمال النباتات المقاومة للضغوطات. هنا حسنة
2: الانطلاقة ديما احنا مخبر النباتات المقاومة للضغوطات البيئية القاسية، يعني اذا كان انا ديما نقولها اذا كان مخبرنا هذا ما يكونش يعني اليوم وما يكونش في معناها المناسبات اللي تحتفي بالبيئة ما نجمش يكون معناها حتى مخبر حاضر. مخبرنا احنا قائم على الضغوطات البيئية القاسية، قائم على النباتات المقاومة، نباتات الصمود احنا نقولوا لهم اللي هي بالاساس النباتات الملحية. اليوم جبنا معنا عينات من النباتات الملحية لانه انطلاقه زاد كان
1: منهم راهو احنا
2: وليتوا تعرفوهم على خاطر عشره تو وليتوا معاك اذاعه الشباب
1: وحتى الاذاعه الثقافيه ايضا. نعم حتى يعني نحكي هنا اللي يسمع فينا يعني المواطن العادي حتى في الجردة متاعه يلقاهم يعني موجودين يعني في زادة مزارعنا موجودين
2: في سبيلنا خاصة
1: الاسم العلمي ما
2: احنا اليوم ما ذكرناش الاسم العلمي اليوم قلنا النباتات الملحية، اما باش نبسطوا للمجتمع الحماضة عموما الحماضة عموما هي نقولوا احنا الحماضة لكن الاسماء العلمية معناتها ملايين من الاسماء العلمية فيها معناها من النوعيات العلمية وبالتالي احنا نقولوا الحماضة اللي هي النباتات اللي موجودة في السباخ عموما اليوم السباخ ولات كنز ولات معناها تحمل موروث معناها من النباتات معناها هذه النباتات الصمود اللي احنا نستعملوا فيها في فلاحتنا بعديد الطرق نجمو نستعملوها نزرعوها مع النباتات الحساسه كما الطماطم كما القوارص توا قاعدين نزرعوا فيها مع القوارص من في اطار النباتات التعايشيه او الزراعات التعايشيه احنا نستعملوا في المستخلصات نتاعها الغنيه من العناصر المضاده للاكسده اللي نستعملوا في الهرمونات الطبيعيه نتاعها باش نعالجوا بها بذورنا شفت يعني الحكايه يعني انطلقنا من النبته لعلاج النبته
1: نبتة. نعم يعني من الطبيعه للطبيعه
2: من الطبيعه الى الطبيعه في اطار ديما احتراما للابعاد البيئيه والانسانيه معناها وللمحيط في اطار اخضر في اطار مستدام في اطار سليم هذا هو شعارنا بالاصل يعني.
1: نعم نعم اكيد اذا شكرا لك دكتوره حسنه اللوزي بحث بمخبر النباتات المقاومه للضغوطات البيئيه القاسيه بمركز بيوتكنولوجيا ببرج السدريه خليك تلتحق يعني بالثلاجه ويكون فما هنا الجانب التحسيسي
2: وزاد مربيات وعندنا نعم. عينين جايين معنا وهذا مهم جدا, مهم جدا صانعي, نعم. صانعي نعم. الاجيال معناها اليوم نعم. مهم جدا انه المربي يكون معنا فما مدارس جات معنا نشكرهم تم بعديك تشوفهم وخليك تعرف
1: علينا اي جايين ان شاء الله ان شاء الله
2: مهم جدا نراه المعلم يقول كلمه سيدتي المحترمه لانه نعم. راهو به هو باش يعاوننا على الاخر انه احنا نوصلوا للتلميذ ويبسط المعلومه للتلميذ
1: نعم
2: يعيشك وبارك الله فيك شكرا. مجددا ويعطيك الصحه وشكرا للاذاعه الثقافيه
1: شكرا لك مجددا دكتورة حسنة اللوزي احنا مازلنا مواصلين في متابعتنا للندوة المناخية بمدينة العلوم كما كنا نسمعون يعني حكينا على مشروع بذور سليمة ايضا من مركز البيوتكنولوجيا ببرج سدرية بذور سليمة في خدمة بيئة خضراء في اوج نهضتها وايضا باش يكونوا معنا بعد شوية يعني الشباب من شبكة أطفال الأرض أيضا فما هنا مشاريع مختلفة في المجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي مشاريع مبتكرة من أجل صمود المناظر الطبيعية المتوسطية والإفريقية وأيضا مشاريع ابتكار من أجل المناخ في تسريع العمل من تكيف المناخ إلى ابتكار التكنولوجيا في البحر المتوسط زوز مشاريع موجودة اليوم في مدينة العلوم ميد بروكت وميد جي كا سي ار بي دونك باش نعرفوهم بعد بكل تفاصيل هذه المشاريع ورشات وايضا فما موجودين التفاعل مع التلاميذ الموجودين في مدينه العلوم اذا خليكم معنا ما تبعدوش نمشيو فاصل موسيقي ونرجعوا مع ضيوف حصه اليوم من برنامج ادراك المزدان متواصل معكم حتى نص النهار

0: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
1: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً،
0: راديو كولتورال نقطة بي أم.
1: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
0: بمحطاتها المركزية والجهوية،
1: أخبار،
0: متابعات،
1: مواكبات،
0: تسجيلات ومعلومات.
1: مرحباً بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
2: الإذاعة التونسية وين أنتي وين هي؟ وين أنتي وين هي؟
3: إذاعة تونس الثقافية، مسرح،
4: فرقة الإذاعة التونسية،
5: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
4: تأليف ومن الحكيم،
3: سينما،
6: هي فرحة الحياة، فيلسوف العالم،
3: موسيقى وحوارات،
7: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف،
3: علوم وآداب، ندوات ومراوحات.
8: إدراك، العلم في خدمة الإنسان والفكر في خدمة العلم.
9: نرجع معكم مستمعينا الكرام على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج إدراك، تقريبا 10:28 دقيقة. احنا مازلنا مواصلين معكم حتى نص النهار في مواكبة لندوة المناخ بمناسبة اليوم العالمي والوطني للبيئة. كما قلت قبيلي باش نحكي على المشاريع من التكيف المناخي إلى الابتكار التكنولوجي في البحر الأبيض المتوسط، زوز مشاريع، ميد برو أكت وميد جي خاب. نحن نعطيو التفاصيل الكل مع الدكتورة سناء بن اسماعيل عن المعهد الوطني للعلوم وتكنولوجيات البحار. مرحبا بك على موجات إذاعة تونس الثقافية.
10: مرحبا وفاء، يعيشك، شكرا على المداخلة، الاستضافة، المداخلة،
9: وانا سعيدة بلقائك مجددا. يعني فما عديد المشاريع اللي تقوموا بها في الجانب الذكاء الاصطناعي، الروبوات للحفاظ على سواحلنا وبحارنا والبحر الأبيض المتوسط. إذا اليوم دكتورة سناء بن اسماعيل في ندوة المناخ، وما أدرك ما المناخ والتغيرات المناخية. أكيد هنا فما عديد المشاريع اللي تخدموا عليها، كيما نبدأ بالمشروع اللي ميد بروكت، الإجراءات التجريبية المتوسطية للتكييف مع التغيير المناخي. هذا المشروع كانت قد منا أهداف، ويعني هو يعني مبادرة بيئية علمية إقليمية. شنو معناها الأسس متاعه، كل تفاصيل.
10: هو احنا قابلنا قبل في المشروع كامل، كان مركز على التلوث البلاستيكي، وعاودنا جددنا التجربة وقدمنا مشروع آخر بنفس الشركاء.
9: أيوة.
10: وزيد المشروع هو ميد بروكت، يهتم بالتأقلم مع التغيرات المناخية حول في البحر الأبيض المتوسط، باش يحاول يركز على مشاكل يواجهها البحر الأبيض المتوسط. نعم. كيما لي سبيس انفازي ساعة احنا بمنطلق علمي نلاحظوا فيها تغيرات في درجات الحرارة، الكثافة متاع اللي نقولوا لهم احنا الهبات الساخنة، معناها لي هيت ويفز، الأيام اللي فيها معناها سخانة كبيرة وقاعدين نحسوا فيها. دونك احنا بيسكو هنا بمنطلق عملي منذ 20 سنة على التغيرات المناخية في البحر الأبيض المتوسط، وبالأخص في ميديتيراني سنترال ما بين تونس وصقلية. نعم. عندنا برشا معطيات غادي باش نحاولوا نثمنوها في إطار المشروع هذا. المشروع هذا باش يهتم بمستير، باش نكملوا على المستير وكوريا، وزدنا اون زون بيلوت اخرى اللي هي بيبان زرزيس غادي وين نحسوا برشا برشا التغيرات شفتوا من الكثافه معناها من ارتفاع درجات الحراره كثافه الملوحه اللي يخلي الايكوسيستم تاعب وفما يعني برشا كي قمتوا كيما الكراب بلو وحنا عندنا اكسبيريونس كبير باهية مع في تونس باش نشوفوا دوتر سبيس كيفاش نجموا نثمنوهم وردوهم من مشكله الحل ويكونوا اقتصاديا يوليو تابعين المنظومه الاقتصاديه نتاع الصيد البحري نتاعنا في تونس.
9: نعم، اختيار منطقه مستير وجرزيس بعد تقييم يعني كان بعد دراسه
10: والله كان اختيار بتشاور مع عديد من الزملاء في المعهد الوطني لعلوم التكنولوجيا البحار خاطر ان المناسقه بتاع المشروع لكن احنا ايكيب كبيره من عديد المخابر مش المخبر الوسط البحري برك وحاولنا نتشاوروا فما مشاريع ديجا موجوده في جرزيس قلنا نثمنوها ونحاولوا نكملوا عليها على خاطر كي باش نخدموا على شانجمون كليماتيك مانيش نخدموا توا يزمنا حاجة بدينا لنا سنوات فيها معطيات باش نجمو نخدمو على التكيف.
9: نعم.
10: خاطر التكيف يكون نابع من الجهة المعينة بكافة المتداخلين متاحة لكن يعتمد على معطيات علمية. نعم. ومعطيات زادة إقليمية معنى. نعم. لوكال.
9: نعم، المشروع هذا قلت فيه عديد من الأطراف تونس وبلدان أخرى متوسطية نتذكر لبنان إيطاليا
10: لبنان المراهيل مش معنا معنا إيطاليا ومعنا الأردن.
9: أيوة.
10: ومعنا تركيا.
9: أيوة.
10: ولايات جديدة في الحوض المتوسط ومن تونس.
9: نعم، يعني باش يكون فما تبادل للخبرات العلمية أكيد مع المراكز البحثية في هذه البلدان.
10: أي باش يكون فما تبادل وفما دي سيسيون دو فورماسيون فما تدريبات تكوين للبحاره باش نشوفوا الاكسبيريونس اللي صايره في تركيا يجيونا لتونس يعملوا تكوين احنا من تونس باش نشاركوا زاده في ندوات علميه في ايطاليا وفي تركيا وباش يكون فما ثلاثه جهات باش نخدموا فيها على ان بلان دادابتاسيون لي شانجمون كليماتيك وان شاء الله نخلطوا نعملوه احنا في تونس اخترنا المستير خاطر باش نبنيو على اللي خدم السنوات الماضية الكل مع المجتمع المدني مع المتداخلين الكل باش نحاولوا نعملوا ان بلان دادابتاسيون معناها دو ا جوسكا زد وبدينا فيه ديجا
9: مفصل يعني باش يكون مفصل
10: بمشروع. نعم. كامل. نعم. قائم الذات. نعم. وان شاء الله يخرج للنور عامين اخرين ان شاء الله عندنا خدمه
9: البروجي هذايا ميد بروكت وانطلق منذ 2025 تقريبا
10: من جويليا 2025. نعم. حتى جوان 2028.
9: نعم باش يتواصل هنا كان نزيدوا نقربوا أكثر هو معناها مشروع لحماية سواحلنا وحماية التنوع البحري الموجود على البحر الأبيض المتوسط وهنا إعادة الأنظمة اللي زادت ضرت دكتورة سناء بن إسماعيل زادة كيما نحكي على العشبة المهمة
10: البوزيدونيا
9: معناها اللي هي تمتص
10: تساعد على امتصاص ثاني أكسيد
9: الكربون
10: وهي رئة المتوسط
9: نسميها
10: على خاطر هي عشبة مهمة جدا سبحان الله معناها فيها مكونات إحياء إعادة بناء التنوع البيولوجي وإحنا نقول البحر الأبيض المتوسط صحيح هو بحر صغير لكن فيه أكثر من 28% من التنوع البيولوجي الموجود في بحار العالم الكل.
9: نعم.
10: والعشبة هذه لازمنا نحافظوا عليها فما برشا مختصين في المجال هذا باش يعاونونا باش يخدموا معنا كسوسوا باش نحاولوا نقيموا مدى تأثرها في الوضع الحالي وكيفاش نحميوها اون لا كونسيرف اون لا بريزيرف ونعاودوش نعملوا اون امبليمونتاسيون في لي زون اللي تنحات منهم مالوغوزمون العشبه هذه.
9: هذا جزء من نعم جزء من مع البرنامج قلت يعني بالنسبه للكائنات زاد او الكائنات الدخيله على البحر الابيض المتوسط اللي كنت تحاولوا ان تعاودوا دخلوها في يعني هذه المنظومه والنظام الاقتصادي باش نستفيدوا منها. لكن نشوفوا يعني نشوفوا في كائنات اخرى قاعده تدخل يعني مع هذه ارتفاع نسب حراره في البحر الابيض المتوسط ونشوفوا معناها انواع الحريقه نحن نقولوا يعني باللونجاج نتاعنا التونسي.
10: والله عندنا زميلتنا مدام عفيفه تحلي دكتوره افادت برشا في الموضوع هذايا. الحقيقه انا مانيش مختصه في القنادل البحر ولا في لي سبيس هذوما الغازيين، لكن احنا نعيشوا كمواطنين في لي زيفي عمناول بحوراتنا ما نجمناش نعوموا فيها من في جره تواجد الحريقه بكميه كبيره. صحيح ما كانتش موجوده الفيزاليا هذه بطريقه تخوف، السنه قاعدين يحذروا خاطر البحاره قاعدين يشوفوا فيها. دونك هي الحقيقه جينا من المحيط الاطلسي ماهيش سبيس نتاع البحر الابيض المتوسط، هذيك عليه بالنسبه لينا غريبه ولازم نحتاطوا من وجودها بالطبيعه للعبيد المصطفين اللي باش يعوموا لازم
9: يحتاطوا. اكيد هنا فما المشروع الثاني اللي نحكيو عليه
10: جيكارت. هو ميد جيكارت هو الحقيقه انا فرحانه به برشا، مشروع ما تصورناش باش يتقبل خاطر كان مغامره من عده كيفاش دي انستيتيوشن معناها معهد خدمة برشا على الأبسرفاسيون مارين في البحر الأبيض المتوسط على المعلومات الهيدرولوجية والمعلومات الطبيعية معناها تمبيراتور ساليميتي، ونحبوا انه نعملوا اون بلاتفورم دوبسيرفاسيون اللي باش تعاون على المدى الطويل باش يكون عندنا استجابه دقيقه وعلميه للتغيرات المناخيه في البحر الابيض المتوسط. وان شاء الله في تال المشروع هذا المعهد الوطني للتكنولوجيا وعلوم البحار سيقتني جهاز متطور اللي هو الغادار اوت فريكونس، وان شاء الله نتمنى تونس تستقبلوا وننتاليوه وتولي عندنا نظره اخرى للبحر مهمة جدا في 2026
9: إن شاء الله. أكيد هنا فما تقنيات متطورة في هذا يعني بالنسبة للمشروع، يعني هو مبادرة متوسطية المشتركة للتكييف مع المناخ والوقاية من المخاطر، واللي يركز على التكنولوجيا والرصد الرقمي والإنذار المبكر.
10: يزمنا نكون مواكبين للتكنولوجيا توا في عهد الـ AI، في عهد أنه عندنا منظومات ذكية جدا، يزم يكون عندك معطيات دقيقه باش تخليك فريمون تكون مواكب وتكون تعطي لاليرت في وقتها وتعطي حتى قبل الوقت.
9: هذا هو الهامش الوقت، الهامش الوقت انا باش يكون لازم يكون سريع باش نستقوا احنا يعني حصول
10: واحنا هذا اللي نسعوا عليه اللي يخدموا في الاوبسرفاسيون مارين. هذا حلم خاطر في البريفيزيون كليماتيك طورنا برشا في مجال البريفيزيون والحمد لله توا مثلا في الكليما نجم نعطي مثلا غدوة فما تمبيراتور كذا في الهوين كل في البحر ديما أصعب هذيك. نعم. علاش يلزم معطيات دقيقة ويلزم تكنولوجيا عالية.
9: والتكنولوجيا هذه فما آليات باش تخدموا عليها على الميدان باش تقدموها للبحارة مثلا
10: يعني ان شاء الله ان شاء الله فما آليات انه كان ان شاء الله ركزوا الغدار هذه باش يكون فما معناها تجربة خاصة مع البحارة سورتو على الارتفاع مستوى البحر.
9: أيوة.
10: وهذا بعد سنوات ينجم يولي يعطينا معناها منظومات أنظمة نموذجية معناها نعم. دي موديل إنه يولي البحار يعرف وقتاش يزمو يخرج سورتو في لي غران تومبيت تصير لنا كوارث هنا في تونس واللي هي وليت طريقة متداولة برشا على قبل. دونك ماذا بينا كان نركزوا الغداء هذية ونحاولوا نطوروه، معناها نطوروا استعمالنا ليه، خاطر هي تكنولوجيا جديدة علينا. نعم. باش يكون فما
9: حتى على مراقبة يعني الأنواع الغازية اللي خاصة اللي قلقت برشا، يعني
10: الأنواع الغازية هي المراقبة متاحة ما تشبهش الغداء الحقيقة. نعم. خاطر الغداء يعطيك الارتفاع،
9: ارتفاع مستوى مستوى البحر والرياح
10: ما يعطيش معلومات بيولوجية. المعلومات البيولوجية ناخذوها من البحارة بيدها.
9: نعم.
10: ولا من الباحثين في العلوم البيولوجية البحرية،
9: ولا نحكيو على العلوم التشاركية
10: هذية والعلوم التشاركية. نعم. ولا بيان سور توا خاطر المعلومة ما عادش تقتصر على الخبراء برك ولا اللي يخدم في العلوم. نعم. خاطر عندنا دي بلاتفورم دو سيونس بارتيسيباتيف، عندنا عبيد ياسر انتريسي بالدومين ماريتيم، خاطر يحسوا في اهميته ويحبوا البحر. الناس كل حبوا توينسا، نحبوا بحرنا، دونك نحاولوا مع بعضنا نشاركوا نحميوه.
9: نعم. شكرا لك، يعطيك الصحه دكتوره سناء بن اسماعيل من المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار. شكرا لك على كل هذه المعلومات.
10: شكرا. شكرا. نعم. جزيلا.
9: احنا مازلنا مواصلين معكم مستمعينا على مجلة إذاعة تونس الثقافية ومع ندوة العلمية لمدينة العلوم، وتحضر معايا توا مدام صفية منصوري أستاذ تأثير علمي بمدينة العلوم ومسؤولة عن مخبر الفيزياء والكيمياء للبيئة والتنمية المستدامة. مرحبا بك.
11: صباح النور. مرحبا بكم أنتم وشكرا على المواكبة هذية، وكل عادة وفي مرحبا بك.
9: مرحبا بك، يعني في أجواء ما شاء الله بين التلامذة بين يعني الأساتذة الباحثين حول المستقبل، مستقبل الأخضر، حول حماية بيئتنا. اليوم نحكي على ندوة المناخ. بدينا نحكي مع الباحثين ومع البرامج الموجودة واللي تقوموا توا بتقديمها في المحاضرات بمدينة العلوم. كان تعطينا أكثر مدام صفية يعني هذه الندوة والتظاهرات العلمية اللي تقوموا بها وأهميتها في التوعية والتثقيف العلمي والبيئي.
11: ندوة اليوم كما تفضلت وقلت، خاصة تثقيف الباحثين اللي تكلموا هي حول المناخ، إعادة النظر، الفعل والابتكار. والأهمية متاع الندوات اللي نظموهم في مدينة العلوم هو الفتح المجال لأطراف متنوعة.
9: نعم.
11: مختلفة.
9: نعم.
11: يعني في ندوة كيف هكا نلقاو هيكل الدولة، نلقاو الباحثين والعلماء اللي هما كما نقولوا احنا أصحاب الحلول، نلقاو المجتمع المدني بمكوناته وبجمعياته الفاعلة، واللي عندنا في تونس الحقيقة في كل ما هو مناخ وبيئة عندنا مجتمع مدني فاعل وقاعد يتطور بصفة كبيرة، وعندنا زادة كيف كيف مشاركة من كل الفئات العمرية.
9: نعم.
11: مهم جدا انه البرنامج يكون موجه للطلبة، للمختصين، للناس اللي تعمل في القطاع العام ولا القطاع الخاص، وأيضا للتلامذة. يعني حرصنا الحقيقة أنه حتى ما تكونش ندوة علمية فقط لأهل الاختصاص ولا في شريحة عمرية معينة، تكون المشاركة متنوعة، يكونوا فيها طلبة، يكونوا فيها الباحثين، يكونوا فيها المدارس، تكون فيها
9: مدية زرع للوعي أيضا. يعني مدام صفاء،
11: لأنه نعم. هو الغرض دوز أوبجيكتيف كبار، لوليني هو عرض المعلومة.
9: نعم.
11: وهذه مهمة الهيكل الدولة وأهل الاختصاص اللي متدخلين معنا ما شاء الله من مؤسسات متعددة، وهما معناها قامات في كل هذا في مجال تطوير الحلول المناخية في تونس. والهدف الثاني المساهمة من جهتنا في تنمية الوعي.
9: نعم.
11: لأنه الوعي ما نخدموش عليه الكل احنا برك، نخدم عليه عديد المؤسسات، لكن احنا كمدينة العلوم المعنية بكل ما هو ثقافة علمية وبيئية فيما يتعلق بنا اليوم، مهم جدا ان يكون عندنا دور في دعم الوعي، في جعل المواطن المعلومة توصل له، في انه ينخرط، في انه الانجاجمون تاعو ينمى، في انه يقتنع، حتى خاطر فما فما انواع نتاع جمهور.
9: نعم.
11: فما
9: نعم.
11: جمهور المقتنع والمطلع.
9: نعم.
11: هذيك موجود وامبليكي وتخلف في المنظومه نتاع التاقلم والحلول المناخيه وتلقاه في الجمعيات وتلقاه في المتطوع الصيف يلم وناشط.
9: نعم.
11: وكل شيء. لكن فما نوعيه اخرى مقتنعه لكن ما تعملش التطبيق. مقتنعه لكن ما تعملش التطبيق. يعني حد النظري.
9: نعم.
11: وفما اللي مازال حتى الاقناع
9: مازال حتى المعلومه مازال يعني ما وصلتش. نعم.
11: هذا الكل يسمو عمل متضافر. نعم. من جهات الكل وانك تشرك الاطفال وتشرك المدارس وتشرك كل الاطراف المعنيه يمكننا. نعم. من انه نخدمه في رفع درجات الوعي وتحويل.
9: نعم.
11: الوعي الى ممارسه يوميه اجنبي.
9: نعم.
11: هو تغيير نمط وسلوكيات نسبيه
9: وني زاد الرجوع للطبيعه للحضنيه ني زاد مدام صفي خاصه كيفاش باش نخرجوا الجيل الجديد هذايا من يعني استعمالات المفرط او للتكنولوجيا الحديثه والذكاء الاصطناعي بطريقه سليمه اللي نجموا يعني نحافظوا بها على بيئتنا وحياتنا ونسق اليوميه. شفنا هنا فما برامج اللي تعتمد زاد على الذكاء الاصطناعي على الرقمنه زاد استقطاب لاستقطاب هذا الجيل.
11: هو الجيل هذا كله متعلق برشا بكل ما هو تكنولوجيا وذكاء اصطناعي وهوني الواجهات العمل كيفاش تستعمل الذكاء الاصطناعي وكيفاش تقلل من نسبة زادة كيف النتائج الذكاء الاصطناعي وتسكية نوميريك فما مستوى نحكيه عن لومبخانت نوميريك.
9: نعم.
11: اللي هي مهمة برشا في التناول البيئي يعني توفر الحلول لقطاع معين وكيفاش الحلول بتاعك هذيك اللي انت توفرها زادة هي ما تساهمش في تفاقم الوضع يعني المسألة مش سهلة وانك تجمع بين هذا الكل الحقيقة
9: نوازن فما توازن.
11: نعم. أكثرية الحلول هي حلول معتمدة على الطبيعة وعلى الحلول يعني فما حتى زاد الباتري كونسيسترال مهمين برشا والباتريمون كولتوريل المخزون نتاعنا شنو هو فيه برشا سلوكيات وبرشا طرق مهمة برشا أثبت العلم توا صحتها وجودتها بالنسبة وفاعليتها خاصة بالنسبة للمشكل
9: المناخ في تونس. نعم. شكرا لك مدام صفية منصورية أستاذ تطهير علمي بمادية العلوم ومسؤولة عن مخبر الفيزياء والكيمياء للبيئة والتنمية المستدامة على كل هذه التفاصيل. احنا مازلنا مواصلين مع ضيوفنا ضيوف ندوة المناخ بمدينة العلوم. نمشي وفاصل موسيقي وبعد نرجع مع ضيوفنا في برنامج إدراك. المزال متواصل معكم حتى النص نهار.

0: إدراك، لأن المعرفة تبدأ بسؤال.
1: تحية لكل ما التحق بينا على موجة إذاعة تونس الثقافية. هذا برنامج إدراك مازال متواصل معاكم حتى نص النهار مع أجواء جميلة ومتميزة. اليوم حاضرين بمدينة العلوم في مواكبة لندوة المناخ بحضور يعني كبير من التلامذة، من تلاميذ من كل الأعمار الحقيقة، مع الأساتذة، مع المؤطرين والباحثين في مجال البيئية. إذن ما زلنا مواصلين كما قلت مع الأساتذة، ومعايا تحضر روائل كافي، دكتورة في علوم الاجتماعية والإنسانية والبيئية عن شبكة أطفال الأرض. مرحبا بك على وجهات إذاعة تونس الثقافية.
2: مرحبا بكم ومرحبا بكيف مستمعينا. أنا من قلب الحدث،
1: من قلب الحدث فريق. أجواء يعني ننقلوا يعني الأجواء بكاملها الحقيقة. هنا فما أنشطة ورشات، لأن نحن موجودين في بهو قاعد الخوارزمي في مدينة العلوم. إذا روائل الكيفي اليوم باش تقدم محاضرة حول المشروع اللي قمت به عن شبكة أطفال الأرض.
2: المداخلة متاعي باش تكون شوية آخر حول مشروع بحث العمل التشاركي Recherche Action Participative اللي هو مني بار لاسوسياسيون ريزون فون دو لا تير بشراكة مع اليونيسيف. الفكرة كانت الحقيقة بلوتو هو أكثر من مجرد مشروع، هو بروسيس ومسار كامل. أيوة. علاش؟ خاطر الشباب ملي كنا نغزرو له اللي هو صحيح علميا هو فئة هالشيء تسمى باش نتأثروا، الجيل القادم هو اللي باش يتأثر أكثر بالتغيرات المناخية، وإنما المشروع هذا خلى الشباب يتحول من مرحلة الهشاشة كنحبوا نسميها إلى مرحلة القيادة، يعني هما يكونوا نسميهم change makers. دونك بحث العمل التشاركي يبدأ من عام 2022 تحديدا. بدينا بكهورت صغير متاع شباب ممثلين على 24 ولاية تونسية، تم بناء القدرات متاعهم في مجال التغيرات المناخية في علاقة بعديد المحاور التابعة للتغيرات المناخية. لكن الفورماسيون ولا بناء القدرات موقفش عند كل شاب ولا شابة، كل حد رجع للولاية متاعه وعمل فورماسيون لعشرة شباب أخرين.
1: مهم جدا. هنا زادة تقول لي موقفتو زادة على الجانب التثقيفي والتوعوي والتحسيسي ونشر الثقافة العلمية البيئية عند الشباب. هنا كيفاش تم، وخاصة ركزوا على نقطة رجوع كل شاب لمنطقته، لأن كل منطقة عندها خصوصيتها، عندها تحدياتها البيئية الخاصة بها. هنا تنقلتوا يعني من الجانب التحسيسي والتوعوي، ده مهم جدا، يعني كيفاش زادة نفهم المعلومة وتبسيط المعلومة العلمية إلى التطبيق.
2: أكيد. هو فما يعني حاجة معروفة نحكيه عليه في العالم اللي هو يقول لك think globally و act locally. هذا هو يعني تفكيرنا احنا في الشانجمون كليماتيك، حاجة عالمية، لكن مهم انه كل شاب ولا شاب، كل مجموعة بحثية لكوهورت سمينهم لبار تقا بار سوسا بار قفسا بار مدنين، متمكن من الخصوصية الثقافية والجغرافية والطبيعية للمنطقة متاعه. مش يعمل هو البلان داكسيون، مخطط البحث، ومن ثم مخطط العمل متاعه، يبدأ فهم الخصوصيات، والأهم من ذلك العلاقة الأورجانيك ولا العضوية اللي تبنت ما بينهم هما كباحثين شباب، خاطر فهم فيهم برشا باحثين يقرأوا في الجامعات وكل، وما بين المجتمعات المحلية. نعم. الفولغاريزاسيون معناه ما عادش يتعامل مع الفلاحين ومع التلامذة في المكتب كما نقولوا دي سوجي متاع بحث، إنما تخلقت بيناتهم علاقة إنسانية، فهمت؟ والمعرفة لهنا تكون طريقة نابعة من مشاكل المجتمع في عظمة تكون مسقطة من الفوق. نعم. دونك هما بيدهم الميدان أثرى المعرفة العلمية.
1: نعم.
2: الأهم من هذا اللي موقفوش في مرحلة البحث العلمي، أكيد صارت أنكيت، تم استجواب تقريبا أكثر من 5000 شخص، وخرجت الأنكيت هذه الموجودة، واللي بعديك عملوا عملية مناصرة مع وزارة البيئة مع وزارة المرأة باش تتبنى بتتخ. نعم. شوية معطيات خطرية جاية من التيران.
1: من التيران هذا مهم، يعني فما معطيات ملموسة، فما
2: وموجودة.
1: أرقام، فما يعني دراسات اللي هي
2: مخططات بحث
1: ميدانية اللي نجموا نستغلوها هنا في أبحاثنا العلمية.
2: أكيد. نعم. وبالتوازي مع هذا الكل ديما فما لاكس متاع الكوميونيكاسيون، احنا نعرفوا جينيراسيون سيزون جديده نتاعنا كلهم يسرقين على السوشيال ميديا والانستغرام. دونك من كل اشكاليه بحثيه حاولوا يعملوا دي فيديو على الانستغرام على الفيسبوك على تيك توك الى اخره باش هكاك المعلومه توصل للصغار وللكبار وللجينيراسيون اللي كيفهم الكل. كيف كيف زاد من معطيات البحثيه ذيك تم انشاء الخارطه المناخيه التشاركيه، يعني كل ولايه ولات عندها الخارطه نتاعها وفي الاشكاليات المناخيه نتاعها، وهذاك تم استعماله ك اوتي دو بليدويي مناصره مع الجهات يعني ممثلين الحكوميين كسوا بلديات ولا ممثلين على البرلمان الى اخره. دونك هذا كل في اطار المناصره في الشان المحلي. ومؤخرا ان شاء الله ما نحبش نحرق المراحل، اما الثمار نتاع البروجي هذا مشروع بحث العمل التشاركي باش يتم باش يولي بلوتو في بلاتفورم ديجيتال منصه رقميه اللي هي باش تلم لي زاكتيفيست الكل ومع لي بارتنير نتاعنا شركائنا اللي هما خدمنا برشا مع المدارس معلمين مفقدين من وزاره التربيه دي زاكتيفيست على شان انترناسيونال. دونك البلاتفورم هذه هي اللي باش تخلي ديمومه الديناميكيه هذه في المستقبل.
1: نعم مهم جدا يعني هذا المشروع رواء الكيفي. هنا قداش من منخرط في هذا المشروع من الشباب؟
2: هو انطلقنا 200 وبليتون انطلقنا من 24 ممثل وبعد ولاو 240 كي عملوا الفورماسيون اون كاسكاد وتوصلنا حتى تقريبا 1200 اللي هما نجموا يزيدوا حتى بمرور الوقت خاطر ديما فما منخرطين جدد ديما عباد تحب تجي تعطي الاضافه من المنطلق نتاعها. دونك احنا فريمون تويك البروسيس خرج عن اطار احنا مانيش باش نقول لهم شنو تعملوا، انتم فاهمين فاهمين اللعبه كما نقولوا وسيت افو دو معناها تختاروا شنو الاشكاليات شنو الكونتينيو اللي تحبوا تعملوا شنو هي المدرسه اللي تحبوا تخدموا عليها معاها مع الصغار. دونك هذه هي الفكره.
1: يعني هنا النتائج تكون يعني حلول متفرعه لعديد المشاكل كما انت توا تفضلت حتى في المناهج التربويه.
2: أكيد.
1: يعني نجموا نضيفوا يعني او نغيروا من المناهج المدرسيه
2: وخاصه معناها مش حتى في الجهه ما نحبش نسميها الجهه الرسميه ممكن هذاك ياخذ اكثر وقت ولازم
1: اكيد
2: اكيد اما حتى في النوادي المدرسيه
1: النوادي المدرسيه
2: اكيد. دونك هما خدموا برشا مع المدارس اللي معاهم العوده كل عوده مدرسيه مثلا في بوهدمه سورتو المدارس اللي هما قراب مثلا المحميات كما محميه بوهدمه خدمنا مع المدرسه نتاع بوهدمه. دونك كيفاش نربطوا المحميه بالكلوب سكوليغ اللي موجودين في امريكا كيفاش هما تلامذه صغار
1: يخرجوا ثلاثه من سور المدرسه
2: يولي عنده احساس
1: يتمس يعني بالانتماء بالطبيعه exactly. وبالجهه نتاعو exactly. يعني مهم جدا يعني
2: معناها هذه كل حقيقه علاش نعملوا فيه على خط لازمنا مفهوم جديد للمواطنه هذه حتى خدمت عليه في الابحاث نتاعي اللي هي المواطنه البيئيه نحكي مواطنه مش فقط المدنيه وانما المواطنه البيئيه كيفاش نعاودوا نحبوا تونس وننتميوا لها من خلال الايكو سيستيم نتاعها.
1: وكنتي كمختصه في علوم الاجتماع والجانب الانساني كيفاش تفاعلك مع يعني انت مطلعه على هذا البرنامج كيفاش تفاعلوا التلاميذ وخاصه الاساتذه مع البرنامج هذا؟
2: الحقيقه فما تفاعل ايجابي جدا علاش خاطر هو بطبيعته المربي ديما يلوج على حاجات ديناميك وحاجه اللي هي صايره في العالم يحبش يقعد يخرب في حاجات اللي هي كما نقولوا ما عادش اب تو ديت تويكا وسورتو معناها اهم حاجه اللي ديما نلاحظها على قد ما هي حاجه تخوفنا التغيرات المناخيه على قد ما الانخراط في مثل هذه المشاريع والانخراط في المجتمع المدني على قد ما ينقص من القلق النفسي هذا كي تنخرط في حاجه. دونك هذه نصيحتي حتى العبيد تبدا خايفه برشا صغار كبار انخرط في حاجه وممكن الخوف هذاك والقلق ينقص.
1: نعم شكرا لك رواء الكافي يعطيك الصحه على كل هذه التفاصيل دكتوره في علوم الاجتماعيه والانسانيه والبيئه عن شبكه اطفال الارض. شكرا. موفقين ان شاء الله. شكرا لك. احنا مازلنا مواصلين مستمعينا في برنامجنا ادراك يعني مع المؤثرين مع الاساتذه مع الاطفال يعني ان شاء الله يعني بعد باش يكونوا معنا الاطفال يعني يكونوا معنا حاضرين نعطيهم نشوفوا رايهم علاش ليه نحن هنا معنا الاساتذه اذا خلينا مرحبا مرحبا بك هاي مدام حسنا اللوزي تقول لي ننتظروا قليلا هنا خاطر معنا تلامذه باش يحكيونا يعني كيفاش اليوم هذايا الندوه فما شويه حشمه لكن ما يسالش نتعرف عليك نتعرف عليك شو اسمك؟
3: ادم.
1: ادم من مدرسه يا ادم؟
3: الاصول حسنه
4: مثاليه
3: من زبوزلف.
1: مرحبا بك انت اليوم في مدينه العلوم. اي شنو ترى هكا في الاجواء؟ شنو قاعده تقدم لنا؟ راه في هنا عندك التلامذه هكا عندهم هكا بوكس تاع حاويه لجمع الاوساخ. اذا احكي لي شوي عن الدرس، شنو كيفاش نحافظ على البيئه؟ ادم حاجم شويه، اخذوا غزه التلامذه معانا، ما بعدنا اصدقاء نحن. ها قل لي، لازمنا نحافظوا على الارض؟
3: اي.
1: كيفاش نحافظوا عليها؟
3: باش نغرسوا الجقر ونغرسوا شويه بذور ونحيوا الاوساخ وما عادش نرميوا القمامه في الطبيعه.
1: صحيت يا ادم، يعطيك الصحه. وانت مغروم بزرع النباتات؟
3: هو اي مغروم بزرع النباتات، هو اصلا بابا فلاح.
1: اي يعني انت ديما موجود في الارض.
3: اي
1: اي كيفاش علمك بابا يعني الفلاحه هكا تخرج معاه انت للحقل؟ شنو من النباتات اللي يعجبوك والاشجار؟
3: الدلاء.
1: اي
3: والطماطم والبطيخ.
1: يا ريت قداش مهمه يعني نحافظوا على كيما انت تحب الدلاع البطيخ يعني هذا زاد لازمنا نحافظ عليه باش ما نلقاهمش نهار اخر. مهم زيد حافظ على نزعوهم ونحافظ عليهم. اكيد
3: اي لازمنا نحافظ على البيئه.
1: نعم يعطيك الصحه، شكرا لك يا ادم، يعطيك الصحه. مازلنا مع التلامذه، مرحبا بيك.
4: عسلامه.
1: اسمك؟
4: احمد.
1: مرحبا بك يا احمد، اليوم في مدينه العلوم اول مره ولا جيتها سابق؟
4: جيتها.
1: اي تحب العلوم؟
4: اي.
1: اي اليوم نحكيو على البيئه ومحافظه البيئه. انت شنو تعني لك البيئه والارض والبحر؟ كيفاش نحافظ عليها بيئتنا؟
4: تنزلوا الاشجار.
1: اي
4: ونحافظوا على البيئه.
1: نحافظوا نزرعوا أشجار. أي وكيفاش نحافظوا عليها الأشجار هذيا؟ ها؟
4: نسقيوها
1: صحيح، وزاد نبعدوا عليها كل ما هو كيميائي، ها؟ نستعملوا الأسمدة العضوية، مش هكا؟
4: أي.
1: أي. قولي في المدرسة أنتم كيفاش تنشطوا هكا مع بعضكم وتلعبوا وهكا في الجو النادي، تزرعوا نباتات؟
4: أي.
1: وكيفاش ريت تعملوا جو؟

0: جدا نحكي مع السيدة. مرحبا بك، متعرفة لي
1: عايشك مدخل سنة بوغانمي انسينيانت دو فرنسي في ليزيكول ايديال دو مازل بوزالف.
0: مرحبا بك، نشوفوا هنا ما شاء الله تلامذة يعني مجتمعين حول يعني الجانب البيئي وتوعية الجانب البيئي والحفاظ على البيئة. هنا دور المربي زاد مهم جدا. كيفاش توصلوا يعني هذه المعلومة وهذه الثقافة البيئية؟
1: دونك المشاركه نتاعنا اليوم ماهيش راهي فكره اون ايدي باراشوتي، معناها احنا هذا سي ان بروجي بيداغوجيك قاعدين نخدموا عليه توا عندنا برشا عده سنوات. قعدنا معناها في دروسنا نطبقوا فيه في الدروس نتاعنا، الدروس الميدانية نطبقوا فيه في ليز اكتيفيتي دو كونتين نتاعنا، اترافير لي شون، اترافير لي ديسان، اترافير حتى البريكولاج. دونك ندخلوا لهم في الثقافة البيئية في لي بلو بتي ديتاي، معناها في اي حاجه، في اللمجه، الريسيكلاج نتاع اللمجه، كيفاش نلموا لي ديشي نتاعنا، كيفاش نعملوا التري نتاعها، كيفاش نجموا نستعملوهم في حاجات اخرى، كعبه الياغورت نستعملوها في ان بو ان فاز صغير، نعملوا لهم ديكوراسيون نتاعهم، نطبقوا زيدا اللي نقراوه اون كلاس، دونك نطبقوا في الفي كوتيديان نتاعنا.
0: وهنا كيفاش يكون التفاعل مع التلامذة؟ فما يعني هنا تجاوب مع التلامذات مع كي نمشي والجانب التطبيقي؟
1: هما التلامذة نتاعنا مرحبين برشا بالفكرة هذه، واعين لدرجة عالية بفكرة معناتها الحفاظ على البيئة، هذه معناها سي اون بروف حضورهم اليوم
0: اون محليهم
1: اون بروف هما واعيين درجة الأهمية نتاع الموضوع نتاعنا اليوم،
0: وخاصة هنا يشوفوا التجارب والأمثلة هنا في مدينة العلوم، وخاصة هنا كيفاش يشاركوا في هذه التظاهرات العلمية.
1: اي هما يفرحوا،
0: اي يحسوا كأنهم فما رحله هكا ويستكشفوا،
1: اي وفرحه هما كي جايين باش يدخلوا مدينه العلوم. وقت اللي جاتنا الانفيتاسيون مدينه العلوم انه احنا باش نشاركوا بالغنيه نتاعنا اللي حفظناها احنا او كور دو لاكتيفيتي اون كونتين، معناها او ديبي دو لاني من اول العام حافظينها من اول العام، كي فرحوا كي قلنا لهم باش نشاركوا فرحوا، كانوا انتوزياست وكانوا سباقين انهم باش يمشيوا. وقتاش نمشيوا يا متخيس؟ وقتاش وشنو نعملوا وشنو نحضروا؟ يعطيهم الصحة،
0: يعطيهم الصحة في أعمار يعني صغيرة، سبع سنوات يعني السنة الأولى، السنة الثانية تقريبا، السنة الثانية تقريبا يعني تلميذات الكل، يعني مهم جدا دوركم ويعطيكم الصحة وإن شاء الله موفقين. ونخلي لك يعني الكلمة اللي يسمعوا فينا على موجات إذاعة تونس الثقافية.
1: يعطيك الصحة، ميرسي بوكو. نحب نشكر مدينة العلوم على الأوبورتونيتي اللي حلت لنا، نحب نشكركم انتم زيد على صوتكم اللي سمعني اللي الناس تسمعوا فينا به.
0: مرحبا.
1: نحب نشكر
0: الاولياء زيد
1: تلامذتي والاولياء نتاعهم كانوا معناتها
0: معنا متجندين الاولياء
1: نعم في كل لحظه معنا. نشكر تلامذتي كل، يعطيكم الصحة،
0: تحية لكم
1: كل، ميرسي بوكو على كل شيء، على قرايتكم، على الروح المشاركة نتاعكم، على كل شيء، يعطيكم الصحة، برافو، ميرسي بوكو.
0: شكرا لك، موافقين، احنا مازلنا مواصلين معاكم مستمعين في برنامج إدراك على موجات إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة حتى نص النهار، خليكم معنا ما تبعدوش.

0: إدراك، العلم بصوت مسموع.
1: الوعي بالتغيير المناخي والحفاظ على البيئة أصبح اليوم من أولويات بناء مستقبل أفضل ومستدام. برنامج إدراك مازال متواصل معكم مستمعين على موجات إذاعة تونس الثقافية حتى نص النهار مع ضيوفنا في نقل مباشر من مدينة العلوم حول ندوة المناخ. توا باش نحكيو على برنامج كلير سكول، بيئة وابتكار من أجل مدرسة متجددة. رحبوا مع بعضنا مع السيدة أسماء الغربي على موجات إذاعة الثقافية. مرحبا بك.
2: مرحبا بك مدام وفاء، مرحبا بكافة المستمعين. عايش
1: منسقة المشروع عن الجمعية الإفريقية للتنمية الجغرافة الرقمية. نعم، اليوم لقانا مباشرة من مدينة العلوم، يعني الحدث يفرض روحه. اليوم نحكي وكيفاش نوصلوا هذه الأبحاث العلمية أو تحسيس، وأيضا الجانب التثقيفي خاصة بالنسبة لتلامذتنا داخل المدارس. كان نعاودوا نذكروا بهذا المشروع كلير سكولز.
2: شكرا لك مدام وفاء. احنا اليوم حضورنا كجمعيه اجيوس، الجمعيه الافريقيه لتنميه الجغرافه الرقميه، وتحديدا ببرنامج كلير سكولز، مدارس نظيفه من اجل بيئه مبتكره، في اطار الاحتفال باليوم العالمي للمناخ، وايضا الاحتفال بعشريه الجمعيه. نعم. بما انه سنة عامها العاشر في النشاط الميداني.
1: نعم. والحقيقه جمعيه ناشطه عندها يعني عديد المبادرات التكنولوجية والرقمية والبيئية وعديد الاختصاصات.
2: هي الجمعية التصور متاحة بصفة عامة يقوم على وضع المعارف العلمية والمعارف التقنية فيما يخص الجغرافيا الرقمية والنظم الجغرافيا الرقمية في سبيل وضعها في إطار اجتماعي وإطار تثقيفي وإطار وعي مواطني وفي إطار ثقافة منفتحة على الفاعلين متاحة. بالنسبة للبرنامج كلير سكولز تحديدا المدارس النظيفة، هو يندرج في إطار اتفاقية شراكة مع بين الجمعية ووزارة التربية، ويستمد قوته من المنهج التشاركي اللي احنا نعتمد عليه، لأنه لهنا المدرسة موضوعها في إطارها وفي مجالها الترابي والمؤسساتي، في انفتاح مباشر مع مثلا وكالة التحكم في النفايات كشريك رئيسي معنا، البلديات والمندوبيات الجهوية للتربية. كل هذا من أجل تكريس هذه نوع جديد من الثقافة التوعوية، الثقافة التوعوية التي تتمحور حول البيئة بصفة عامة، وتحديدا حول التعرف والتصرف في النفايات بصفة خاصة. لأنه أنت تعرف اللي اليوم تونس، احنا ما نعرفش المعلومة هذه الحقيقة، اللي تونس تنتج في العام 3.3 مليون طن من النفايات، واللي احنا عندنا مشكل كبير في تجميع النفايات على مستوى المناطق الحضارية وحتى على مستوى المناطق الريفية قبل ما نوصلوها للمصبات. اذا هذا اشكال الحقيقة، سيت ان بروبليم الارمان. الاشكال هذايا يوحينا اللي فما خطر، والخطر هذايا باش نجيبوه لازمنا نتوجهوا للناشئة، نتوجهوا للمدرسة، ونجعلوا المدرسة هي رافد من روافد الثقافة البيئية والتوعية البيئية والتحسيس حول إشكالية النفايات تحديدا.
1: نعم. كيفاش باش يكون مدام أسماء؟
2: هو احنا اليوم نحتفل باختتام مشروع كلير سكولز، لكن ان شاء الله باش يكون فيه مراحل اخرى. نعم. وباش يكون فيه تواصل كما قلت وانفتاح على مدارس اخرى.
1: تقييم المرحلة الاولى.
2: يعطيك الصحة. بالنسبة للمرحلة الاولى هي تم على مستويات مختلفة. عنا على مستوى على مستوى المدارس الإعدادية، عنا على مستوى المندوبية الجهوية للتربية، عنا على مستوى البلديات أيضا، وعنا على مستوى المؤسسات المتدخلة والشريكة كما لانجيلي وكالة التصرف في البيئة، ونأكد عليها لخطر كانت شريك فاعل معانا في هذه الدورة التحسيسية، في هذا العمل التحسيسي حول دورة النفايات. إذا فما نلخصوا احنا برنامجنا في 3 جوانب. الجانب الأول هو جانب تقني علمي، الجانب الثاني هو توعوي تربوي، والجانب الثالث هو جانب حوكمة تشاركية نوعا ما استراتيجية. بالنسبة للجانب الأول العلمي التقني، احنا كما قلنا المرة سابقا نضع تقنية الجغرافيا الرقمية في إطار تعليمي لمساعدة التلاميذ والأساتذة، والإطار التربوي على اكتساب وتطوير مهارات جديدة حول رسم الخرائط التي تمثل النقاط السوداء والمناطق الخضراء بالمجال البلدي أو المحيط، محيط المدرسة الإعدادية. هذا دونك فيه، وفي هذا الإطار قمنا بتكوين الأساتذة حول هذه حول النظم، نظام الأوبن ستريت ماب والكوجيس، نظم مفتوحة وبسيطة في استعمالها
3: تطبيقها. نعم.
2: وفي تطبيقها اللي غدوة الأستاذ ينجم يطبقها في تأثيث درس الجغرافيا أو درس التربية المدنية أو حتى درس التربية التكنولوجية، والتلميذ أيضا ينجم يطبقها بأنه بما أنه احنا تلامذتنا اليوم سي لا جينيراسيون كونيكتي، سي لا جينيراسيون فيرتوال، دونك هنا هما باش يثمنوا اكل المعارف الرقميه في حاجه تنفعهم بطريقه سهله وبسيطه ومباشره. قمنا ايضا في هذا الجانب التقني بانجاز فيديو تحسيسي باستعمال الذكاء الاصطناعي 100%، وهذا زاد طريقه لتوعيه التلامذه توعيد التلامذة بأن نجم نوظف وراه الذكاء الاصطناعي من أجل مصلحة جماعية ومن أجل تفكير جماعي ورؤية متجددة لمدينتنا المستدامة ولإشكالية إشكالية التصرف في النفايات. هذاك علاش بالنسبة لنا هو التعرف، نقطة التعرف عن النفايات هو سيلو ديبار، هذاك الأساس أنه نتعرف فوالا يعني هي نقطة البداية نتعرف على النفايات، ثم دورة النفايات، ثم سبل التحكم فيها. هذا يتنقل بنا للمجال الميداني. في المجال في العمل الميداني والجانب التربوي والتوعوي اللي ارتكز على عمل ميداني وزيارة من خلال زيارات ميدانية لمصب النفايات المراقب ببنزرت، مع مصنع تحويل النفايات بماطر، وغاديك في إطار هذه الزيارة تمكنوا تلامذة من فهم دورة النفايات وفهم والتعرف على مختلف المراحل اللي تهم تدوير النفايات
3: وتثمينها
2: ثم يعطيك الصحة ثم تثمينها ثم في مرحلة أبعد عند عودتهم يعني الأقسام ومشكورين مع الإطار التربوي التفكير في حلول لي من أجل التحكم في هذه النفايات واكتساب مهارات دي جيست ودي كومبورتمون جدد، تصرف جديد من شأنه أنه يعاوننا الكلنا على التحكم والتصرف في النفايات وخلق فضاء والمحافظة على المحيط من جهة، وخلق فضاء عايش يطيب فيه العيش.
3: نعم.
2: وهذا اللي هزنا للجانب الأخير، الجانب أول الأعلى اللي هو الجانب الاستشرافي والجانب الاستراتيجي، لأنه كما قلنا تجربتنا تقوم على التكوين الجماعي لا كو كونستركسيون لا كولابوراسيون انتر لي ديفيرون بارتنير اللي سميتهم لك، المدرسة البلدية، المندوبية، الوزارة، وكالة التحكم بالنفايات لأنها هي المعنية المعني الأساسي بهذه. نعم. الظاهرة وهذه الإشكالية الكبيرة اليوم عنا في تونس. إذن كيفاش تم ذلك؟ بتخصيص لقاءات مفتوحة تجمع بين التلاميذ وإطار التربوي في البلدية في بلديتهم لتبادل وجهات النظر ولطرح حلولهم. تبادل وجهات النظر هي نوعا ما تشخيص آخر من منظور التلاميذ منظور الناشئة للمشاكل المرتبطة بالنفايات والقضاء عليها
3: المستقبلية.
2: يعطيك الصحة. وهو اللي
3: يشوف بلاده نهار آخر.
2: يعطيك الصحة. وهو اللي وصلنا اللي هما مقترحاتهم للحلول في مجالهم البلدي. الحلول هذه تنجم غدوة البلدية تستمد منها مخططات التصرف في النفايات.
3: نعم.
2: وهذا يعكس كما قلت لك الجانب التشاركي والجانب المفتوح والجانب الاستراتيجي زيادة في تجربة كلير سكول، وهو اللي يوصل بينا للختام التجربة أنها تجربة ثرية وأنها تجربة عميقة في مفاهيمها، خطر فيها المفهوم المواطني، فيها المفهوم البيئي التوعوي، فيها المفهوم الخصوصي للنفايات والتحكم فيها وتدويرها من أجل بيئة أنظف ومن أجل محيط أيضا نستطيع العيش فيه، من أجل مدينة مستدامة.
3: نعم.
2: ومن أجل صناعة قرار مشترك يكون فيه تلامذة فاعلين أساسيين.
3: نعم. هذا قلت فما مرحلة الثانية بالنسبة للمشروع، هذا مشروع نموذجي تم على قدش من مدرسة من تلاميذ، والهدف يعني بعد وين بتمشيوا يعني بهم مدارس كامل الجمهورية داخل الجمهورية؟
2: هي التجربة اليوم انطلقنا من 3 مدارس إعدادية، المدرسة من ولاية أريانا وتحديدا المندوبية الجهوية للتربية بأريانا مشكورة على تعاونها، المدرسة الإعدادية الفارابي جعفر، المدرسة الإعدادية فرحة حشيد سكرة، والمدرسة الإعدادية سيدي ثابت. وقع من خلال هذه التجربة توعية ما يقارب توعية بين التوعية المباشرة والغير مباشرة، مشاركة المباشرة والغير مباشرة، فما قرابة 500 تلميذ اللي وقع توعيته اللي شارك مباشرة ولا شارك بطريقة غير مباشرة في اللي خطر عندنا لي زاكتيفيتي ترانسفيرسال وعندنا دي زاكتيفيتي برينسيبال كيما الفورماسيون، شاركوا فيهم كان التلامذة اللي سو سونت انجاجي معانا اللي هما او نومبر 200 20 à peu près élèves. والباقي عندنا des activités transversales كيما مثلا plantation de jardin، كيما l'atelier d'agriculture urbaine اللي عملناه في سيدي ثابت، كيما حملة النظافة في على مستوى المعهد، هذوما كل مرة يشاركوا فيه تلامذة من تلقاء نفسهم، وذاك الحقيقة كان بالنسبة لنا مفاجأة سارة وحافز أن نكملوا على المشروع. وقع أيضا تكوين قرابة 15 أستاذ من اختصاصات مختلفة، إسونسيالمون الجغرافيا، تربية مدنية وتربية تكنولوجية. بالنسبة للمستقبل احنا ان شاء الله قاعدين نخدموا، تومك تعرف للعمل الجمعياتي انا مرتبطين بالليفون مرتبطين.
3: نعم.
2: بالتمويل، دونك قاعدين احنا نلوجوا توا، دونك طول كا احنا اتفاقيتنا مع وزارة التربية هي على 3 سنين ديجا تخول لنا باش نخدموا باش نواصلوا العمل هذايا، واحنا مواصلين فيه
3: ان شاء الله.
2: تقعد كان حكاية لوجيستيك وكهولي.
3: نعم. محلولة ان شاء الله.
2: ان شاء الله. يعيشك.
3: شكرا لك سيدة أسماء،
2: شكرا ان شاء الله في لقاءات اخرى
3: جديدة
2: من اجل
3: إن شاء الله
2: تثمين فكرة.
3: نعم.
2: التلميذ المواطن الواعي.
3: نعم.
2: المواطن المسؤول والمواطن الفاعل.
3: نعم.
2: وايضا
3: قرب زاد الجمعيات مهمه جدا، المختصين الاساتذه للتلامذه، وهذا زاد نقطه تحتسب لكم
2: للجمعيه. صحيح.
3: للجمعيه
2: على خاطر انت يعطيك الصحه على النقطه هذه بالذات، لانه ليكيب نتاعنا ليكيب نتاعنا متكونه اسونسيلمون من باحثين ومن جامعيين، والكلنا عندنا اكل
3: الحس
2: دو ترانسميتر الاكاديميك، تحطوا لغايه تربويه ولغايه تحسيسيه وتثقيفيه. وشكرا.
3: شكرا لك مجددا، احنا مازلنا مواصلين يعني لقائنا. شكرا لك سيده اسماء الغربي على كل هذه التفاصيل، وان شاء الله في لقاءات اخرى مع برامج جمعيه اجيوس. مازلنا مع المربين والاساتذه، تحضر معايا الدكتوره ايمان الدريدي استاذه تعليم عالي اختصاص علم التربه. مرحبا بك على موجات اذاعه تونس الثقافيه.
4: مرحبا بك، شكرا على الاستضافة.
3: مرحبا بك. اليوم في يوم متميز، تقريب الباحثين والدكاترة والمختصين في الجانب البيئي، أبحاثهم العلمية للتلامذة من كل الأعمار، هنا الجانب التحسيسي التثقيفي وطرق توصيل هذه ونتائج البحث العلمي اليوم في تونس. معك دكتورة إيمان الدريدي، حضوركم اليوم في مدينة العلوم في ندوة المناخ.
4: شكرا. يعيشك بارك الله فيك. أنا اليوم حاضرة مع ثلة من الأساتذة في كلية العلوم بتونس جامعة تونس المنار. كيف كيف اصطحبنا معنا طلبة متاعنا والدكتوران اللي في يمارسوا رسالة الدكتوراه معنا باش نقدموا، شاركنا حاجتين،
5: نعم،
4: مداخلات محاضرات. عندي زميلتي الأستاذة ريم بن عمر باش تقدم مداخلة
5: مشروع، نعم،
4: مداخلة محاضرة
5: شيرينج ميد حول
4: شيرينج ميد نتائج المشروع متاعنا، خاصة في خضم التغيرات المناخية. هو المشروع هذا خاص بصحة التربة، وكل النتائج متاع المشروع في كيفاش نجمو نحسنوا من صحة التربة وتأقلمها مع التغيرات المناخية اللي أصبحت التربة مهددة بعديد المخاطر،
5: نعم،
4: في الفترة الأخيرة. كيف كيف جبنا نتائج مشروع ثاني هو سويسويل، يهتم بصحة التربة لكن المرة هذه في طبقاتها السفلية اللي هي أول مرة تقع دراستها وتقييم خصائصها بالنسبة خاصة تأقلمها مع التغيرات المناخية. هذا من ناحية. عندي زميلتي كيف كيف نبيلة الحلواني باش تقدم محاضرة أخرى على ديناميكيات الشواطئ،
5: نعم،
4: باش تعمل لنا مداخلة شيقة من بعد في على جزيرة جربة. والطلبة متاعنا كيما راو فيهم يقدموا للحاضرين
5: زوار مدينة
4: الزوار اللي هما،
5: نعم،
4: يعني مختلطين،
5: نعم، مختلفين
4: في الأعمار، في الاختصاصات، طلبة ينجموا يكونوا ناس عاديين، وهالطلبة هذوما من ناحية يقدموا المعلومة اللي هي ينجم يفهمها الطالب، ومن ناحية أخرى يبسطوا المعلومة للزوار العاديين للصغيرات، كله في إطار تحسيس،
5: نعم،
4: وللحفاظ على الموارد البيئية،
5: البيئية، نعم،
4: ديما في التغيرات المناخية.
5: هنا قديش مهم زادة خروج الباحث التونسي للميدان، وهنا التواصل والتفاعل مع المواطن لتقريب هذه الأبحاث العلمية. صحيح احنا كصحفيين وكإعلاميين حتى معناها في المحيط متاعنا يسألونا، صحيح عن أبحاث عن مخابر
4: ما تبقى في الدرج،
5: لكن في الدرج شنو معناها قاعدين يخدموا نسمعوا فيها، يعني فما أبحاث علمية قاعدة تطبق، شنية هي بالضبط؟ هناك نرجعوا يعني لليوم هذا العالمي، أكيد فما نتائج جديدة. هنا نحكي على الاستدامة الزراعة الفلاحية في المناطق الجافة والشبه الجافة، شنو مشاكل التربة توا مع التغيرات المناخية؟ نعرفوا نحن فما هنا الجانب يعني تغير في الجانب نسبة الملوحة، وأيضا حتى في تركيبة التربة. هنا اللي باش يرجع أكيد يعني على المحصول والمنتوج ونوعية النبتة، يعني هذا الكل معناها قاعدين أنتم تخدموا عليهم بشراكة مع مخابر البحث في داخل جامعاتنا في تونس وحتى خارج تونس. نحن ديما نقولوا يعني ديما النتائج العلمية جينا خارج تونس لكن موجود في تونس.
4: هي الحاجة الباهية اللي نجموا نقولوها إن المشاريع متاعنا هي حقيقة هي بختي بالكلية العلوم جامعة تونس المنار، لكنها ممولة من الاتحاد الأوروبي، وعنا برشا شركاء الحوض المتوسطي اللي الحاجة الباهية في المشاريع هذية نعانيو من نفس المخاطر والمشاكل، ولكن الحلول باش تكون مشتركة. الحاجة الباهية في المشاريع هذية ان النتائج او الحلول مش مقتصرة كان على الباحثين فقط، مش مقتصر على الباحثين، وإنما عنا الكثير من العناصر المتدخلة. المتدخل هو الفلاح، المتدخل هو الإنسان العادي اللي قاسي في نفس المشاكل، المتدخل هو الباحث، المتدخل هو حتى السلطات. هنا عملنا ليفينج لاب، حاجة إضافة جديدة، كل خلية هي تشارك الناس الكل باش نلقاو الحلول على شال تونس. كيف كيف الحلول هذه تكون شراكة
5: دولية،
4: شراكة،
5: نعم،
4: شراكة مع الـ، نعم، مع لي بارتنير نتاعنا، نعم. هذا من ناحية، ناحية أخرى دور الهام لمدينة العلوم، مدينة العلوم هي شنية؟ هي منارة وهي تبسط المعلومة وتخلي المعلومة متاحة، وهذا شيء معناها الفرصة ياسر. نشكر دايور لزورغانيزاتور المنظمين،
5: نعم
4: منظمين اليوم هذا اليوم الممتاز، نشكرهم لخيين على التنظيم وعلى الاستضافة، استضافة الفريق متاعنا لكلية العلوم جامعة تونس المنار، وعطاونا الفرصة هذه باش نوريو ونحسو الناس بأهمية وقيمة الأبحاث متاعنا اللي أكيد باش نتوصلوا إلى حلول.
5: من دكتورة إيمان دريدي، من هذه أهم الحلول والنتائج اللي توصلتوها واللي قمتوا يعني بتقديمها اليوم في مدينة العلوم؟
4: الحلول اللي قمنا بها أول حاجة هي بعض الحلول لتحسين موارد التربة، منها تغيير ال ما عادش نستعملوا لي فيرتيليزون شيميك المعدنيه، يعني نستعملوا لي فيرتيليزون اورغانيك العضويه،
5: البيولوجيه
4: العضويه خاصه، نعم. العضويه كالبيوشار كاللي فيمي والكومبوست، هذوما الكل يساعدوا التربه في انها تكثر من الموارد العضويه نتاعها، والاستدامة خاصة نتاع الموارد العضوية. احنا ما نحبوش الفلاح السنة يكون عنده منتوج ياسر به، لا نحبوه يكون عنده منتوج لكن على مدى طويل، نعم. الديمومة والاستدامة، هذا من ناحية. من ناحية اخرى كيفاش عملنا الابحاث هذية على دي بارسيل بيلوت، على تجارب ميدانية من ناحية، وهما
5: نموذجية ميدانية
4: نعم. كيف وعملنا أخذ عينات كل سواء في البروجي الشيرينج ميد ولا سوسي على كامل تراب الجمهورية، هذا حاجة باهية إن نشوفوا نقيموا زمنا نفهموا
5: الموجود. وين وصلنا يعني،
4: وين وصلنا وكيفاش ننجم،
5: خاطر هنا فما سبقة أبحاث يعني،
4: نعم.
5: قبل
4: نقيموها أول حاجة هذيك،
5: نعم.
4: ثم نبنيو عليها ونشوفوا هل النقائص باش ننجموا نصلحوا، هذا من ناحية. من ناحية أخرى الماء والشح المائي،
5: الشح المائي،
4: الشح المائي،
5: نعم.
4: وإحنا كي نقولوا ماء احنا كي نقولوا تربه نقولوا ما نقولوا نبته، سي لو سيستيم اللي نخدموا عليه، ما نجموش نخدموا على تربه ما غير ما
5: احنا زراعتنا عندنا يعني نسبه مهمه
4: في المناخ الجاف وشبه جاف في البلاد التونسيه، نستحقوا الى نوعيه من تاع الماء. احنا كيف نشوفوا الماء اللي هي عندها دور كبير ياثر على خصائص التربه،
5: نعم.
4: كيف ما الجفاف اللي تحكي انت قبيله سيرتك على الملوحه اللي تاثر على بنيه التربه وهشاشتها وبالتالي على عدم استدامتها، كيف الماء كي يبدا مالح او حتى طرق الري. الطرق علاش احنا توا ولينا نحكيو على لي بون براتيك،
5: نعم.
4: الطرق الجيدة اللي احنا يزمنا نستعملوها،
5: نعم.
4: هناك الكثير من النتائج اللي توصلنا لها، التقليل من الحرث، عدم الحرث، وهذا سيعترض مع الحاجات القديمة اللي كنا نشوفوا فيها اللي هو يكسر بنية التربة، الأسمدة اللي كنت نلوج عليها الكلمة، الأسمدة العضوية اللي تويكا تبدل الأسمدة والأسمدة الكيميائية، علاش نحبوا نبدلوها؟ من ناحية إنها تأثر على خصائص التربة، من ناحية أخرى تساهم في انتشار الغازات اللي تعمل الغازي في تسيخ،
5: وحتى بعد على صحة الإنسان
4: وعلى صحة النبات، نعم. وعلى صحة الإنسان، علاش احنا ديما علينا نحكيو صحة التربة، صحة الإنسان،
5: نعم.
4: أهم حاجة، وهذا الكل احنا مثلناه في نتائج، في محاضرات، في دي زافيش. الطلبة متاعنا كل الفريق النسائي اللي ديما نقول فريق ناجح، الحمد لله ناجح جدا بالمشاريع الدولية متاعو اللي هي القلب متاعها كلية العلوم جامعة تونس المنار، احنا فخورين بهذه النتائج.
5: تحية للمرأة الباحثة الحقيقة اللي زادة قاعدة تقدم تضحيات كبيرة، نحن نحكيه على البحث العلمي اللي هو الحقيقة يتطلب ساعات من البحث داخل
4: الصبر
5: المثابرة،
4: نعم. التعايش،
5: نعم.
4: و البارتاج،
5: تنشروا
4: وان نعطيو قيمة كبيرة للطلبة،
5: نعم.
4: الطلبة خاطر راهو الطالب كي يلقى روحه في أجواء تعطيه أنت حريته يولي يبدع الطالب. الطالب يولي هو يضيف لك. الطالب تعمل عليه في برشا حاجات. وأنا الحقيقة المشاريع هذه حقيقة ناجحة على خاطر عنا طلبة مسؤولين. الحاجة اللي نحب نقولها مسؤولية الطالب، مش سهل تلقى طالب مسؤول عنده ثقة كبيرة فيك
5: وواعي باللحظة هذه،
4: واعي باللحظة خاطر مش سهل. راهو تعطيك الاتحاد الأوروبي هالمسؤولية، خاطر احنا لو كان ما نجحناش في المشروع الأول متاعنا عمرهم ما يعاودوا يعيطولنا في مشروع ثاني.
5: أكيد له قيمة يعني علمية، وأيضا أثر على الجانب يعني هنا التطبيقي وإيجاد الحلول الأنية والمستدامة. يعني هذا اللي
4: حاجة أخرى سامحني نحب نقول عليها، إنه الاختصاصات المختلفة في هذا الفريق. في الفريق متاعي كي تشوف تويكا نلقى كما قلت لك فلة من الأساتذة والدكاترة اللي معانا، ما عادش معلم مساعدين بالكلية، كانوا طلبتنا. نلقاو اختصاص التربة، نلقاو اختصاص جيوكيمياء البحر، نلقاو اختصاص ديناميكية الشواطئ والسواحل، نلقاو لا نوفيل تكنولوجي اللي هي الاستشعار عن بعد، الموديليزاسيون. كل هالاختصاصات المختلفة في داخل الفريق هي تخلق قوة الفريق.
5: نعم
4: قوة الفريق.
5: كل واحد يعني عنده معلومة من جانب من اختصاصه اللي باش يفيد هالمشروع هذا ويكون مشروع تكاملي.
4: نعم تبلورت هذه الاختصاصات وعملنا لها أدابتاسيون مع هل اللي قاعد ماشي توا، اللي هو التغيرات المناخية وتأثيرها على الموارد الطبيعية.
5: نعم.
4: الماء.
5: نعم.
4: التربة، الهواء، السواحل، الشواطئ، البحر، كلها موارد طبيعية تستحق تدخل خبرات باش نحافظوا عليها للاستدامة.
5: نعم نخلي لك الكلمة دكتورة إيمان الدريدي، خاصة التلاميذ اللي يسمعون فينا، الأولياء، الطلبة وحتى تلاميذ البكالوريا، نقول لهم إن شاء الله موفقين. إن شاء الله أكيد بعد باش يمشيوا للتوجه
4: أكيد.
5: أعطيهم هكا لمحة ونصيحة، وخاصة هنا استمرارية زادة في فما اللي يحب يواصل في البحث العلمي
4: وفما
5: اللي يحب المعترك الحياة. شنو تنجم
4: مهما كان اختيار الطالب، أنا نوجه تحية للطلبة متاعي الأساتذتي لها مدينة علوم، وهي المؤسس متاعها أستاذي اللي أشرف على رسالة الدكتوراه متاعي سي طاهر الجليلي الله يرحمه.
5: لا يرحمه،
4: وهو عالم تربة، هو اللي كوني والأطرني، وهو كان باعث ها فكرة مدينة العلوم اللي تربط ما بين لونيفير والتير، فلسفة كبيرة تربيت على يديه والحمد لله. شو نجم نقول أنا للطالبة متاعي؟ إنه النجاح لا يذهب للأكثر ذكاء بل للأكثر قدرة على التحمل.
5: نعم.
4: وعلى الاستدامة.
5: نعم.
4: وعلى السيرورة، وإنك تواصل رغم العثرات، رغم المصاعب، رغم الفشل، ما هو يكون إلا طريق للنجاح. الصبر والمثابرة هما اللي وصلوك للنجاح، مش الذكاء الحقيقة.
5: نعم.
4: أنا هذا النجم نقوله بالتوفيق.
5: الذكاء أما لازمك تعرف كيفاش
4: توظفه. العمل.
5: نعم.
4: هو يوصل.
5: نعم.
4: الصبر هو اللي يوصل. التعايش السلمي وتقبل الأفكار المختلفة متاع الطلبة، متاع اللي يخدموا معاك، مع الناس الكل، باش تنجم انت تفرض وجودك وتنجم تواصل مع الناس.
5: نعم.
4: هذا هو.
5: نعم.
4: انا نجم نقول
5: شكرا
4: لك جزيلا لإذاعة
5: الثقافية. نعم
4: شكرا لمستمعينا الكل، وشكرا للمنظمين هذا اليوم الجميل.
5: مدينة العلوم تحية لهم. شكرا لك دكتورة إيمان الدريدي، أستاذ تعليم عالي اختصاص علوم التربة.
4: شكرا
5: لك. احنا ناخذ فاصل ونرجع ونواصل مع ضيوفنا في برنامج إدراك.

0: رحلة في العقل والكون.
1: نرجع معكم مستمعينا بعد ما سمعنا جديد محمد حمائي. نرجع للبيئة وأجواء البيئة بمدينة العلوم، وتحضر معايا سيدة راضية لوحليشي عن جمعية شبكة أطفال الأرض. مرحبا بي.
2: مرحبا عسلامة. مرحبا بالإذاعة الثقافية، إذاعتنا الحاضنة لكل ثقافتنا.
1: مرحبا بك، وإحنا سعداء ديما بحضورك معنا. إذن اليوم تحكينا على مقاربة في الجانب البيئي.
2: نعم، هي أهم مقاربة، خاصة نحن في بركة جمهور كبير من تلامذة ومن الطلبة. هي مقاربة يعني التعلم من أجل التنمية المستدامة، يعني هي مقاربة سواء كان بالرجوع إلى تاريخها وإلا في وضعها في المجتمع المدني وفي المؤسسات التربوية. إن التدخل متاعي باش يكون هو على التثمين.
1: نعم.
2: تثمين برنامج البصمة البيئية مهم جدا، هو كونه البرنامج هذايا اللي هي وزارة التربية مع وزارة البيئة خليت خلق ديناميكية كبيرة ياسر في المؤسسات التربوية، ولا التنافس من أجل المشاريع. ولهنا مهم جدا نربط مقاربة التنمية المستدامة بمقاربة البيداغوجيا المشروع، نوصلوا باش نجموا نأثروا في المجتمع، يعني المجتمعات القادمة من خلال الأجيال القادمة هما يتكونوا برؤية أفقية، رؤية التنمية المستدامة.
1: نعم.
2: في مراحل التعلم هذا هو اللي نحبه نسلول. يعني أنا رسالتي مهمة جدا هي كون العمل بمقاربة التعلم من أجل تنمية مستدامة ومقاربة البيداغوجية اللي هي مقاربة بالمشروع.
1: كيفاش هنا باش يكون مدام؟
2: نعم. يعني أنت كل أستاذ ولا كل مادة، نعم كل أستاذ ولا كل مادة، احنا مناش مش نستناو راو إصلاح المنظومة التربوية.
1: نعم.
2: يعني مصلوح المنظومة، إصلاح المنظومة التربوية ما هوش راو حبر على ورق. أنت اليوم عندك مخبر مفتوح اللي هي المدرسة، اللي من خلال المدرسة تنجم تأثر على مجتمع بكله، ولهذا من خلال الحياة المدرسية، من خلال النوادي، من خلال المشاريع اللي هي مشاريع صغرى، راو يبدأوا الصغار مشروع بسيط لين يوصل يولي صاحب شركة.
1: نعم.
2: في عقلية أخرى، وخاصة احنا راهو التوجيه متاعنا قعدنا محصورين فك الخمسة توجيهات هاو مات هاو فيزيك هاو ترشنوع، لكن راهو ثم أفاق جديدة، ثم مهن جديدة
1: قاعدة.
2: نعم.
1: مع تطور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي،
2: وخاصة المهن جديدة كلها في علاقة مع البيئة.
1: بيئة. نعم.
2: وهذه هو يعني الاقتصاد الأخضر الأزرق وغيره، واليوم مع بتبيع الذكاء الاصطناعي ديما نقول لهم راهو الذكاء احنا خلقناه.
1: نعم.
2: ولهذا يلزم احنا نطوعوه لأهم القضايا، هي القضية قضية الأرض.
1: الأرض. نعم. شكرا لي.
2: شكرا.
1: يعطيك الصحة. حوار سريع. نعم، لأن الوقت يداهم فينا.
2: شكرا.
1: شكرا لك سيدة راضية الوحيشي عن جمعية شبكة الأطفال الأرض. شكرا. لك وموفقة. احنا شفنا يعني عديد المشاريع اللي تهتم بالمدارس وبالتلامذة. نحن مازلنا مواصلين في هذا الموضوع وفي البصمة البيئية، ونحكي توا عن المدرسة، المدرسة الصديقية المتحصلة على المرتبة الجهوية، المرتبة الأولى الجهوية في مسابقة البصمة البيئية. مرحبا بك رانيا الغانمي متوجة.
3: عسلامة. مرحبا بك.
1: مرحبا بك، نتعرف عليك.
3: به أنا رانيا الغانمي، نقرأ في المدرسة الصديقية، عضوة في نادي البيئة والتنمية المستدامة في المدرسة الصديقية.
1: مرحبا بك. كيف شاركت في المسابقة؟ أهمية هذه المسابقة، كيف شاركت في هذه المسابقة؟ أهمية هذه المسابقة لك رانيا.
3: احنا شاركنا في المسابقة تاع البصمة البيئية، تحصلنا على المرتبة الأولى، وهو مشروع مؤسسة عملنا فيه تشجير، عملنا فيه حملات تنظيف زادة في المدينة العربي وفي البحورات زادة. شاركنا في يوم لمينا فيه البونتات متاع السواق تقريبا 8000، وإحنا نعرفوا اللي البونتة الواحدة متاع السواق تلوث بين 400 و500 إتر ماء.
1: نعم.
3: وإحنا لمينا
1: يعني تقوم ببحث يعني قبل.
3: أي.
1: يعني
3: أي. نعم. وعملنا نهار اخر مشينا فيه شط الزويرة، زاد لمينا تقريبا 350 كيلو.
1: أي.
3: نفايات، منها القابر للراسكلة ومنها الغير قابر للراسكلة. زاد عملنا برشا حاجات اخرين. قم
1: نعم
3: قمنا عملنا دي بودكاست ناقشنا فيهم مشاكل الشباب يعني مثلا التلوث كذلك، وهذا اللي مكننا من ان نتحصلوا على المرتبه الاولى في المسابقه الجهويه البصمه البيئيه كما عملناه الزيدة بفضل البوبيل انتيليجونت الفرز الانتقائي للنفايات.
1: نعم موفقه ان شاء الله، يعطيك الصحه ونخلي لك الكلمه رانيا خاصه للشباب اللي يسمعوا فينا، شنو تنجم تعطيهم كرساله؟
3: نحب نقول لهم انخرطوا في النوادي حاجه باهي. انا قبل كنت نشوف المدينه مسخه برشا، العباد ما يحترموش، علاش انا انخرطت في نادي البيئه؟ نقول لهم انخرطوا في النوادي، شاركوا في المسابقات وان شاء الله بنجاح.
1: ان شاء الله بنجاح الناس الكل وبنجاح ليك انت رانيا الغنمي عن المسألة الصادقيه المتحصله على المرتبه الاولى جهويا في مسابقه البصمه البيئيه. شكرا لك. احنا مازلنا مواصلين مع ضيوفنا ومع السيدة وهيبة خويجي عن معهد البحث من أجل التنمية. مرحبا بك السيدة وهيبة على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج إدراك، نتعرف عليك. مرحبا.
4: شكرا على الاستضافة. أنا اليوم في إطار نادي الشباب اللي يتبع المعهد البحث من أجل التنمية.
1: أيوة.
4: بما أني نتبع المعهد ذي اللي غدي واللي هو في إطار تشاركي بين ليغدي وبين جمعية أدو بلوس، واللي زيدا في إطار تشاركي زيدا مع الفونداسيون سوير فلايدر. فيما يخص نوادي هذه نوادي الشباب اللي أطلقتهم ليغدي اللي نقوم بهم كل سنة، هما نعتبروهم كمبادرات علمية ومواطنية اللي تهدف إلى تعزيز البحث العلمي لدى الشباب، كذلك باش ينجموا يواجهوا فيما يخص.
1: أيوة.
4: كل ما يخص للشانجمون كليماتيك، التغيرات المناخية، فيما يخص اللي صاير معناها توا في الـ في الـ في العالم،
1: التغيرات المناخية وتأثيرها. نعم.
4: وتأثيرها على بالطبع على البيئة.
1: نعم.
4: وكل ما يخص التنمية المستدامة.
1: نعم.
4: يتم تأثيرهم من قبل باحثين وباحثات كل سنة، ومن قبل زيد المربين على خطر الشراكة هي زيد مع وزارة التربية، خاطر نقوم بهم مع المعاهد ومع المدارس اللي متواجدة في تونس، ونخدم في النطاق بطبيعة نقولنا تونس وفي الجهات كذلك.
1: نعم.
4: قمنا بنوادي في الكاف بالشراكة مع دو بلوس، في مع ليسي زهروني هذي نعطي في أمثلة.
1: نعم.
4: توا.
1: نعم.
4: سنة الكلوب جون أوسيون كان في مدينة رفرف بالشراكة مع باليزي رفرف، ونشكر الشريك متاعنا أدو بلوس اللي أطلقنا معاه هنوادي ذوما واللي وصلنا لنتيجة، خاطر عم ناول في غار الملح في دخلة غار الملح تنجموا تشوفوا فما دي بانو.
1: أيوة.
4: معناها لتحسيس المواطن، مش كاين معناها الصغار فيهم دي شيفر معناها دي زانديكاتور اللي.
1: أيوة.
4: نحسوا بهم المواطنين باش ما يلوحوش لدى الشيء وباش ما يلوثوش البلاد،
1: يعني فيهم معلومات يلقاهم،
4: فيهم معلومات علمية. هو المنهج. نعم. خاطر موجودين نوادي الشباب في تونس كاملة. لكن شنو اللي يفرق بين نادي الشباب تابع ليغدي؟ هو الإطار العلمي.
1: الإطار العلمي،
4: أنه نكونوا مرتكزين على معلومات دقيقة وعلمية باش نجموا نوصلوا معلومة صحيحة، والمواطن زيدا ينجم يستنفع بمعلومة صحيحة
1: دونك هذا يحس بها المعلومة العلمية تكون قريبة.
4: طبعا.
1: نعم.
4: بالطبع بالطبع.
1: أن نسمعوا يعني
4: محبة
1: تلمذة لتونس. أيوة. يعطيهم الصحة يعني،
4: مشكورين
1: جدا تربية على المواطنة وحب الوطن زيادة،
4: وشراكة زيادة مع السيتي دي سيونس كانت لها تأثير كبير، خاطر نجمنا نوصل المعلومة توا عنا كل جمعة وكل يوم سبت في إطار الأيام العالمية كما اليوم العالمي للبيئة.
1: نعم.
4: هو البارح نحتفلوا به اليوم مع سيتي دي سيونس، نجموا كل مرة نوصلوا معلومة ونستدعوا باحث يقوم بعرض للبحث نتاعه.
1: نعم.
4: كذلك نحاولوا نشوفوا النطاق زاد التحسيسي شوية، ونستدعوا الجمعيات
1: نعم، هنا تقريب البحث العلمي وأهمية تقريب البحث العلمي أكيد، فما هناك طرق يعني جديدة تفاعلية مع التلامذة، خاطر هنا نحكي ويعني على نوادي داخل يعني المدارس في أعمار مختلفة، في يعني نعرفوا نحن هنا التلامذة قداش زادة مهتمين بالجانب
4: ديما اليوم مثلا باش يقوموا بعرض الوليدات نتاع رفراف على التلوث البلاستيكي، الحد من التلوث البلاستيكي في البحر، وهو يعني احنا داخلين على سيزون معناها نتاع بحر، وسي مهم جدا ان نحسوا بالطريقه هذه ونركزوا على البحث العلمي، لكن النطاق التشاركي هي المهم، ان يكون فما شراكه بين الوزارات بين البحوث العلميه وبين الجمعيات والمجتمع المدني، باش نحاولوا نجيبوا المخاطر ونحاولوا نجيبوا التغيرات العامه ومنها التغيرات المناخيه وكل ما يخص التنميه المستدامه.
1: احنا هنا ركزنا على غار الملح، اكيد يكون فما زيارات اخرى.
4: يوم رفراف
1: يوم رفراف
4: يوم رفراف عاملين، كنا في غار الملح حسنا. أيوة. في رفراف، وفما زيد نوادج اخرى فيما يخص زيد ال حاولوا يخدموا على لا كيسيون سي دو جونغ، لي لا كيسيون انو ديغاليتي بين الوليدات وبين البنيات اللي موجودين زيد في لي ليسي، وفيما يخصهم خاطر هما
1: المساواه بين
4: المساواه كل ما يخص المساواه، وهوني مش احنا نطرحوا المشاكل، والمشاكل احنا نحاولوا الباحثين يعلموهم كيفاش هما يحاولوا يتطرقوا لمشاكلهم ويفهموا مشاكلهم شنو، ويعملوا ميم لي زونكيت هما بيدهم معناها بينا ما يخص كيلكو سوا معناها اصحابهم اللي في المدارس ولا في المعاهد ولا زيد.
1: هنا نبعدوا على الجانب التلقيني، الجانب هنا نرجعوا للتطبيق للتفكير للدخول زاده ايضا على في التيران للميدان. نعم نعم، المشاركه ايضا بين التلامذه بين الفرق، وكل واحد عنده معلومه، كل واحد كما في المجال العلمي كل واحد في اختصاصه، لكن حتى التلامذه عندهم رؤيتهم المستقبليه، يحبوا يشوفوا بلادهم كيفاش زاد نهار اخر، منطقتهم زاد كيفاش يراوها نهار
4: اخر. الفاعلين والفاعلات كل واحد من بقعته من منطلق نتاعو ينجم يساهم بحاجه. نعم. كما نقولوا ديما النطاق معناها المقاربه التشاركيه ماهيش كلمه برا ديما نذكروها احنا في الندوات، ولو انه اذا يتفعل هكا وندخلوا لي جون الشباب ولا هما راهو عندهم دور كبير، ومش بالكلام كهو كي نشوف كما قلنا اليوم لي بانو موجودين، هما اللي مشاو لبلدية غار الملح. نعم. السنه الفارطه، واللي حاولوا يقنعوهم باش يحطوا دي بانو، فما تروا بانو موجودين في غار الملح.
1: نعم، شكرا لك، يعطيك الصحه سيده وهيبه خويجي على معهد البحث من اجل التنميه. نخلي لك مساج للتلامذه للطلبه للباحثين اللي يسمعوا فينا على موجات اذاعه تونس الثقافيه.
4: المساج اللي نجم نوصله هو الانفتاح على الانفتاح على الاخر، والانفتاح على لي ديسيبلين الاخرين، معناها الروح الانفتاح هي اللي تنجم تعطينا رؤيه اوضح، ونجموا نواجهوا مع بعضنا المشاكل والمخاطر اللي دايره بينا اليوم.
1: نعم، شكرا لك مره اخرى، وايضا نركزوا ونأكدوا على حب الوطن. أكيد احنا بهذا وصلنا نهاية حصتنا من برنامج إدراك اللي بدأ معكم حتى من العشرة وتواصل معكم حتى التوقيت يعني تقريبا نص نهار مع الفريق اللي نحييها محمد أمين بوبكري من استوديوهاتنا المركزية بإذاعة تونس الثقافية، الجانب التقني من مدينة العلوم صابر الخياري، ومن أمام ميكرو وفاء بركة الدردوري، تقول لكم متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة تونس الثقافية، وإلى اللقاء.
0: إدراك إدراك إدراك إدراك، العلم في خدمة الإنسان والفكر في خدمة العلم. إدراك،
5: لأن المعرفة تبدأ بسؤال.
0: إدراك،
5: نافذة على جوهر الأشياء. إدراك
0: إدراك مع وفاء بركة.
6: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
7: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
8: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
7: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين. ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
9: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
7: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
10: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
6: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
7: حديث السينما.
11: سينيوري و سينيوري، بوناسيرا. Ladies and gentlemen, good evening. Mesdames et messieurs, bonsoir.
12: في أيام قرطاج السينمائية الأولى 1966،
13: احنا شادينا صحيح باش تعمل الأستاذ بيك كل شيء.
14: أنا سوفونيز، بلادي قرطاج، يعيش فيها أميرة. قاوموا العدو مادام عندنا قوة، ومادام حب الوطن يغذي في عزيمتنا.
15: وكالشجرة اللي قامت على فيلم كل مرة أخذ ورد.
16: في أفلام تكلفت وتكلفت مبالغ كتيرة وملاش أي معنى.
17: وما ننساش بأن كل الأفلام اللي ذكرتها العرضية بتاعها عرضية سينمائية، رؤية مش كلام، رؤية وإدارة ممثلين والمزيكا.
18: Merci beaucoup to the festival, the Cannes, for this Palme d'Or d'honneur.
6: حديث السينما مع وصال الكسراوي.
19: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في حصة جديدة من برنامج حديث السينما. تحية لكل متابعينا ومستمعينا ومستمعاتنا، يتجدد اللقاء بكم كل أسبوع في حلقة جديدة نحاول أنه ناخذ فيها المستجدات بعض الأعمال السينمائية ونحكي السينما. مرحبا بكم كالعادة، تحية لإيمان سليماني في الإخراج، مقدم ميكرو في الإعداد وتقديم وصال كسراوي. فاصل ثم نعود ونواصل.

0: في حضرة الفن السابع.
1: رجعناكم من جديد نتواصل معكم في حديث السينما. تحية إلى كل من التحق بنا حاليا، تحية لمستمعينا ومستمعاتنا على موجات إذاعة تونس الثقافية في حديث السينما، وبالتحديد في فقرة في حضرة الفن السابع. نستقبل ضيفنا موجود بحذنا في البلاتو، المخرج حمدي جويني. شكرا على الحضور وقبول الدعوة.
2: عايشك، شكرا لكم انتم على الاستضافة وعلى الإذاعة الثقافية.
1: مرحبا بك،
2: ديما تكون حاضرة معنا في كل ما فما جديد
1: إن شاء الله. مرحبا بك. أنت مازلت كي روحت من مهرجان كان، عديت 7 أيام في مهرجان كان، وأيضا كان ليك مشاركة بفيلم تحت الماء ضمن شورت فيلم كورنر اللي هو سوق الأفلام بمهرجان كان 2026. هذا الفيلم الروائي القصير، لو كنت حدثنا عن هذه المشاركة في مهرجان كان.
2: المشاركة هي في سوق الأفلام القصيرة، ركن الأفلام القصيرة. والله هي مفاجأة من الأول بالنسبة لي أنا كأول مشاركة للفيلم، خاطر مازال كي تم الإنتاج متاعه. وفرصة مهمة ياسر أنك تمشي تقابل صناع السينما والمنتجين الكبار والموزعين اللي تسعى باش انك تلقى معهم رانديفو ولا انك تقابلهم في حياتك، تلقاهم الكل في في في نفس المكان في نفس الفضاء، يتواصلوا معاك، فهم شكون اصلا يجيو هما يسالوك انت قاعد اش تعمل هوني. دونك فما عالم سينما كبير واسع جدا لكن ضيق في نفس الوقت، لانهم كلهم موجودين في مدينه واحده في مكان واحد في جو سينمائي كبير ياسر.
1: نحكي شوية على الفيلم هذا اللي كان الدعم نتاعه من منظمة روزا لوكسمبورغ وتنفيذ إنتاج شركة أفلام العالم العربي. أهم ما جاء في الفيلم أو الرسالة من خلال هذا الفيلم اللي حابي تتوصلها حمدي جويني؟
2: أولا نشكر الداعمين بتاع الفيلم، سواء روزا لوكسمبورغ المنظمة أو شريكة الإنتاج اللي تعبوا برشا معايا الحق في إنتاج الفيلم هذا. صحيح هو فيلم قصير لكن تخدم بإمكانيات
1: مش قصير برشا،
2: 29 دقيقة بالضبط، وتخدم بإمكانيات كبيرة ياسر وتقنيات كبيرة، وهذا كله يعود الفضل للإنتاج والدعم اللي هم وفروا هذه الكل. فيلم إيكولوجي بالأساس، يحكي على قضايا مناخية، قضايا بيئية وعلاقتها بالقانون، أو مدى جاهزية القانون للمستجدات الجديدة اللي تعيش فيها الكرة الأرضية ويعيش فيها العالم.
1: القانون والتشريعات فيما يخص معناتها بلادنا والا عموما
2: بلادنا برينسيبالمون وعموما في العالم يعني بلادنا خديناها كنموذج، لكن المشكل هذا هو مشكل عالمي مازالوا ما تطرقولوش، والدول او التشريعات او القوانين مازالت ما حطتش فكره واضحه او مشروع واضح للقضايا هذوما اللي نحن باش نشهدوا منهم برشا في المستقبل. وفما دي زيكزامبل في البرازيل بار اكزامبل، وفي بلدان اخرى، خاصه البلدان اللي يكون عندهم ارخبيل وجزر وعندهم برشا الكوارث الطبيعيه جراء التغيرات المناخيه، قاعده تصير برشا تحولات في الممتلكات الخاصه نتاع الناس. وهذا اللي لهنا يكمن الاشكال. اسقطنا المشاكل هذوما كل على بلادنا، واللي هي موجود زاده فيها. وحاولنا ان نبني قصة من خيالنا ومستوحى من احداث زادة واقعية، يعني احداث واقعية بتصرف. كما قلنا فيلم 29 دقيقة يحكي على اب البنت عمرها 7-8 سنين، كيفاش قعد في معاناة حياتية جراء قضية ايكولوجية، جراء تغير مناخي
1: ومشاكل صحية ايضا.
2: ومشاكل صحية طبعا، هو التغيرات المناخية دي كله والتلوث اللي قاعد يصير كله ينجر عنه مشاكل صحية اساسا، يعني مشاكل بصفة اولية، ثم المشاكل اللي عندها علاقة بالأرض وبتهزنا للقوانين.
1: إدارة الإنتاج كانت الطارق الزهيري،
2: وبالمناسبة
1: تحية كبيرة ليه يعطيه الصحة. والإخراج كان حمدي إجويني، وكما قلنا حبيب ترابلسي اللي هو معناتها صاحب شركة الإنتاج. كيفاش كانت ظروف الإنتاج، ظروف العمل، معناتها كانت قديش قعدتوا تخدموا فيه الفيلم، شنو الصعوبات التحديات أمام معناتها إنجاز هذا العمل؟
2: بالضبط الأولاد ما قصروش الحق، أنا حاولت ما تعبهمش، عم نتصور تعبتهم شوية. الفيلم خذيه تصوير مدة أسبوع على 3 مناطق في تونس، ونعرفوا نحن الصعيب كي تبدل المنطقة تسمى ترانسفير، عنا هو اللي تعب أكثر الانتاج. كان عنا أيام تصوير في تونس، وكان عنا أيام تصوير في بين قرقنة وجابس وصفاقس، يعني 4 مدن صورنا فيهم. دونك الحق انا كمخرج او حتى نتصور زاد الممثلين اللي كانوا معنا ما حسيناش اللي فما صعوبات في الانتاج. بتاتر هما ينجموا يكونوا حسوا بهم وما وصلوناش كيفاش يقولوا نحن الظروف الصعبه اللي هما واجهوها. دونك الحق تورناج عال العال، وخدمنا كيما يلزم وعلى راحتنا، ونشكرهم ونشكروا كامل فريق العمل بتبيع، حتى التقنيين والممثلين قداش كانوا يد في اليد، قداش كان فما انرجي باهية في الجروب، فما اسبريد جروب، ناس كاملة كانت ممنة بالفيلم. وحتى المؤجرين زاد متاع المعدات التقنية زاد نشكرهم، حسين دبيش، عبودة مرابط، هم كل كانوا مدوا يد المساعدة، وهذا مش جديد عليهم ومش غريب عليهم، نحييهم بالمناسبة ونشكرهم.
1: نرجع معك شوية للأبطال متاع هذا العمل اللي هما باديس القلعاوي، مريم بن حسن، قمر جويني، جمال مداني، عبد المنعم شويات، ومجموعة أخرى
2: حملي.
1: من الممثلين من أجيال مختلفة في السينما التونسية، كيف فما مهاب بودن في إدارة الإنتاج وإدارة التصوير، أمال رويسي في المونتاج، كريم ثليبي في الموسيقى زادة اللي ما تتميز وشفناه معناتها في أعماله الأخيرة في الدراما التونسية، معناتها واسمه معناتها دار مليح في رمضان اللي فات. فنستنجو أنه ثلة من النجوم معناتها شاركت في هذا العمل. هل أنه كانت المشاركة مكلفة على إدارة الإنتاج والتكاليف؟
2: نتصور أي مكلفة. السينما تعرف اللي هو مجال مكلف، تصوير خاصة لما يكون تصوير محترف بفريق تصوير كامل حسب النورم سينماتوغرافيك، فأكيد بش يكون مكلف. والحق خدمنا كما يقولوا بلغة الكرة، عطيناها حقها معناها كما لازم. حاولنا انه الفيلم يخرج في احسن تصويرة، يخرج في عنده في احسن صوت، فيه موسيقى تكون ممتازة. الحق حاولنا ان نكون ممتازين في الفيلم هذايا، ونتصور ان وصلنا للامتياز، وهذا اللي خلانا نكون متواجدين في اول مشاركة للفيلم في مهرجان كان.
1: نرجع المهرجان كان ونحكيه على العرض متاع هذا الفيلم، كيفاش كانت ردود الأفعال، كيفاش كانت المشاركة، التوانسة اللي موجودين غادي معناتها كيفاش تفاعلوا مع عرض هذا الفيلم؟
2: بالضبط، هو الفيلم يتعرض في مكان مخصص للسوق السينما، فما عروض تعمل خاصة، وسينو فما العروض الموجودة في كل الوقت، فإنك تكون موجود في مارشي دو فيلم ولا شارت فيلم كورنر، إنك أنت تمشي تعمل كوميونيكاسيون على الفيلم باش يتفرجوا فيه، وتاخذ آراء. أغلب اللي يتفرجوا في الفيلم يكونوا محترفين، لأنه السيكسيون هذه موجودة كلها متاع محترفين، فصعيب أنك تلقى مجاملة على الفيلم، بالعكس أنهم يحاولوا يكونوا صريحين معك. الحق لقيت ردود فعل باهية ممتازة، خاصة الطرح انه الطرح من الاول يكون غريب شوية انك تخدم فيلم ايكولوجي وماهوش دوكيومنتير ماهوش وثائقي. هذه اول حاجة انه يتشد انتباههم. وثاني حاجة الطرح القانوني التشريعي في الفيلم هذا اللي ما فماش افلام قبل تطرقوا للنهج هذايا, فذلك كان شدهم برشا وكان تفاعل عليهم معناها بالكدير.
1: ممتاز. نرجع شوية زادة للأجواء في كان, كيفاش كان معناتها السبع أيام اللي عديتهم, حكينا هكا في مش في عجالة, نحبوا نفهموا الأجواء, التابي روج, المشاركين من جنسيات مختلفة, كيفاش كانت الأجواء, كيفاش عشتها أنت حمدي جويني؟
2: كانت تقول حلمة معنا. حلمة لأي سينمائي أو صانع فيلم أو صانع الأفلام أنهم يكونوا متواجدين في مهرجان كان. وفهمتش معناها الحلمة, لأنه كما كنت نحكي لك قبيلة المشاهير متاع العالم اللي نتفرجوا فيهم ونحن صغار أو نسمعوا بهم أو حتى اللي قرينا عليهم في ليزيكول دي سينما تلقاهم موجودين الكل بحذيك, فهذا في حد ذاته حاجة ما هيش متوفرة كل يوم, حاجة ما نجمش ساعات. أوكي أنا طمحولها, أما ساعات المخ يقولك ليه أنا صعيب باش نجم نخلط غاديك, هذه حاجة كبيرة ياسر. لكن نقول أنا الحلمة ما فيهش ليميت, ما فيهش حدود. أجواء سينمائية بامتياز, شارع سينما, الناس في الشارع موجودة في السينما, المطاعم والمقاهي عايشين سينما, قاعات سينما بارتو, النزل كل وين الدور تلقى كان السينما موجودة. لديبا الناس الكل تحكي كان على السينما, ما فماش حاجة أخرى تكون موجودة في البريود هذيك في المدينة. في المدينة المزيانة برشا, وجينا مع طقس مزيان ياسر ربيعي بامتياز, حضور عربي وتونسي زادا مشرف. قلت ساعات الناس اللي ما تقبلهمش في تونس تقبلهم في كان, يعني عندنا مدة مش قبلهم
1: ثلة من النجوم
2: موجود, مظافر العابدين موجود, أريج السحيري زادا موجودة, محضرين النهدي. ما نحبش نزيد نقعد نزيد نسمي,
1: فما ناس تسمي
2: قد ما تسمي تنسى عفيف بن محمود زيادة, وكان عندها ندوة هي والأستاذ سي مختار العجيمي, كيفاش ننسى سي مختار العجيمي, مهدي الهنيلي زيادة, أي برشا برشا برشا كان والله كان حتى اللقاء معاهم كان زيادة ممتع. وحتى نتناولوا حتى السينما التونسية شفاش ما فيهاش, فكان اللقاء كامل بمثابة حلمة
1: ممتع
2: جدا.
1: سبع أيام تنفست سينما, حكيت
2: في
1: سينما,
2: ترقد وانت عايش في سينما.
1: راك ما نتصورش كنت حب ترقد,
2: راهو السبعات
1: اللي ترقدهم هذوكم تحس روحك خسرت فيهم حاجات.
2: لا بتتكمل تمشي تتعشى الدور تقعد مع تكمل مع ساعتين مع ثلاثة متاع الليل, تعاود فيق 8 متاع الصباح على خاطر عندك وركشوب, دونك تمشي تجري للوركشوب. دونك تحاول كل لحظة موجود فيها لازم تستغلها في الوقت هذاك. والحمد لله مشاركة بالنسبة لي أنا ساتيسفي بها. وإن شاء الله في دورات قادمة نكونوا حاضرين في كومبيتيسيون اوفيسيال بفيلم طويل على الشلاء, نحلموا لانه الحلم بلاش
1: مش بعيد برشا. انت راهو كي تعمل فيلم نص ساعة راهو ما خليت شيء على الفيلم الطويل
2: بالضبط.
1: قربنا
2: وي, يبقى الطرح لازمك ديما تكون عندك طرح اوريجينال باش نجم تكون موجود.
1: ما جاوبتنيش برشا على ردود الافعال حول الفيلم التوانسة اللي تفرجوا والجمهور اللي يتفرج على الفيلم, شو قالوا لك, شنو الملاحظات ربما, خاصة انه القضية مهمة ومهمة جدا تتعلق بالبيئة وتغيرات المناخية والامباكت متاحة للمجتمعات اللي عالم كامل توا يخدم عليه.
2: بالضبط, ما كما قلت لك ردود الافعال كانت اكثر تقنيه معناها على خاطر اللي حاضرين واللي حضروا على الفيلم
1: مختصين.
2: اغلبهم مختصين دي بروفيسيونيل معناها في السينما, دونك وفما زاده مديري مهرجانات ومبرمجي مهرجانات زاده شافوا الفيلم وكانوا تقدموا انه نتقدم للفيلم, نتقدم بالفيلم في مهرجانات نتاعهم خاطر حبوه.
1: هذه نقطه من النقاط المهمه اللي بالضبط. في مسيرتك تفتح أبواب.
2: بالضبط. فما دي كوبرودكسيون اليوم حبوا زادا ياخذوا الفيلم ويسوقوه. فما تفاعلات إيجابية. وفما تفاعلات أخرى ما ناخذوهاش ديريكت، ناخذوهم بعد من إدارة المهرجان، لأنه فما تعليقات تصير ديريكت على السيت، ونستناه ونحن توا بعد المهرجان إنهم يبعثونا ردود الفعل، يبعثونا الستاتيستيك متاع قديش من عبد تفرج في الفيلم، كون الناس اللي تفرجوا في الأفلام. دونك هذا كل بعد يكون فما رابر
1: مفصل على تفاصيل التفاعل متاع الجمهور به. خلينا نرجع شوية لحمدي جويني، حكينا على الفيلم، بدينا بالأكتواليتي، بدينا بالجديد، بدينا بكان، جو كان، عيشنا معك تقريبا الرحلة اللي مشيت عشتها في كان. نرجع لحمدي جويني المخرج، للناس اللي تحب تعرفك أكثر، شنو ما أهم الأعمال اللي قمت بها، الامباكت متاحهم على مسيرتك، شنو الحاجة اللي وصلتك إنك تعمل فيلم تحت الماء؟
2: باركور كامل بدي عام 2010، من أول ما تخرجت من المعهد العالي للفنون الجميلة، اخترت أني بعد نمشي نقرأ سينما، بما أني كنت في نوادي السينما في الافتسية قبل. دونك بديت بأول كور ميتراج دوكيمونتير عام 2011 صورته، اسمه 10 على العاصمة. كان أول مهرجان يتعدى فيه الفيلم، ونتعدى فيه هنا كمخرج للفيلم، كان أيام خرطاج السينمائية دورة 2012. من غاديك كيف يقولوا حصلنا، معناها من غاديك شدينا صحيح في السينما. من بعد بعام أخرجت فيلم من إنتاج 5x5 برودكسيون سي هشام بن عمار، وثائقي بعنوان البوبية في صحراء النفطة، يحكي على مجموعة من ساء اللي متواجدين في الصحراء اللي يصنعوا في عرايس من الديشيم تاع القماش. وبعد عام 2017 صورت فيلم رقاص، فيلم تجريبي راقص بالأساس، البطل نتاعو لطفي بوسدرة، الراقص لطفي بوسدرة. بعد ارتحنا شوية من السينما، مشينا للتلفزة. عام 2020 صورت الجزء الرابع من سيت كوم دنيا أخرى، بطولة كريم الغربي وبسام الحمراوي. عام 2021 فكرتي وشاركت في الكتابة سيت كوم في قناة نسمة 16، اسمه 16، بطولة قيس فايبا، محمد علي التونسي، مدام ليلى شابي، شكون ديما ندخل في الاسامي نورط روحي
1: موزيدة ما تنجمش ما تسميهمش مع الناس اللي خدموا معاك،
2: بابا بحري الرحال، مجموعة كبيرة
1: من الأسماء الكبيرة المعروفة،
2: أحمد لندولسي زادة، على ذكر أحمد لندولسي،
1: مسلسل
2: الزعيم عام 2025 رمضان 2025،
1: رمضان مش اللي فات، اللي قبله
2: بالضبط، مسلسل الزعيم، وبعده بالضبط مشيت صورت تحت الماء.
1: على ذكر مسلسل الزعيم، معناتها الشخصيات اللي خرجت هنا اللي توا مازالوا توا عندهم اكثر من عام وهم مازالوا يعملوا في الشغب حتى في شبكات التواصل الاجتماعي بنفس تقريبا الالقاب هذيك نتاع كلالة والمشاكل نتاعهم والحمى نتاعهم.
2: هو الفيلم هو المسلسل بدا بالشغب هذاك،
1: يظهر لي مازال مستمر، المسلسل مازال مستمر، حاب نشوف المسلسل نتاع الجماعه.
2: شوف جماعه، مجموعه حلوه ياسر، اصحاب اصدقاء، عندهم انرجي كبيره، معناها برغم الظروف اللي كنا متواجدين فيهم في الوقت هذاك، معناها ظروف انتاجيه، مع انه بحبش اقول ظروف انتاجيه، معناها ما صارش انتاج
1: محدودة.
2: بالامكانيات محدوده، امنا الكل باش ان نعملوا مسلسل بالامكانيات هذيك، وعملناه المسلسل
1: ونجح
2: وبروح كبيره وبمحبه كبيره بين الناس الكل.
1: مساك الممثلين معناتها ما عادش عيطوا لهم باسميهم،
2: هذيك الامباكت اللي
1: ما عادش اسميهم، بالنسبه لنا الامباكت هادي المجري ما عادش اسمه هادي المجري،
2: اسمه كلالة
1: كلالة،
2: اسمه كلالة بالضبط. شوف
1: ولندلسي معناتها نهار كامل هو يتمنى يتنمر عليه وهذاك يرجع له في فازيته التول السيتكوم بالزيل اي مازال ما فيش المسلسل.
2: شوف مقياس النجاح بالنسبه لي انا في المسلسلات او الاعمال الرمضانيه هو قديش الشخص او الممثل تطغى عليه الشخصيه يعني تولي الناس تعرفوا بالشخصيه نتاعو مش في شخصه. فبرشا عباد تو كنت تسالهم على هادي الماجد تقول مش شنو اسمه في الدنيا ما يعرفوش يعرفوه كلالة
1: حسين زاد الدور اللي لعبه زاد
2: بالضبط دور حسين رول كومبوزي
1: ماهوش سهل
2: صعيب ياسر ودور مختلف على أعماله السابقة الكل هو تحدي كان بالنسبة ليه حبوه العباد حبوه الجمهور
1: خاطر خرج في شخصية مختلفة على حسام الساحلي اللي يعرفوه
2: اكزاكتومو عاطف بن حسين زادة احمد لندلسي زادة خرج من زون كونفور نتاعو لعب بيرسوناج
1: مختلف
2: صعيب ياسر لانه يخدم في الصبر يخدم في الشخصيه اللي ماهيش مركبه ما عندهاش تفاعل كبير ما عندوش رياكسيون اللي نجم يخرج فيها الاحساس نتاعو لكن او ميم طون الانتيريور قاعد يخدم ياسر دونك هذه من اصعب الشخصيات اللي تتخدم كذلك ياسرين بالهادي عايشه عطيه زاده عملت خدمة كبيرة ياسر من شعبان وهذا مش جديد عليها
1: كل الناس اللي شاركوا في هذا العمل
2: عربي المازني امتياز كبير في في في مسلسل الزعيم بودرن
1: شكون عمل الكاستينج
2: شوف الكاستينج كان موجود
1: خدمة من الكاستينج مهمة جدا في العمل
2: هي الكاستينج موجود من الكتيبة
1: معناتها هل انه تكتبت الشخصيات اللي في العمل للأشخاص للممثلين هذوكم بالذات وإلا العكس
2: أغلب
1: وإلا صار السيناريو تكتب ثم صار الكاستينج
2: أغلب الشخصيات مكتوبين
1: حاضرين
2: للممثلين أنا تواجدت في المشروع في مرحلة متقدمة جدا دونك نجم نقول خلطت على 70% من الكاستينج
1: من اختيار الشخصيات
2: ديجا موجود دونك واللي قعدوا كلهم بعد بالتشاور مع حسين كان في الإدارة الفنية وأحمد أندلسي دونك صار هكاك الكاستينج وبالديسبونيبيليتي زادة في الوقت هذاك هي مش حلوة ياسر كي نقولوها تنجم تظلم الممثلين لكن الممثلين وراو
1: ما تنساش التجربة زادة
2: بالضبط
1: وراو اللي هما سهلوا عليك برشا المهمة لأنه وقت اللي أنت تجي في مرحلة متقدمة مش سهل أنك أنت تنجح الفريق فكانت التجربة متاع الفريق والتوى إلى يومنا هذا نحسوهم اللي هما أصحاب أكثر منه معناتها خدمة وبروفيسيوناليزم هذا اللي عاونهم باش تخرجوا عمل اللي مازال حتى التوى يتذكروه العباد إن شاء الله بالتوفيق السينما نرجع للسينما شو الأعمال اللي قاعد تحضر لها فماشي معناتها لون ميتراج بديت تخمم فيه فماشي فريق هكا بديتوا تخموا تكتبوا حاجة ولا تحضروا حاجة
2: هو تنجم تقول الكتيبة موجودة كتيبة اللوميتراج الفيلم الطويل موجودة قبل كتيبة تحت الماء الفيلم القصير كما تعرف مش سهل باش تنجم تعمل اللوميتراج ياخو أعوام وسنين باش تنجم تنتج فيلم طويل بحجم كبير كملنا الكتيبة مع نفس شركة الانتاج وقاعدين توا نخدموا على ملف دعم تعرف السينما تعيش كان بالدعم اليوم نحكيه على سينما المهرجانات نحكيه على السينما المؤلف ما تنجمش تزيس التجاري ما تنجمش تلوجلها على انفستيسور وتستنى الشباك بعد باش يرجع لك الفلوس
1: هذا ماشي أكثر في الأفلام التجارية
2: ماشي بالضبط قلت موش فيلم تجاري هو
1: ليه الأفلام التجارية تنجم معناتها تنفستي وترجع لك فلوسك شبابيك ولكن
2: بالضبط احنا نقعدوا نستنى
1: ممول
2: أكثر من ممول أكثر من داعم أكثر من صندوق فنحن في المرحلة هذه توا وإن شاء الله إن شاء الله يكون عنده حظوظ الفيلم ونلمدوا البيجي نتاعو ونصوروه ان شاء الله
1: ان شاء الله لو كان نختم معك شنو الرساله لاهل السينما اللي يسمعوا فينا كل نهار سبت في برنامج حديث السينما شنو تقول
2: اهل السينما في تونس
1: اي في تونس
2: السينما في تونس بالضبط. نحب نقولهم راهو السينما التونسية ناجحة بتواجدها في المهرجانات الكبار بتواجد مخرجيها في في في أعمال سينمائية حتى مش تونسية. نحب نقول فما بوتنسيال كبيرة التقنيين زادة ماذا بينا هذا كله نستثمروه نكونوا يد واحدة نسكنوا مع بعضنا ندعموا بعضنا ندزوا بعضنا خاطر مالينا كان بعضنا وأهم حاجة نحبوا بعضنا. أنا في مجالنا ساعات تصير شوية مشاكل وتصير شوية
1: مشاكل ولا فما
2: تلقى أكيد هو في أي مجال باش تلقى لكن مجالنا راه ما يستحملش المشاكل لأنه مفضوح. أقل حاجة تصير تخرج للعموم تخرج للرأي العام تخرج للناس
1: ما هوش سهل.
2: وما في نفس الوقت راه الناس الكل يحبوا بعضهم كيف نتحطوا في في في دي سيتياسيون نكونوا فيها خاصة خارج البلاد تلقى الناس هذوما يحبوا بعضهم. وشاهدت أنا حاجات متاع ناس متعاركين مش حتى كان في كان حتى في مهرجانات أخرى وفي ديكادر أخرين إني نعرفهم متعاركين من بعد كيف نشوفهم مع بعضهم في لحظة ما تستغرقش الحكاية ثلاثة دقائق ولا دقيقتين باش يسامحوا بعضهم ويعانقوا بعضهم
1: هي ابتسامة معناتها كهو
2: سي اكزاكتما ونقول علاش نوصلوا نخلطوا نعملوا الخايبة ذاك الكل في رواحنا ومن بعد نندموا عليه بما أنه المصالحة تصير في لحظة. دونك من الأول نحاولوا نحن ما نخرجوش الخايب ونحاولوا نتفاهموا بعضنا ونحبوا بعضنا ابريتو مجالنا مجال حب وتسامح.
1: بما أنك جبت على الحب فما ناس متعشق السينما مهوسة بالسينما مغرومة بالسينما ولكن مازالوا في بداية الطريق ومازالوا هوات أصلا مازالوا ما دخلوش لعالم السينما من أبواب الاحتراف. شنو تقول لهم أنت كمخرج تتسمى عندك سنوات من التجربة والخبرة وتعرف الصعوبات والتحديات في هذا القطاع؟
2: أنا ديما الكلمة الوحيدة اللي نقولها نقول أحلموا أحلم وأسعى كل شيء يتحقق. جرب ما تحشمش من روحك ما تحشمش من الناس اللي دايرين بيك قول فكرتك أصدم ما تقولش ما عنديش ما تخلقش روحك عراقيل حاول أي محاولة خاصة في السينما راهي عندها القيمة متاعها. ما تقولش ليه أنا كي بش نعمل فيلم طوى ولا بش نعمل حتى فيلم بدقيقة ولا بدقيقتين تقول أنا ذيش عندي نعمل بيه ليه ما تعرفش عليه الفيلم ذاك أنا جميع هزي في مهرجان
1: وتتويجات كبيرة
2: برش اكزاكتما ما تحشمش من فكرتك وما تبخلش على روحك وأسعى والخدمة
1: إن شاء الله بالتوفيق. شكرا لك حمدي جويني مخرج الفيلم اللي حكينا عليه اليوم في حصتنا فيلم تحت الماء. وقتش نجمو نشوفوه وقتش باش يتم عرضه وين النجم الراوه
2: برينسيبالمون في المهرجانات اللي تقدمنا لها واللي باش نتقدموا لها سينو باش يكون فما عرض خاص باش تقوم به منظمه روزا لوكسمبورغ الشهر القادم الايام مازال ما تحددش بالضبط اما مش باش يكون التاريخ بعيد واكيد باش نستضيف الصحافه والناس
1: ان شاء الله معني. ان شاء الله اذا نقعد نستناكم معكم الموعد وقتش باش يتم تحديده وكل المهتمين بالسينما بالبيئة أيضا والقضايا المناخية أكيد باش يكونوا في المتابعة. نتمنى لكم التوفيق. تحية ليك وللأصدقاء طارق وحبيب زادة اللي معك في الإنتاج إن شاء الله بالتوفيق وإن شاء الله في أفلام أخرى وإن شاء الله المرة الجاية الاستضافة تكون في علاقة بالفيلم الطويل بعد إنجازه إن شاء الله.
2: يعني ربي مش بعيد
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق. شكرا ليك حمدي إجويني. شكرا جزيلا. تقريبا هكا نكون وصلنا لنهاية حصتنا لليوم. شكرا على حسن الاهتمام والمتابعة. إلى اللقاء الأسبوع القادم.

0: vilain. Moteur. Action.
1: Hadith au cinéma.
2: Signore e signori, buonasera. Ladies and gentlemen, good evening. Mesdames et messieurs, bonsoir.
3: في أيام قرطاج المية الأولى 1966.
4: احنا شادينا صحيح باش تعمل لسان بيك كل شيء.
5: أنا زوفونيل بلادي قرطاج يعيش فيها أميرة. قاوموا العدو مادام عندنا قوة ومادام حب الوطن يغذي في عزيمتنا.
6: وكالشوجرة اللي قامت على فيلم كل مرة أخذوا رد.
7: في أفلام تكلفت وتكلفت مبالغ كثيرة وملاش أي معنى.
8: وما ننساش بأن كل الأفلام اللي ذكرتها القائ أو الأرضية بتاعها أرضية سينمائية رؤية مش كلام، رؤية وإدارة ممثلين والمزيكا.
9: Merci beaucoup to the festival, the Cannes for this Palme d'Or d'honneur.
10: حديث السينما مع وصال الكسرى.
11: تونس الثقافية.
12: صوت إرادة الحياة.

0: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
1: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً.
0: راديو كولتورال نقطة PM.
1: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
0: بمحطاتها المركزية والجهوية.
1: أخبار،
0: متابعات،
1: مواكبات،
0: تسجيلات ومعلومات.
1: مرحباً بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
2: الإذاعة التونسية وين أنتي وين هي؟ وين أنتي وين هي؟
3: الحياة ينبوع أفكار والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا، موروثنا الموسيقي، وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
4: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
1: أنغام من كل مكان.
5: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
5: مع مروان البجوي،
1: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
6: الصديق كلمة جميلة نحبها جميعا ونحتاجها جميعا. قد تختلف مقاصد الأصدقاء في حياتنا، لكنني أتحدث عن ذاك الصديق الذي يحبك لأجل الحب، يحبك في الله ولله، يحبك لأنه يرى فيك الصلاح، يحبك لأنه يريد أن يكون صديقا لك في درب الخير، يحثك على الخير ويريد أن يرافقك في درب الخير. إن رأى منك الخير شد على يدك، وإن رأى منك الزلل نصحك وقومك بأجمل أسلوب. صديقي، شكرا لوجودك في حياتي، شكرا إلهي أن أنعمت علينا بأصدقاء رائعون نحبهم فيك ويحبوننا فيك. اللهم اجمعنا بهم في جنات النعيم يا رب العالمين.
1: أنغام من كل مكان.

0: سمح صديقك الحقيقي من يفهمك بلا كلمات، ومن يصدقك بلا أدلة، ومن ينصحك دون جرح، ومن يحبك بدون شرط. إنسان بلا صديق، وردة بلا رحيق.
1: إذاعة تونس الثقافية.

0: من غضب منك ولم يفعل بك شرا تره صديقا لك، فالغضب يفضح طينة البشر.
1: زمان بس مش زمان، ألف ليلة وليلة. زمان وقت الطفولة الحلوة وأيامنا الجميلة، كان عمري 10 12 مش أكتر من

الاخر واللي اجل واللي اخد الاعفاء دغري والمعاد البيزا سجل كبرت الدنيا علينا والمكالمه بالمعاد اصل فلان هاجر لكندا وفرق التوقيت بالساعات هما 2-3 بقيوا في الوصال.

0: leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord.
1: Les faux amis sont comme l'ombre, ils ne te suivent que lorsque le soleil brille.
2: أنغام من كل مكان.
3: صاحبي دابا راك مكفن قبرك محفور، جات ساعة الفراق حيت لازم ومجبور. أول مرة نخليك حيت بوحدك مخطور، أول مرة نخليك ونرجع.

0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البجوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
2: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
3: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
4: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
3: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
5: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق.
3: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
6: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
7: أحباء الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان. أحباء الحكمة، أحباء الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبلة وسفيان العرفاوي.
8: أهلا وسهلا بكم إلى برنامج أحباء الحكمة لمعده الأستاذ حمادي بن جبلة. نلتقي على درب الفلسفة والسؤال، نلتقي على درب هذا المجهود المتواصل الذي يقيمه أستاذنا الدكتور حمادي بن جبلة في مثل هذا التوقيت على موجات الإذاعة الثقافية. نذكر بأن هذه الحصة تبحث في عدد كبير من المسائل ذات العلاقة بالفلسفة والحداثة. هي ليست درسا أكاديميا بالمعنى الصرف، ولكن أيضا هي ليست دردشة سطحية، وإنما تحاول أن ترتقي بالخطاب إلى ما يجب عليه أن يكون من عمق، دون أن يكون خطابا نخبويا أو مختصا ومغل في الاختصاص. اليوم نريد أن نبحث في طبيعة العلاقة بين العلوم جميعا، بين هذه العلوم جميعا، وفي مقدمتها الفلك والفيزياء فيما قبل العصر الحديث وفيما آلت إليه في العصر الحديث، مع تجديد الإلحاح على السؤال الذي طرحناه في الأسبوع الفارط ونعيد طرحه اليوم، وهو السؤال محوري كنا كما قلت طرحناه ونعيد طرحه في هذه الحصة، حيث أننا بينا في مناسبات عديدة أن العربي كان من فواعل التاريخ، كان من آباء الفكر علميا وفلسفيا حتى ابن خلدون، ولكن هذا العربي طواه النسيان، وأكثر من ذلك أصبح يتبرأ من الحداثة وأصبح يعتبرها رجسا من عمل الشيطان وبأشكال متعددة، بل أصبح ذلك العربي الذي كان من فواعل التاريخ ومن أباء الحضارة يتنكر لها، من أباء الحداثة تحديدا، يتنكر لها باعتبارها حدثا غريبا لا يعنيه. في مقابل ذلك صنع العربي ما يمكن به أن يعوض هذا الرفض وهذا اللفظ للحداثة، صنع أيديولوجيا الأصالة والعروبة والنقاوة الدينية والأخلاقية وغيرها من الأشياء التي تحاول أن تكون مقابلا ضديا لمادية الغرب ومادية الغرب وطبعا وإلحاد الغرب وهذا التفسخ الأخلاقي الذي يعيشه الغرب، هي كلها أفكار تتردد بشكل أو بآخر في العديد من المنصات، لعل من أبرزها فضائيات مختصة في ذلك. العربي نسي أو تناسى أو أغفل أنه كان من أباء الحداثة، هو صانع من صناع الحداثة التي يرفضها وينكرها ينكرها اليوم، هو كان له الفضل الكبير في ذلك. الغرب أيضا في لحظة ما كالت تهم للثقافة العربية واعتبرها خاصة مع بداية الحروب الصليبية، اعتبرها أنها ثقافة دخيلة متفسخة دكت أركان الثقافة الأوروبية الكنسية، فكان رد الفعل عنيفا ضد الثقافة الوافدة دون غزو عسكري واقتصادي ولا حتى محاولة انتشار ثقافي من قبل العربي. طبعا هذا الموقف لم يكن موقفا لغويا شفويا فقط، وإنما كان من خلال العديد من الأفعال والممارسات الميدانية. نذكر من ذلك الإدانة الشهيرة الصادرة سنة 1277، وكانت هذه الإدانة بالأساس ضد الفلسفة العربية والعلوم العربية اليونانية، وكان مصدر هذه الإدانة الشهيرة من أعلى سلطة دينية من بابا روما، وقد كانت هذه الإدانة نفذت بشكل عاجل وشامل وسريع. لعل من أبرز من نفذ ذلك هو تومبيي أسقف باريس. في لقاءاتنا الأخيرة إذن أثرنا مسألة المقاربة الإبستيمولوجية التاريخية التي تخيرها برنامجنا للقول في الشأن الفكري عامة وخاصة في بعديه العلمي والفلسفي. بيّن الدكتور حمادي بن جبلة معد هذه الحصة في ضفة أخرى أن العلوم تنشأ عما أسميناه بالفعل الإبستيمولوجي أسوة بجاستون باشلار وجورج كانيغلام، لكن المبادرة الإبستيمولوجية تتحول أحيانا إلى عائق إبستيمولوجي. من ذلك أن تعرف الحركة أن تعريف الحركة عند أرسطو بقي الأساس الذي قام عليه العلم الفيزيائي والعلم الفلكي والميتافيزيقا حتى ديكارت الذي رفضه واعتبره خلفا لا يستقيم لعقل سليم، فجدد بذلك تعريف الحركة وجدد الفيزياء وجدد أيضا العلم الفلسفي والعلم الفلكي عفوا والفلسفة معا. تقريبا هذه بعض الأفكار بشكل برقي وسريع. سي حمادي قد كنت مشكورا بكل امتنان تفضلت بتحليلها في الحصة السابقة. يبدو أن مدار الحديث هذه المقدمة السريعة والبسيطة ولكن التي تسعى أن تكون مكثفة قد لمست شيئين: أولا رفض العربي للحداثة الحالية باعتبارها منجزا غربيا، وتذكرنا من خلال هذه الحصة بأن هذا الرفض أيضا كان من طرف أوروبا للعربي في لحظة ما وكان من طرف أعلى سلطة دينية من ناحية. من ناحية أخرى تركز على المقاربة الإبستيمولوجية وتطرح مسألة الحركة عند أرسطو في علاقة بهذه المواضيع. أعتقد أن المسألة في حاجة إلى نظر وتعميق أكثر. لا أشك في أن فضلك وسخاءك المعرفي والإنساني سيحاول أن يبحر بنا في ما نرجوه من هذه الحصة.
9: بارك الله فيك سيدي.

تبرؤه من شيء كان هو الأصل فيه. إذا اعتبرنا الحداثة شرا ما يسألش ما يهمش، نقول كيف صنع العربي بالغرب، كره إلى فعل الشر ثم أنكره عليه. يعني هذه ذكرني كذلك ثقافة لو سيدي سفيان قال له كمثل الشيطاني إذ قال الإنسان أكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف رب العالمين. حدث نفسك يا أيها الغربي، فلما حدث نفسه قال إني لا أعرفك وأنت وأنا بريء منك. بالضبط هذا الموقف، هذا الموقف. تقول أنت هنا يلزم نبين أن العربي هو أصل هذه الحداثة، رغم مش أنا نفكر فيها وراني ما عنديش عنطريات عروبية وحاجات من هذا. أنا إنسان نقرأ التاريخ وتاريخ الأفكار، تاريخ الأفكار العلمية عند العلماء، عند ابن سينا، عند ابن الهيثم، عند البيروني، يعني عند هؤلاء، يعني عند شو اسمه المستشفى الأمراض النفسية، يعني الرازي، عند هؤلاء جميعا. أنا نحب نشوف هما كيفاش يفكروا، عند علماء الغرب. ثم حاجة ماذا بيه أنت ذكرتها كاكب، قلت لي يعني سنة 1200 بدأت الحروب، حروب الفرنجة، يعني احنا نسميها من حروب الفرنجة، هم يسميها الحروب الصليبية، عملوها حروب صليبية بس الله أعلم مش يحتلون غادي مش عندي في مقاصد دينية، يخلي عنده مقصد ديني. أنا بالنسبة لي أنا ماشي مش يحتل أرضي في فلسطين، وبعد ما فيه شك بعد فلسطين دمشق إلى آخره، ونجم كل بقعة يلقى فيها مكان قضى فيه سيد المسيح وإلا واحد من الحواريين معنا، ولا يشرب فيه كستاي ولا حاجة، يولي مقدس ويحب يأخذ، بحيث هي استعمار. هم يسمونه الحروب الصليبية، يعني نسميه الحروب الفرنجة. يعني بالنسبة لنا هي حروب ملوك وليست حروب دينية. هذه شنو اللي يعني ناخذ فيها؟ أنها عندها بدأت تحديث أوروبا. سيد سفيان ما يسالش، لست أنا الذي أقول هذا، علماء مؤرخه، أن يقول 99% من الشعب الفرنسي كان وقتها يجهل الكتابة والقراءة. شعب ديكارت وما أدراك، 99% في الوقت ذاك يجهل القراءة والكتابة. الكنيسة كلها أمية، مش حاجة أخرى معنا، مش معنا نذم فيهم، لا هما توراهم في وضع خير منا. خلينا معنا، وأنا مناصر الانتماء إلى الثقافة، هذه الثقافة الأوروبية التي نحن نعيش وكل ما نراه حولنا هو من فضلها أو بسببها. لكن هذه الثقافة الحديثة التي يعني صنعت أوروبا ما كانت تصنع لولا تتلمذها على العربي. الحاجة اللي لابد نعرفها أن العربي لم يذهب إلى أوروبا غازيا، هما جاونا، يعني شفت كيفاه، بحيث لم يذهب مبشرا. صحيح شو اسمهم من الامويين من الاندلس حاولوا يخترقوا، لكن المهمه نتاعهم اللي نصلح باللي عندي انا، كان غلطت في التاريخ بالله يسامحوني. معناها شنو معناها؟ لانه الامويين فين كانوا؟ مش ينشروا الاسلام في اوروبا، مش صحيح، هم كانوا يبحثون عن طريق يعودون به الى بغداد دون أن يمروا بشمال إفريقيا، دون أن يمروا بالمغرب. قوات العباسية المتمركزة هناك يصعب اختراقها، كانوا يريدون أن يذهبوا إلى ذلك، وكان ذلك بتحالف بين ملك الفرنجة لوغران، أنا شو اسمه هو شارلماني، وكان الأمر معروف، المصلحة متبادلة. شارلماني كان يطلب إلى هارون الرشيد أن يوقف مد الكنيسة الأرثوذكسية والقوات شو اسمها هي يعني بيزنطة، أي بعد انقسام الإمبراطورية الرومانية إلى شرقية وغربية. هذا يقول له يعني أوقف عندك الزحف الكنسي العسكري الإنساني، يعني كل هذا معناه لا بتاع الإمبراطورية الشرقية، و أنا أتعهد إليك أنت ولا لا بأن أعينك على أن تمر إلى

0: كذا معناها تمشي لبغداد وربما تسترجع مجدك الغابر. يعني كان هذا يريد إيقاف المسيحية والأخذ يريد إيقاف الإسلام. هذا هو المطلوب. حيث هي هذاك تقول حروب ملوك جاءت بعد تلك. المهم الذي ينبغي أن نقف عنده هو أن الثقافة العربية بما فيها يا سيدي مش مقدسة ما حد شيء. تحبش تحسبها حتى ثقافة السبودية معنى تعتجيه ما يسألش. ذهبت إلى أوروبا ليست على قدميها بل سعى إليها الغرب وأخذها وأخذ يترجمها. مرة أخرى نقول حكاية ابن خلدون كيف أن الغالب المغلوب يقتدي بالغالب رغم مش صحيح ديما ومش وفي أغلب الفترة التاريخية غير صحيحة. أنت تعرف المثال الأول كيف أن روما كانت هي التي احتلت أثينا بعد سقوط قرطاج وهذا هو التاريخ ولكن أثينا احتلت روما ثقافيا وفكريا ولغويا وأصبح النظام التربوي عندهم يقول تبدأ بالتعليم لغة العلم بالضبط لو كان يقول احنا اليوم يعني لغة العلم أي اللغة اليونانية يعني لغة البلاد المستضعفة الواقع تحت حوافر الجيش الروماني يعني. وكان شو اسمه مثلا تاخذ مارك أوريل يعني مشهور ياش ما معنى أنه مارك أوريل يكتب باللغة اليونانية هوش يوناني هو روماني ويكتب كتابه بانسي بور ما يعني بانسي بور ما هكا كتاب عنده رايع ولقيق أنا إنسان عاقل ياس ولكن يكتبه باللغة اليونانية. يعني هنا عندنا الثقافة بتاع كبار الثقافة في تونس معناها لا أيضا أبيولي يكتب باللغة اليونانية يعني معنى أن لغة العلم لغة اللي مش يثقف روحه يكتب كما احنا بالإنجليزية وبالفرنس ما يحبش يكتب باللغة بلاده ويحب يعلم أولاده اللغة العلم الأخيري حيث ولو أن روما هي الغالبة عسكريا فإنها في نهاية الأمر هي الغالبة يعني كيف نقول أنا ثقافيا. هذاك علاش مش يقتدي بكل شيء هنا ابن خلدون معنا عممها وكر أخي احنا العرب اقتدينا ما أخذنا من عند الفرس وإحنا حاكمين حكينا النظام شوف أنت ما أخذناه عن الفرس يوم كانت الفرس تحت وطأة الجيوش العربية قدام الجيوش العربية وهذاك علاش حاولوا بعد وربما إلى اليوم أن ينتقموا لتراثهم الغابر. أنا هذا يعني لابد من مراجعة هذه المفاهيم التي كثير ما نخطئ فيها عندما نتحدث عن التقليد تقليد الغالب للمغلوب ونبدأ نعطيك أمثلة من هذا لا تحصى ولا تعد. هذه حوجة لماذا بي إذن هم الذين سعوا إلى ثقافتنا وهم الذين أخذوا تلك الثقافة ووضعوها في قوالب روماني لاتينية في لغة لاتينية. عندها بدأت اللغة اللاتينية تصبح لغة علمية. لم تكن اللغة اللاتينية قبل الفتح العربي لأوروبا لغة علمية أبدا. ليس من عالم واحد التور نعرفوه ليس من عالم واحد لاتيني فماش عالم فماش مهندس لاتيني فماش مثلا كما إقليس في الواحد وإلا كما شو اسمه هو اللي يعني البيروني في الرياضيات أراه مع حقيقة وإلا كما شو اسمه ذاك بتاع رباط الخيام معنا في الرياضيات أشياء من هذا القبيل معنا يعني ناس علماء رياضيات ما عندهمش عندهم حكماء عندهم معقلين عندهم الرواقيين إلى آخره همش فلاسفة ما عندهمش فلاسفة كبير. وقلنا ونعودوها كذا مثلها في ذلك مثل الإمبراطورية العثمانية. الإمبراطورية العثمانية امتدت نفس الفترة 6 قرون الرومانية 6 قرون أيضا في على امتداد آسيا وأوروبا وأفريقيا نفس المساحة ولكن لم تنتج أي عالم ولم تنتج أي شاعر كبير ولم تنتج يعني شنو نقول أنا معناها فيلسوف وشيء من هذا القبيل. يعني هي يعني إمبراطوريتان قاحلتان هذه النوع ولو أن الإمبراطورية الرومانية مشهور لها بالتمثيل تعلمته عند اليونين يعني كانوا يحتجون ويرفضون تعليم هذه الأشياء من أخذها عن الرومان عن اليونانيين ولكن بعد رضخوا لذلك. نحب ما أود أن أقول كيف أن أوروبا بدأت تتعلم على المدرسة العربية من القرن الثاني عشر. وهذاك علاش أوغست كونت لما يرجع في تفسيره للثورة الفرنسية يعود بها في كل نصوصه إلى القرن الثاني عشر، وإلى يعني بداية التحديث الأوروبي، معناه الإحياء الأوروبي، موش في القرن السادس عشر بل هو في القرن الثاني عشر، يعني عند لقاء العربي بالأوروبي. وأنت تعرف ابتداء من ذلك الوقت وجدت جميع المؤسسات التعليم العالي الأوروبي في أوروبا. وقت تشوف انت جامع الزيتون ما يهمش عندك فيه، معناه كان كمان في علماء، في ناس تثقف، في يعني ما في حتى إشكال، هذيك ثقافة العصر. شوف الجامع الأزهر وقت شبنينا الكل هذاك، أوروبا ما كانش عندها حتى شيء من هذاك. ذاك علاش بدأت تبني، بدأت السوربون، بدأت أكسفورد، بدأت في إيطاليا جامعات، آخر جامعة ستبنى في في في في أوروبا هي الجامعة الألمانية. أنا هذا نحب نقوله علاش الأمور هكذا. دونك قول أنت لماذا إذا كانوا في حاجة إلى العرب؟ ليس لأنهم لا يحذقون. قول أنت علاش ترجموا من العربية مش من اللاتيني، من اليونانية، إيش لازم؟ ليس لأنهم لا يحذقون اللغة اللاتينية اليونانية، بل لأنهم لا يفهمون ما يقرؤونه باللغة اللاتينية، وكان لابد لهم من معلم، ما بد لك من شيخ يريك عيونه، كانوا في حاجة إلى معلم عربي. هذا وذاك علاش مش نصر اللغة باللغة الغالبة عندهم، لغة الكنيسة، لأن العلم في الكنائس كما كان عندنا احنا في الجوامع، مش حاجه اخرى معنا في الجوامع والكتاتيب. يعني يعني السربون اصله كتاب، كتاب كان في شو اسمه الكنيسه الكبيره هذيك اللي في يعني في مون سان ميشيل، معنا نوتردام دو باري، كان فيها كتاب صغير. قال له جاء هذا السربون تاع ملك ناصح الملك ولاهي به الدينين وكذا، قال له الكتاب ولا صغير اعطيني حوج لابن، اعطاه وداك اسمه لا سربون. لا سربون قال لي القص اللي بلا يبدي فيها معناها مش اسمه هو كتاب، ومعاه ما فيه شك يعني كنيسه، والكنيسه مازالت موجوده في السربون، معناها مشاش واللي يحب يمشي يصلي فيها يمشي يصلي فيها، ما حتى مش هذا من القرن الثاني عشر والثالث عشر إلى آخره. حيث قول لأنه الالتجاء إلى اللغة العربية، لأن اليون الروم الأوروبي لم يكن يفهم ما يمكن له أن يقرأه باللغة اليونانية مباشرة، ما كانش نجم يفهم أرسطو. ليس يكفي أن تعرف لغة لتعرف فلسفتها أو لتعرف علومها، يمكن كذلك. وبالتالي كانوا في حاجة، هذاك علاش في الحاجة إلى الجهد العربي، في هذا الإعانة العربية. هذاك علاش إسكندر شو اسمه ألكسندر كويري، أنا رحمه الله، خلينا نقول رحمه الله، حقيقة إنسان رائع رائع حقيقة. يعني يقول لم يكن العربي، يقول من الخطأ الفادح أن نعتبر العرب مجرد قوم، يعني مرة واسطة، مجرد واسطة للميدياسيون بين الإغريق والأوروبيين، بل إنهم كانوا معناها نقولوا احنا الذين ربوا ليزيديكاتور، كانوا مربي اوروبا وكانوا معلميها، مش مربيها برك، معلميها. يعني لانه ما كانش يفهم اللغه هذيك، لانه اللغه حتى اللغه شو اسمها هي اليونانيه اون دور دو بيزانس، لان بيزانس هي الوحيده اللي بقات تتكلم اللغه هذيك، والكنيسه الارثوذكسيه يعني بقيت تتكلم اللغه اليونانية، ولكنها توقفت عن إنتاج العلم. مش نفهم كيفاش تكون الأشياء، تكونت يعني منذ مؤتمر نيقية. نيقية شنو هي مؤتمر نيقية؟ مؤتمر نيقية هذا مصيبة على اليونانيين أنفسهم، على المسيحيين أنفسهم، لأن هذا المؤتمر هو الذي تقرر فيه أنه التفريف أكل حكاية سانت اسبري، مانيش عارف علاش، ما يهمش. يعني ثم خصام قولوا لا، انه عيسى ماهوش يروح، ماهوش الله متمثل، هو انسان كيما نقولوا احنا بالضبط رسول. الناس هذوك مشاو الجزيرة العربي هربوا، لانه ما عادش عندهم مكانه في الـ في الـ في الـ في الـ الـ الامبراطوريه الرومانيه، خرجوا مشاو الجزيرة العربيه، مشاو لسوريا الى اخره، منهم نوفل، مش هو نوفل هذا شو اسمه نوفل بن ورق، معنى بيصير يعني أجداده مش يوم 325 في نيقية. نيقية هذه بلد في إسطنبول ما كانت هذيك الكل تابعة. وأحضر الإمبراطور بيدو معناها اللي بعد مش سمى عليه المدينة بتاع إسطنبول معناها شو اسمها كانت اسمها معناها إسطنبول كونستانتان الإمبراطور كونستانتان اللي سموه الإمبراطور الورع الإمبراطور التقي وإلى الآن يسبح بحمده لأنه هو الذي أخرج المسيحية من الاضطهاد إلى الحكم. ولما حكمت المسيحية قضت على جميع دور العلم اليوناني في الإسكندرية وفي أثينا وفي أي مكان، وهرب العلم إلى جندي صبور في إسبانيا في عفوا في في, في في في بلاد فارس. يعني أصبح يعني جندي صبور هي التي أخذت المشعل على الإسكندرية وفي انتظار أن تأخذ المشعل بغداد. هذا يهرب العلم كيف تصور هذا من ناحية تاريخية. طب من ناحية إبستيمولوجية ما قيمة هذا العلم الذي يتداولونه؟ ما قيمة هذه الأشياء التي من ناحية علمية فقط؟ هل ما كتبناه، هل ما قمنا به نحن العرب يا سيدي سمينا حتى كما قلت منها اللي تحب ما يسالش منها قول اللي تحب ما فعلناه وهو حاضر معناه يهيئ للحداثة أم لا؟ وإن كان يهيئ فما باله الذي بادر بذلك اليوم يتنكر منها بشتى أنواع. أنت ذكرت الأصالة، ما هي أصالتك؟ هذيك هي أنك مريد الحداثة، هذيك هي أصالتك، هذيك أنت وردت فيها غيركم شيء قلت لا ما عينيش. كي ناخذ مثلا سيدي سفيان أشياء بسيطة حقيقة منها، كي ناخذ المسائل العلمية، المسائل العلمية خلينا تحدثنا عن المؤسسات وتوالي المؤسسات وربما الأمور السياسية مثلا المرة الأخرى تحدثنا علاش المصريين يقبلوا الأثينيين اليونانيين وما يقبلوش غيرهم. قلنا لأن الأثينيين اليونانيين لا حبا فيهم ولكن لأنهم أعانوا المصريين في حربهم ضد الفرس لأن الفرس احتلت شو اسمها هي مصر هذا هو بعد ستحتلها أثينا حاجة أخرى ذيك. لكن كانوا يعني جزء كبير من الجيش المصري وقتها من المدافعين المصريين يعني كانوا من اليونانيين يعني من المرسنار أيضا يعني يجوا بالفلوس معنا يدافعوا. ثم بعد ولو تقريبا معنا تقارب كبير في عهد الملك أماسيس هذا يعني كان يحب ياسر ويعترف بجميل أثينا. فنقول هذا الجهد الذي بذلناه عندما أنقذنا الإرث اليوناني خلينا نقول الإرث المصري البابلي اليوناني من التحطيم الذي أخذت فيه الكنيسة الكاثوليكية وقد انتصرت على الوثنية بفضل ما مكنها به الإمبراطور قسطنطينية. ماذا فعلنا بها؟ ثم ماذا أخذت منه أوروبا وماذا وقع فيه من التغيير والإصلاحات حتى هيأ كوبرنيك إلى أن يقوم بتلك الثورة العظيمة التي قام بها؟ ولماذا نحن تأخرنا عن كوبرنيك ستة قرون؟ نحن اخترنا من نسميها الغلب ما عنديش اسمها العنطريات، تأخرنا الفكري، نعيش على فوتات ما تنتج الحضارة الأخرى وفي كسل ونرفض بعلات كثيرة. هذا يساعد الغرب لا يساعدنا نحن، هذا يتماشى مع تقاليدهم ولا يتماشى مع التقاليد. يودي يهديك ساعة استنى راه ما عندهمش تقاليد، راه اللي عندهم انت علمته لهم. شوف سيدي سفيان اللي انت جبت عليه تومبي اسقف باريس موجود، هذا اللي يحب يشوفه ذولي في الكتاب الرابع من تاريخ ديام، كتاب الرابع يعني من بلاطون أكوبرنيك، يعني تاريخ العلم من بلاطون أكوبرنيك تقريبا 12 جزء. هذا الرجل صنع هكا في تقديري، ربما خنبالغ شوية مسالش، صنع للعلم العربي ما لم تصنعه الجامعة العربية تقريبا. باش اللي يسمعني ياخذ كل مشكلة، هو ما يعملش مؤسسات، يعمل شوية مؤسسات وكذا لكن ياخذ مشاكل علمية صافي. مثلا هل الحركة ممكنة في الخلاء؟ الفيد. هل صحيح أن الطبيعة تخشى الخلاء؟ أرسطو إلى آخره. ويبدأ يقول لك هاو اليونانيين، هاو اسمه اللي قالوا، هاو العرب ديما هكذا، اليونانيين العرب، ماهوش كما احنا، ما يرجعش لمصر وكذا، ربما لا ساعات هكا يعني اشارات عابره، وبالتالي هذاك علاش تاريخ مبتور في نهايه الامر. ولكنه فيما يخص الجهد العربي كثير من الاشياء، كثير من النصوص تاع ابن رشد التي لم تبقى الا كما في الفيزيك، لم تبقى الا باللاتينيه، والى الان لم يترجمها العرب ولم يعتنوا بها، هو يترجمها لك باللغه الفرنسيه. اقول لك نظريه ابن رشد كيفاش في نفس المسائل التي أثارها العلم اليوناني والتي أثارها العلم العربي، يعني يعطيك جميع الأفكار. مثلا كيف كانت تصور العلماء لقانون سقوط الأجسام حتى جاليلي، كل يعطيك عند القدامى، عند المحدث، عند الوسيطيين العرب، ثم الوسيطيين الأوروبيين، أوروبا اللاتينية، حتى يصل إلى جاليلي في أي موضوع كان، يعني حيث تقريب جميع الموضوعات الفيزيائية. مثلا الجاذبية، حتى تلقى عند ابن سينا فكرة الجاذبية نفسية وصنص بسيكولوجيك، يعني بالمعنى النفساني، يقول لك لأمثالها تتجاذب الطيور إلى آخره، على أمثال تقع الطيور، شنو هي الحكاية؟ يعني مش يشوف عليها الطبيعة، وراي عند كيبلر زاد هكاك، مش عند ابن سينا معنى رجل راسه مربوط، لحتى كيبلر هكا. لو كيبلر مثلا ومش استنى جاليلي، ربما ديكارت اولا ثم جاليلي، كيبلر مثلا انه عنده فك العصر هذاك، يقول لك لو كان تاخذ قطعه من القمر بار امبوسيبل، مش ممكن، اما ما يسالش، افرض خياليا، اسمها اون اكسبيريونس انتلكتويل، معناها اون اكسبيريونس دو بونسي، يعني تجربه خياليه تخيليه، تاخذ حجره من هو خاطر القمره مش حجر هكا، ما نقولوا لو، وانت تعرف كلمة لو في اللغة العربية يعني تفيد امتناع للامتناع، يعني دوبل امبوسيبيليتي، كما يقولوا مرة أخرى للغالب ما يسألش، الله يرحمه سعد القادر المهيري هو العالم هالي، تقول لو جئتني لأكرمتك، أنت لم تأتي امتنع مجيئك فامتنع إكرامك، امتناع لامتناع. شفت كيف؟ لو أن أخذنا قطعة من القمر وضعناها في الأرض كيف ستتصرف؟ ستعود إلى القمر تلقائيا. لو أخذنا قطعة من الأرض ووضعناها فوق القمر أيضا بالضرب من المحال، لا سقطت ولا هبطت ويسقال ديما القمر فوق منا، ما نجمش تصور أن القمر، ما إحنا فوق القمر، هذاك هو كتجي فوق القمر وتشوف الأرض فوق منك، هذاك عش الفوق ولوطة التحت والفوق، ما فيه شك معناه سيتغير كل شيء عند أرسطو، الفوق فوق والتحت تحت، معناه ما فيش حاجة أخرى. أنت تشوف كيف البشرية يعني الفكر من بين اليونانيين، وهذه المعركة الحقيقية بين اليونانيين والعرب وأوروبا اللاتينية، وكيف سينفجر من ذلك الثورة العلمية الحديثة. احنا ما ليش مطالبين، مش نقول بالله تحدثوا عليه، يا سيدي ما تحدثوش عليه، أما على الأقل ما يعني تحدثوا على أرواحكم. تقول سيدنا تأخذ كله يعني ضد العرب الساعة اليوم، يعني ما فيه شك، هو يشكر ويقول احنا علمنا اوروبا وكذا، ذكر ذكر يعني كما البو اللي ربي اللي يولد وليداته بعد يهملهم، يعني اكس سلوك المتناقض، صحيح علمنا اوروبا هذا لا ريب فيه، وصحيح اننا نحن ادخلنا الى الحدث، لكن احنا رانا كنا نقدر ما اخذناه عن الاخرين. مثلا ماش علم فلك عربي، شو تأخذ مثلا ثم نص، انا ديما حقيقة ديما يعني ديما نقرأ وديما نعطيه للي يحب يقرأ، هو نص ابن العيف قريناه يمكن مرة أو اثنين تو في العشر سنين مع بعضنا، أنا ماذا بي يا سيدي سفيان تعاود تقرأ في عقلك، خلي المواطنين يفهموا شو يقول، يعني وقت اللي يتحدث مثلا هو في علم الفلك، ماشي يصلح ابن الهيثم، سيحاول بالفعل، معنا مش لعب ذر، تجاوز بطليموس، سيصلح أخطاء بطليموس، هذاك على يقول الشكوك على بطليموس معناه نقد بطليموس، لك أن تنقد بطليموس ليس معناه أنه لا يعني شيء، لا لا، بطليموس يظل عند ابن الهيثم كما عند ابن رشد كما عند ابن سينا إلى آخره، من كبار العلماء، يظل كما يقول هو يعني كتابه الماجستي هو دستور الصناعة الفلكية، دستور الصناعة. تحب تعمل علم فلك عليك مش اسمه، لكن هذاك مش معناه أنه وقت اللي نقول لك راه معناه دستور الصناعة الفلكية أنه راه تام لا أخطأ فيه. أنا سأصلح أخطأ، سأصلح ما أيضا سواء الأشياء التي أخطأ فيه هو أو الأشياء التي تغيرت بحكم مرور الزمن. إذا كان يقول لك الكوكب الفلاني في النهار الفلاني في البقعة الفلانية في ذلك العهد، أما بعد ذلك العهد فقد تحول الأمر، ثم أنه سيعيد كما البيروني ما سيعيد المقاييس. مثلا يقول لك بطليموس المسافة بين الإسكندرية وأي مدينة أخرى من مصر يعني كذا، يقول لك لا يعني فك الوقت هذاك هو كيفاش نعاوده نحسبه نلقوها زايدة ولا ناقصة إلى آخره، يعني تقييم المسافات. قدر أن لو ريون أنا شو اسمه شعاع الأرض كذا، راه لا مش شعاع الأرض كذا، أكثر شوي أزيد شوي. يعني تحب تقول أنت لم يعد العلم اليوناني علما مسلما به لأنه مقدس، يعني أصبح العلم حواري، يعني أرى رأيك وهكذا يقول معناها يقول لك ولما نظرنا في كتب الرجل المشهور بالفضيلة المتفنن في المعاني الرياضية، الرياضية معناها ماتيماتيك، المشار إليه في العلوم الحقيقية مش علوم حاجة أخرى، أعني بطليموس القالوذي، وجدنا فيه علوم كثيرة ومعاني غزيرة كثيرة الفوائد عظيمة المنافع، ولما خصمناها وميزناها وتحرينا إنصافه وإنصاف الحق منه، يعني شفت إنصافه وإنصاف الحق منه الاثنين. أنا هكا شفنا يعني بدأ العلم يتجاوز العالم، فكأن الحق ليس لم يعد مرتبطا بالمعلم الأول. هذه الفكرة اللي مش نجيوها. أيوة، لأنها يسيرة في جانب ما أصاب فيه من المعاني الصحيحة، فرأينا أن في الأمساك عنها هضما للحق وتعديا عليه وظلما لمن ينظر بعدنا في كتبه في سترنا ذلك عنه إلى آخره. ولذا قل سأبدأ في يعني إصلاح ما يمكن إصلاحه من كتاب بطليموس في الجغرافيا في علم الفلك إلى آخره. هذا حوجة مع ابن الهيثم هذا مرة أخرى، معناه كتاب اسمه الشكوك على بطليموس، هذا تحقيق الدكتور عبد الحميد صبر، رائع. هذا عبد الحميد صبر حقيقة عالم جليل، عالم مصري جليل، معناه ما حد أشكال مني. هذا الكتاب أعطاه لي أستاذي مرة أخرى نحب نذكره بخير، سي عبد المجيد الغنوشي الله يرحمه، وأنا في السنة الثانية بالتعليم العالي، ساعتها قال لي تحب كذا تقرأ وتعمل درسون، ساعتها كلفني بحاجة في النوع هذا وبديت نقرأ فيه، ومن بعد كي جيت نسرع الكتاب قال لي خلي عندك، وللآن مازال عندي إن شاء الله ما يطلبونيش فيه. هذه حوجة الأولى، ناخذ حاجة تشبه لهذه سيدي سفيان، هذا بطل الأول حقيقة. المنى تاخذ الشيخ البيروني، أو قلنا بيرون جبدناها مرة، بيرون راهو هي مدينة، أما البيروني معناها اللي وراء البلاكة، معناها ماهوش ريفي تقول أنت، معناها من أنا إنسان طيب. معناها شوف شو يقول، عندي هذا القانون المسعودي أبو الريحان محمد البيروني اللي عندي أنا لهنا، معناها طبعة جديدة 2200، كانت عندي طبعة قديمة صعيبة فريمون صعيبة، هذه جديدة، والناس اللي يسمع فيه راهو هذه يلقاها في الإنترنت، لازم تشراها. اللي ما يحبش يشتريها ما يشتريهاش، اني تلقاها في الانترنت في ثلاثة اجزاء. في الباب الثاني من هذا الكتاب يقول معناها سانظر في علم الفلك ايش مش يعمل فيه، يعني ايضا سينقد ويصلح ما في كتاب الماجستي ل شو اسمه هو العالم الفارسي، لا عفوا العالم اليوناني ابن ولا بطليموس. طولمي. فيقول معناها يقول هو معناها الكتاب هذا المجستي الذي هو دستور الصناعة. مرة أخرى أنت ما شفت معناها ابن الهيثم شو يقول، وهو شو يقول دستور الصناعة يعني قانون الصناعة. اللي يحب يتعلم يشد الصف وراء المعلم، انبه دستور الصناعة وصاحبه إمام أهلها. شفت معناها يعني بلاش ما شو ينقذره شو ينقذ هذا أحيانا يعني في العمق، لكن ما هوش مش يخرج عليه. لكن في نهاية الأمر أعطى الانطلاقة التي بها يكون معناها ربما تجديد العلم، وأولا هضم ذلك العلم، فهم ذلك العلم على حقيقته، ثم بداية الشك فيه، بداية نقده، وبالتالي بداية تجاوزه. هذا التجاوز الذي سيدعو إليه جهارا بهارا الشيخ ابن رشد. شوف مثلا كي يقدم ابن أبو الريحان البيروني يقدم الموضوعات الكتاب نتاعو، شو يقول؟ يقول الفصول هذه أولها في أن السماء كرية الشكل والحركة، معروف ماهيش مشكلة كرية الشكل، كرية يعني سفيريك، ما يقولوش كروية معناها كرية سفيريك. الثاني في أن الأرض كرية الشكل حسا، هذا من زمان يعرفوه مش مشكلة، ولكن ولو لأن هذاك من مبادئ الصناعة باش تبدأ تبسم صناعة، ثم المبادئ هذه بسيطة تفهمها. الثالث في أن موضع الأرض من الكل هو وسط السماء، هذه المشكلة الكبيرة أن الأرض وسط العالم وهي ساكنة فيه، هذا نسميه نحن مركزية الأرض الجيوسنتريسم. ثم بعد وأن قدرها عند السماء غير محسوس به، يعني الأرض يعني ان بوان يعني نقطة في محيط يعني انفينيمون بيتي، غير هذيك الطريقة باش نقول انفينيمون بيتي غير محسوس به. هذه حوج. والخامس في أنه ليس للأرض حركة مكانية ولا حركة انتقال، حركة مكانية ولا حركة انتقال، أي أن الأرض وسط العالم وهي ساكنة ولا حركة مكانية لها ولا حركة انتقال. حركة مكانية أي مثلا تدور على نفسها، أو حركة انتقال أي تنطلق من النقطة ألف إلى النقطة باء، هي ساكنة. كل هذا الأصل الذي بقيت على الإنسانية منذ قدماء اليونانيين، عفوا منذ قدماء العراقيين وقدماء المصريين والهنود أيضا نجم نضيفوه مشارش حتى كوبرنيك، الذي معنى إشقول معنى ولا حركة انتقال. والسادس في أن الحركة الأولى في السماء نصفان إلى آخره. سواء احنا بنشوفه يعني كيف سيبدأ تجاوز مسألة أن الأرض وسط العالم وأن الأرض ساكنة فيه، هذا الأصل المشترك. لم يتجاوزه عربي، ولم يتجاوزه يوناني، ولم يتجاوزه مصري أو نرجع نتاعنا العراق معناها شو اسمه بلاد الرافدين، ما يتجاوزه حد حتى كوبرنيك. اسمع يقول هكايا، ليس ثمة من لم يقل بأن الأرض تدور، لا كثير. أريستارك دو ساموس عند القدامى كان يعتقد أن الأرض ليست وسط العالم، لا وسع بالك عليها. حتى كوبرنيك، لماذا كوبرنيك وضع ولا حجة له في ذلك وضع السماء الشمس وسط العالم بدل الأرض؟ من وضع السماء وسط العالم بدل الأرض؟ هم المصريون القدامى، لأن المصريون القدامى يعتبرون الشمس راء الإله، هي الإله الأكبر، هي الإله الخالق، هي الإله المدبر، هي كذا، وهي وسط العالم. شوف سيدي سفيان لي باش نشوفه معنا يتحدث عليها مليح كوبرنيك، يتحدث عليها مليح خاصة ألكسندر كويري، حيث الشمس لا تلعب أي دور، يجب تستنى نيوتن اللي تصبح تلعب الدورة الميكانيكية أنها تجذب. فكرة الجاذبية ليست موجودة عند كوبرنيك ولا عند اسمه بعده كيبلر ولا عند ديكارت، ديكارت عنده الدوامات يفسر لكن بالدوامات شيء آخر. فماش الجاذبية؟ ثم الجاذبية المحلية اللي تحدثنا عليها من عشر في حساب من الحساس، يعني قلنا الجاذبية المحلية مع أن كل يعني نحب نقول سيدي سفيان يعني وجد في القديم من قال بحركة الأرض عند اليونانيين، وعند اليونانيين أنفسهم يعني أتوا به من القدماء الآخرين، ولكن أيضا يعني وجد من قال بحركة الأرض، ولكن لم تكن مقالتهم مجدية. إيش معنى هذا؟ لم يكن لهم من الأدلة ما يكفي لدحض الأدلة القائلة بسكون الأرض وسط السماء. يعني ثم مجموعة من الأدلة يأتي بها القدامى، تجدها عند القدامى عند البابليين خاصة عند أرسطو، وهذه الأدلة مجتمعة ينبغي أن ترد عليها واحد واحد. وهم لا يستطيعون الرد عليها لأنها على غاية من البداهة الحسية، على غاية من البداهة. يعني يقول كيفاش الأرض تدور؟ مش ممكن. ويأتي الأدلة كثيرة. أنا ماذا بي سيدي سفيان مسالش رمال نكثر على نخسر حسة أخرى برك. يعني كيف كان؟ ليس المهم أن تقول الأرض كرية أو لا، هذا قديم. ليس المهم أن تقول الأرض تدور أو لا تدور، هذا أيضا قديم موجود عند الهنود، حتى عليه البيروني يتحدث عليه الناس كل موجود هذا. لكن ما كانت البشرية في حاجة إليه هو دحض الأدلة الطبيعية، الأدلة أكاد أقول الخبرية أمبريك التي يعرفها كل منا بالتجربة المباشرة التي تقول باستحالة أن تدور الأرض. أنا لابد أن نشوف كيف سنرد على هذه الأدلة وكيف سيرد كوبرنيك بردا ضعيف راهو موشي، ولكن يخلخلها. لابد من انتظار جاليلي لإزاحتها، ولابد من انتظار ديكارت، ولابد من انتظار النصر النهائي عند الشيخ إسحاق نيوتن. شفت المذهبين خصوا لها نشوفوهم واحد واحد. ناخذ مثلا عند البيروني كيف كيف خدمت قوم عند البيروني عند بطليموس عند ابن الهيثم كل كيف كيف عند ابن سينا في الشفاء كيف كيف، فما حتى فرق بين هذا وذاك. يعني ثم تجربة تنشوفها أحسن حاجة حتى عليه ابن سينا، معناها يعني هي سقوط المدرة من أعلى صار السفينة كحجة على سكون الأرض، وكيف سيعيد جاليلي هذه التجربة وسيبين أنها تدل بالعكس على أن الأرض تدور. أنت تشوف كيفاش حقيقة الحوار ما هو مش حوار مباشر ما بين ابن سينا وجاليلي، ولكن حوار بين مفكرين عظماء مفكرين كبار نتجت عنه هذه الثورة العلمية، مفكرين كبار من العرب واليونانيين والأوروبيين نتجت عنها هذه الثورة التي نسميها الثورة الكوبرنيكية التي دشنت العصر الحديث. وسؤالنا يبقى عندك أنت سفيان دبرسك، لماذا نحن نتنكر للحدث؟ ماذا السبب؟ كيف نفسر تنكرنا لما صنعت أيدينا؟
1: وأنت أستاذنا الجليل علمتنا دائما أن نسأل ونتساءل في الفلسفة، وهذا مهم جدا، ولكن هي محاولات للإجابة. وأكيد أنه الخبر اليقين عندك أستاذنا العزيز حمادي بن جبالة، لذلك ننتظر تحليلك في الأسبوع القادم لهذا السؤال المركزي والمحوري. إلى اللقاء، مع تحية كامل الفريق، الأستاذ حمادي بن جبالة في الإعداد، سفيان العرفاوي في تقديم مختلف أركان هذا اللقاء. إلى اللقاء.

0: أحباء الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان. أحباء الحكمة، أحباء الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبلة وسفيان العرفاوي.
1: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
2: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
3: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
2: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
4: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
2: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
5: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
6: تطلق الإذاعة التونسية موقعا إلكترونيا جديدا،
5: راديو كولتورال نقطة .com.
6: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
5: بمحطاتها المركزية والجهوية،
6: أخبار،
5: متابعات،
6: مواكبات،
5: تسجيلات ومعلومات.
6: مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
7: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟

0: لغة العالم لغة العالم مع شادي القرفي.
1: أصدقائنا المستمعين، طابت أوقاتكم. موسيقى الرقع هي نوعية مختلفة تماما عن موسيقى الأوبرا أو الأنماط الأخرى ذات أصيلة مثل الباليه والأوبرات والكوميديا الراقصة والكوميديا الموسيقية. فمصطلح موسيقى الرقع يغطي معنيين، أما مؤلفة موسيقية تعزف من طرف فرقة موسيقية في فتحة الرقع فوس لمرافقة التحولات داخل العمل المسرحي، أو مجموعة مقطوعات مسترسلة لمرافقة التحولات الدرامية للعمل المسرحي أو الأوبرا، وتؤدى من طرف الموسيقيين أو الممثلين أنفسهم فوق الرقع أو في الكواليس وراء الرقع. في القرن 19 تم تدقيق معنى مصطلح موسيقى الرقع لتصبح متتالية موسيقية ذات صبغة سيمفونية، وظيفتها ضمان الانتقال بين مشاهد وفصول المسرحية. في العصر الرومانسي أصبحت تعبر عن الخط الدراماتورجي للعمل المسرحي، وكذلك الحالة النفسية للشخصيات، ووصف استباقي لأحداث الغير مجسدة فوق الرقع. وتتكون الموسيقى من مقدمة وفواصل وخاتمة، كما يمكن أن تعزف لمرافقة الحوار ميلودراما، وتعزف دائما من طرف فرقة موسيقية في فتحة الرقع. سنتناول بالتحليل لمسرحية فتاة أرل لاغليزيان، حيث أن لاغليزيان قصة قصيرة لألفونس دودي المستخرجة من رسائل طاحونتي لتر دو مون مولان التي تم جمعها ونشرت في عام 1869، ثم قدمت بعد 3 سنوات كعمل مسرحي من 3 فصول وضع موسيقاها المؤلف الموسيقي الفرنسي جورج بيزي. عرضت هذه المسرحية في مسرح فودفيل في باريس وفشلت فشلا ذريعا، ما عدا الموسيقى التي سجلت نجاحا باهرا لتصبح من المؤلفات الأكثر عزفا في العالم، والتي تتألف من المقدمة الموسيقية، وهي تستهل هذه المقدمة بعزف سير الملوك وهو بسرعة معتدلة وصوت قوي ومتحد بين الآلات، تليها تنويعات أوركسترالية تنطلق من الأغاني الفولكلورية لبلدات الجنوب الشرقي لفرنسا في إبراز لثراء المخزون الثقافي بهذه الجهات، ثم منويت تعزفها آلة الفلوت بمرافقة آلة الهارب بشاعرية عميقة في سرعة معتدلة، كذلك الفاروندول وهي رقصة ريفية قديمة يؤديها مجموعة من الراقصين في حركة جماعية موحدة. نستمع لمتتاليتين من لاغليزيان لبيزي كالعادة على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.

أوبرا كارمان هي أوبرا مسرحية ألفها جورج بيزي بالفرنسية، وهي مكونة من 4 فصول، وعرضت أول مرة في المسرح الوطني للأوبرا المسرحية في باريس. تعتبر هذه الأوبرا أشهر أعمال جورج بيزي والمبنية على رواية تحمل نفس الاسم، كتبت في عام 1846. ألفها الكاتب الفرنسي بروسبير مارمي، وألف بيزي دور البطولة لميزو سوبرانو، وذلك في صيف 1873، ولكن لم يتم الانتهاء منها قبل عام 1874. عرضت كارمان لأول مرة في 3 مارس 1875 كما قلنا بأوبرا كوميك بباريس، ولم تلقى في البداية استقبالا جيدا رغم أنها عرضت 37 مرة خلال 3 شهور اللاحقة، أي بمعدل 3 مرات بالأسبوع. وضع بيزي في كارمان مكامن عبقرياته، وخاب أمله كثيرا لاستقبالها الفاتر، ولكن ما رفع من شأن كارمان حضور مؤلفين عظام ومعاصرين أمثال ديبوسي، سانسونس، وتشايكوفسكي، وبرامس، حيث حضروها أكثر من 20 مرة، واعتبروها أفضل أوبرا أنتجت منذ الحرب الفرنسية الروسية، وكانت أراؤهم بمثابة تنبؤات لما ستكون عليه هذه الأوبرا، فقد أصبحت كارمان واحدة من أشهر الأعمال الأوبرالية.

نأتي لنهاية حصة اليوم من برنامج لغة العالم، أجمل الأوقات وأمتعها على موجات إذاعة تونس الثقافية أين يعلو صوت الموسيقى دائماً.

0: إذاعة تونس الثقافية، مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية،
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
1: تأليف منهم،
0: سينما،
3: هي فرحة الحياة، فيلسوف العالم،
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب، ندوات ومراوحات.
5: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
6: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
7: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
6: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
8: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
6: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
9: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
5: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
0: وتكتمل الصورة بالصوت.

0: أرخبيل المسرح. أرخبيل المسرح،
1: أحاديث حول المسرح وفيه.

0: أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.
2: حضرات السيدات والسادة، متابعات أرخبيل المسرح ومتابعيه، أهلا وسهلا بكم. نواصل في هذه الحصة، حضرات السادة والسيدات، متابعات أرخبيل المسرح ومتابعيه، ما بدأناه في حصتين سابقتين من تتبع لخطوات فنان ترك بصمته على مختلف أنواع التعابير الدرامية، ولكن دائما انطلاقا من المسرح وعودة إليه. أعني بذلك الممثل والمخرج والكاتب أورسون ويلز. رأينا في الحصتين السابقتين أنه اتسم بنوع من الاستثنائية، إذا لم نقل بصور من العبقرية، تجلت نشأته الخاصة وسرعة استيعابه للعالم، عالم الدراما والفنون. ووقفنا كذلك على بعض من مآثره بقي يضرب بها المثل ويحال عليها. رأينا في الحصة الأولى مجالات تكونه، سرعتها، ارتباطه في حياته بنوع من حب للاطلاع وشغف للعيش أخذه إلى أوروبا، إلى دبلن، سرعة اندراجه في مع كبار الفنانين، فرض نفسه ممثلا ثم مخرجا، وعودته إلى أمريكا. ثم رأينا خاصة في الحصة الثانية ذاك الأثر الذي أنجزه في مستوى الراديو، حرب العوالم التي كان أصبحت نموذجا من نماذج الأعمال الدرامية الإذاعية، أو ما يتجاوز الدراما الإذاعية، باعتبار ذاك الأثر الذي خلقه في المستمعين، والذي طبعا أرخ له بشكل دقيق حينا وبشكل فيه من الأسطورة ما فيه. سنتعرض في هذه الحصة إلى التفكير أولا بمنجزاته في المسرح، وبحبه وتقديره غير المتناهيين لشكسبير وأثاره، ولكن كذلك هذا الحب لم يمنعه من التفاعل مع نصه، تفاعلا خرج به أحيانا عن سماته المتعارفة، فصدم أحيانا بعض المختصين في شكسبير وبعض المعجبين بشكسبير وبأدبه والمتمسكين بكل ما قام عليه أدب شكسبير ومنجزاته. ولكن في هذا التجاوز في حقيقة الأمر شيء من الإغناء لشكسبير ولفعل شكسبير، أو على الأقل هذا ما سعى إليه أورسون ويلز، خاصة عندما سعى إلى تنزيل أعمال شكسبير، أو سعى إلى أن يجعل شكسبير يعيش بين ظهريني الناس الذين يعيش معهم. فنزل مثلا مسرحية

من ميز عنصري وتفاوت طبقي ونزاع يفكك المجتمع الأمريكي، وتغلب عملية الذين يعتبرون أنفسهم أرقى من الأجناس الأخرى. أورسون ويلز ينزل هذا في هايتي، ولا يكتفي بذلك، وإنما يعتمد على فرقة مكونة كلها من ممثلين وفنانين من هايتي ومن زنوج أمريكا. فكان العرض أولا خروجا عن المعتاد، خروجا انزياحا بأعمال يوليوس قيصر من وسطه الأوروبي إلى وسط خارج عنه، وخاصة لفت الانتباه إلى فن الهايتين وفنونهم وفنانيهم. أورسون ويلز لم يكن إنسانا عاديا، أو لم يكن يندرج ضمن الأمريكي الذي يستفيد من انتمائه إلى العنصر الأبيض، وإنما كان يحرك السواكن، وكان الفن بالنسبة إليه فنا يجب أن يلعب دورا ما. هذا الدور في أساسه تحريك للسواكن وصراع مع الموجود، لكن بشكل فيه من الدهاء ما فيه، وفيه من القدرة على التعامل مع المنظومة القائمة، خاصة في مجال الإنتاج سواء في المسرح أو في السينما. سنقف في هذه الحصة على تجربة أخرى لشكسبير، لتعامل أورسون ويلز مع شكسبير، لكن هذه المرة تحويل مسرحية إلى شريط سينمائي. وهذا التحويل هل خرج به عن التراجيديا أو تراجيد شكسبير، أم أنه التزم بها؟ كل هذه المسائل هي قضايا شغلت بال أورسون ويلز، وخطط لها وتفاعل فيها مع ظروف الإنتاج التي كانت موجودة حينئذ وإلى الآن، التي فيها لإدارة الإنتاج وللمنتجين من حيث تمويلهم للإنتاج سلطتهم على المبدعين وقدرتهم على الضغط على توجيه هؤلاء المبدعين في إطار يرونهم هم ويسطلونهم هم. ورأينا أن أورسون ويلز حاول بأشكال مختلفة أن يجد لنفسه صدى ويتفاعل بشكل أو بآخر، مناورة حينا واستعمالا لعلاقة قوة حينا آخر. إذن سنرى في سأقترح عليكم قراءة لشريط شريط مكبث المسرحية المعروفة لشكسبير، وسترافقنا في هذه الحصة أنغام أماديوس موزارت، ونستمع إلى القطعة الأولى رومانسا أندانتي.

ذلك تظهر الساحرات الثلاث المنتظرات وتهييهما وتنبئهما بما سيكون عليه مستقبلهما. وعلى الرغم من أن بانكو هو أول من اعترضهن، إلا أن الساحرات تتوجهن بالحديث لمكبث. في البداية لقبوه بنبيل غرامس كما هو معروف، والثانية بنائب الملك، فيما أن النداء الثالث كان ستكون ملكا بعدئذ. ويطبق ويبقى مكبث في حالة ذهول، في صدمة، فيقوم بانكو باعتراضهن مرة أخرى. تقوم الساحرات بتنبيهه أنه سيكون والد سلالة من الملوك، وفيما يتعجب الرجلان ويتساءلان تختفي الساحرات الثلاث، ويصل أحد النبلاء وهو رسول من الملك ليخبر مكبث بالنبوءة الأولى، وهي نائب للملك. في الحال تتوهج حماسة مكبث ليصبح ملكا. هذا هو الإطار الذي تتحرك فيه أحداث مكبث. طبعا لشخصية لدي مكبث دور أساسي كذلك في هذه المسرحية. ماذا فعل أورسون ويلز لإعدادها؟ طبعا سابقا أعدها مسرحيا، ولكن سنقف وإن بسرعة على الظروف التي حفت بإنجازه لهذا الفيلم، ومن خلاله نقف على طبيعة ما يمر به الفاعلون في السينما والمسرح في علاقتهم بمسألة الإنتاج، مسألة الربح، لأن المؤسسات الفنية هي بالضرورة مؤسسات ربحية. ليس هناك أعمال تقدم دون ما مردود ودون ما دخول في التوازنات المالية وطرق في التصرف وكل ما تخضع له العمليات التجارية بصفة عامة. طبعا يمكن أن يعول الواحد من الفنانين مثل أورسون ويلز على صورته، على قيمته الرمزية التي تتسع، التي يمكن أن تعطي نوعا من المصداقية التي تجلب المتفرج وبالتالي تجلب الأرباح. لكن عندما أقدم على إنجاز هذا الفيلم لم يكن في أعلى ما كان عليه، خاصة عندما كان نجما من نجوم الراديو، ومنجزاته تركت أثرا ولفتت الانتباه. إذن فأغلب المنتجين لم يكونوا متحمسين لفكرة أن ينجزوا مسرحية أو ينجزوا فيلما انطلاقا من مسرحية. كان مثل ما قلنا في الحصة الفارطة، أورسون ويلز يشتغل على كثير من الواجهات، فهو في المسرح وهو في الإذاعة وهو في السينما. لكن يمكن أن نقول أن نجح مع ذلك أورسون ويلز، وقد أغلقت أمامه أبواب شركات الإنتاج الشهيرة لهوليوود الكبيرة. التفت باحثا عن مدخل يتمثل في التعويل على شركات أقل نستطيع نقول شهرة، تنتج أفلاما من الفئة الثانية وهي The Republic Picture. وحاول أن يقنع صاحبه بأنه يمكن أن ينتج هذا الفيلم، وطبعا العملية تقوم على مسألة الوقت، كم يستغلق من الوقت، كم يتكلف من التكاليف المالية. إذن اشتغل على إقناع صاحب الإنتاج بأنه سوف لن يتكلف أو لن يكلف إنتاج فيلمه إذن مصاريف لا تعوض. ويبدو أن أورسون ويلز نجح في إقناع صاحب Republic Pictures
بمشروعه، خاصة وقد أشار إلي أن إنتاج الفيلم سيقوم على موارد محدودة وفي فترة زمنية قصيرة، بل ذهب إلى أنه سيستخدم الديكورات التي أنشأتها الشركة نفسها لأعمال سابقة دون السعي لبناء ديكورات جديدة تتناسب مع سياق المسرحية. وفي هذا الصدد، ونحن نطالع ما كتبه المشاركون في هذا العمل مثل بوغدانوفيتش، يقول: صورنا في منجم الملح القديم حيث كان رعاة البقر يظلون طريقهم دائما. لقد أصبح هذا المكان القاعة الكبرى للقلعة. إنه لأمر مؤسف، لكن جميع أزيائنا كانت مستأجرة من ويسترن كوستوم باستثناء زي مكبث والدي مكبث، وكان ينبغي إرجاع زيي هاتين الشخصيتين، لكننا لم نكن نملك ثمن زي آخر، ولم يناسبني أي زي من الأزياء الغرب الأمريكي، لذلك اضطررنا إلى الاكتفاء بها. إذن هذه الشهادة تدل أن العمل كان قائما على الأدوات الدنيا، وعندما نرى التكاليف نجد أنها تكاليف يعني لا تساوي عشر إنجاز فيلم من الدرجة الثانية. المسرحية عرضت أكثر 6 مرات في الواقع، وعمل ويلز لتوفير الوقت على تسجيل معظم الحوار مسبقا أو الحوارات مسبقا ليتمكن من تصوير المشاهد أثناء إعادة تشغيلها، وهو ما يسمح بإعطاء الممثلين توجيهات مسرحية أثناء أدائهم. وكان قد جرب هذه التقنية سابقا في فيلمي لا سبلندور دي زامبرسون وسيدة شانغاي أو سيدة من شانغاي. وخلال التسجيلات أصر ويلز على أن يتحدث ممثلوه بلكنة اسكتلندية، سعيا إلى خلق أجواء اسكتلندا البدائية والمربكة. وإحدى الممثلات جانيت نولان التي أدت دور ليدي مكبث تقول: كان ويلز قادرا أن يركز معنا لمدة 5 ساعات لإعداد أداء مقطع واحد، مما يؤكد دقة شغل ويلز وإلحاحه على الوصول إلى ما يسعى إليه، وكذلك يبين تفاعل الممثلين الذين كانوا معه في مشروعه هذا. تقول: أمضينا أياما وأياما نستمع ونستمتع بتسجيل كل ما قدمناه معنا على المسرح، ونحلل كل سطر، ونتيجة كما هو متوقع كانت مربكة. عندما استمعنا الفلاش للبلاي باك التسجيل كانت الصدمة واضحة، كنا نسمع جملة سجلت بطريقة معينة ثم فجأة تتحول إلى عكس ما كنا نأمل تحقيقه. لكن هذا لم يكن يقلق أورسون ويلز. إذن في نهاية الأمر نجح أورسون ويلز في أن ينجز هذا الفيلم باستعمال ما استعمله من حيل. ولعلنا هنا نرى الإشكالية الأولى، ولعلنا سنخوض في هذا الموضوع. المسرحية عندما تقدم على الركح تخضع لمنطقها، وهي مسرحية تقدم بشكل حي، عندما تحول إلى فيلم تتغير الأمور، فنحن أمام لغة أخرى سنفصل الكلام فيها، ونفصل الكلام خاصة في ما اعتمده أورسون ويلز لتحقيق ذلك، مستأنسين بآراء عدد من النقاد والمنظرين للسينما والمسرح مثل سيلفان جاكينو وبازان وكوكتو، الذين سيبدون برأيهم في هذا المنجز السينمائي. ما يمكن أن نقول أن هذا الفيلم وقد تم تصويره استعمل فيه عدد من التقنيات التي خبرها في شريطه
سيتيزن كين الذي سنخصص له حصة قادمة، واستعمل عدد من التقنيات، وفي نهاية الأمر نجح في أن ينهي هذا الشريط الذي قدم في السنة 48 و900 ألف في الولايات المتحدة. لكن كان الفشل فشلا ذريعا، سواء لدى النقاد أو الجمهور. كان الفيلم قد لاقى استحسانا ضعيفا للغاية في مهرجان فينيس، مهرجان فينيس البندقية في إيطاليا، لدرجة أن أورسون ويلز قرر في اللحظة الأخيرة سحبه من المسابقة. وكان النقد الرئيسي الموجه ضد الفيلم هو استخدام ويلز اللهجة الإسكتلندية التي اتهمت بجعل نص شكسبير غير مفهوم. وشملت الانتقادات الأخرى حذف مشاهد من النص الأصلي، بالإضافة إلى الأزياء المصطنعة والديكورات الكرتونية. باختصار، لم يكن أحد من الذين يمسكون بالإعلام راضيا، سواء حتى محبوه حتى محبي أفلام ويلز المبكرة، لم يكونوا متحمسين لما أنجز. لقد صدموا بالحرية التي أدخلت على الحوار الأصلي. ولعل من الظروف غير المواتية أن في نفس الوقت عرض فيلم هاملت اللي أنجزه لورانس أوليفيه، سير لورانس أوليفيه، والذي حافظ بأمانة عن النص بالأسلوب الشكسبيري ولاقى استحسانا منقطع النظير. إذن لعل حضور هذا الفيلم في نفس الفترة لم يسهل قبول هذا الفيلم. وحتى عدد من النقاد الفرنسيين اللي عادة يكونوا منفتحين على التغييرات وعلى الخروج عن السبل المعهودة لم يكونوا معه. نذكر من بينهم جورج سادول، يقول استبدلت يعني بلغة فيها نوع من العنف، فيقول أن البنية المتينة للفيلم ونبل وروعة أعمال ألكسندر نيفسكي استبدلت هنا بإيماءات وعواء إنسان الغاب الذي يرتدي قبعة من علبة بسكويت الشعبي، والمسجون في قفص من الورق المقوى في حديقة حيوان فانسان. إذن نتصور هذه الخيبة. والتزاماته مع المنتج جعلته يعيد منتجة أو توليف الفيلم ويعود فيعرض من جديد سنة 50. ولم يكن الأمر ناجحا، فهذه النسخة المنتجة تجاريا كانت أقل فاعلية من الصورة الأولى للفيلم. وهنا نتساءل، هل فعلا فشل أورسون ويلز في التعامل سينمائيا مع مسرحية شكسبير هذه، أم أن أورسون ويلز له نظرة أخرى لمسرح شكسبير في ذاته وللسينما وتفاعلها مع آثار مثل آثار شكسبير؟ يقول أورسون ويلز عن فيلمه بأنه رسم فهمي، يعني اسكيس أو فوزان مثل ما يقال بالفرنسية، لمسرحية عظيمة، ذاهبا إلى أن السينما لا تستطيع أن تجسد عظمة مسرحية شكسبير. ويذهب إلى أن أي مخرج يخرج مسرحية أو فيلما شكسبير لا يستطيع إلا أن يجسد جزءا صغيرا منها. شكسبير دائما، كلام ويلز، هو أعظم رجل عاش على الإطلاق. ونحن طبعا مخرجي عصره واللاحقين به مجرد خلدان بمفهوم توب نعمل تحت الأرض. كل ما نستطيع فعله هو أن نمسك، أن ننتقي شيئا ما، ولكن ما نمسك به يجب أن يكون
حقيقيا لا مشوه. إذن في هذه الصيغة الأخيرة نلاحظ نوعا من التواضع إزاء أعمال شكسبير، ولكن في هذا التواضع كذلك إقرارا بأن هناك مسعى للوقوف على ما هو حقيقي دون تشويه. إذن فكأنه يقول أنه ذهب إلى جوهر مسرح شكسبير عامة وجوهر هذه المسرحية بشكل

0: كانت هذه أليجرو فيفاتشي روندو لأماديوس موزارت. نواصل كلامنا عن أورسون ويلز وعن فيلمه مكبث المنطلق فيه من مسرحية شكسبير الشهيرة. بعد هذا الفشل وبعد المسافة وبعد أن رأينا أن أورسون ويلز يبحث عن جوهر في مسرح شكسبير، نجد بعد هذه المسافة عددا من النقاد اكتشفوا مسائل لافتة للانتباه وتكشف عن رؤية لأورسون ويلز في رأيهم أغنت النص الشكسبيري أو المنجز الشكسبيري، ولعل أهمهم فرانسوا توماس الذي كتب بحوثا، وأهم هذه البحوث أورسون ويلز هو الرموديلاج دو تكست شكسبيريان، أي أورسون ويلز وإعادة نهت النص الشكسبيري. يذهب إلى أن هذا الفيلم أظهر من بعض النواحي أصوله المسرحية بوضوح أكبر، وسيقف على الأدوات التي استعملها أورسون ويلز لتحقيق ذلك. الأمر يتعلق بإعداد الأدابتاسيون، والإعداد مثل ما رأينا في الشاهد الذي ذكرنا لا يعني التشويه بل الارتقاء، والارتقاء من خلال البحث على ما هو جوهري، إنه يتعلق بجعل النص متوافقا مع متطلبات السينما. لنقل قوة العمل على الشاشة، ومن الجدير بالذكر أن مثل هذا الإعداد والاقتباس يتطلب وقتا قصيرا، لم يكن ينتج إلا على إلمام دقيق وإتقان تام لنص شكسبير. هذا في رأي الناقد أمر حاصل عند أورسون ويلز. سنقف على مظاهر أربعة على الأقل لمن تميزت به مقاربة أورسون ويلز في التفاعل مع هذه المسرحية عند إنجاز هذا الفيلم. إذن فيلم مكبث يستغرق ما يقارب 3 ساعات، لكن ويلز أراد إخراج فيلم قصير، ووفقا للحسابات فقد احتفظ بنسبة 45% فقط من المسرحية، مستبعدا كل ما يخالف جوهر الدراما وعمقها المأساوي. نلاحظ هنا، وهذا الأمر في الواقع متواتر عند أغلب المتعاملين مع نص شكسبير، هو أن هناك دائما عملية في نوع من التجاوز عدد من المكونات النصية. بدأ بحذف المشهد 5 من الفصل 3، حيث تنضم الإلهة هيكات إلى الساحرات، لكن هذا المشهد الذي يعتبر ضعيفا وغير ضروري غالبا ما يحذف من العرض، لأنه يعتبر إضافة من ميدلتون في إشارة إلى مسرحيته الساحرة. كما حذف رؤى مكبث التي أوحت بها الساحرات، بالإضافة إلى لحظة اختبار مالكوم لولاء مكدوف، وحذف أيضا مقاطع حوارية كاملة لشخصيات ثانوية مثل البواب في الفصل الثاني، المشهد الثاني، لإعادة تركيز الفيلم على حوارات الشخصيات الرئيسية، بل وحذف بعض المشاهد التي تبقى عادة في العمل المسرحي، المشهد 6 من الفصل 3، وبذلك حذف شخصية اللورد، والمشهد 2 من الفصل 1، مشهد تقديم مكبث، والمشهد 6 من الفصل 5، التعليمات العسكرية وغيرها. ثم خاصة عمد إلى معالجة الحوار باستعمال نوع من الأسلوب يستعمل في التراجيديات، ما يسمى بستيكوميتي أو ستيكوميفيا، وهو نوع من الحوار التراجيدي يجيب كل شخص أو كل شخصية على الأخرى إجابة حرفا بحرف، فهي نوع من التوازن في الأبيات الشعرية، ويستخدم هذا النوع من الحوار لتعزيز حدة المشهد المأساوي. إذن هناك نوع من الإيقاع الشديد، والأمثلة كثيرة مثل هذا، خاصة في حوار الساحرات والنقاش الحاد الذي أعقب مقتل دانكن. ثم لتخفيف الحوار كذلك عاد توزيع الحوار على شخصيات أخرى. لا تقتصر عملية إعادة التوزيع هذه حسب فرانسوا توماس على استعادة حوار شخصية حذفت في الاقتباس، بل تنبع أيضا من الرغبة في تنويع المحاورين، أو على العكس التقليل من عددهم، أو من تغييرات مقصودة في نفسية الشخصيات. وهكذا يمكن للشخصية أن ترد على محاوريها بكلمات المحاور الأخير نفسها. في هذا السياق يبقى العنصر الأكثر إثارة هو ابتكار شخصية مركبة، شخصية الكاهن العجوز الذي يتجاوز هنا مجرد الاقتباس السينمائي ليصبح أقرب إلى التفسير والإضافة الشخصية. تلعب شخصية هذا الرجل العجوز دورا محوريا، لأنها تمثل الصراع بين الوثنية والمسيحية، وهي رسالة أساسية في رأي الناقد أراد ويلز إيصالها في فيلمه. تجدر الإشارة هنا إلى أنه في النسخة الثانية من الفيلم التي صدرت عام 50 أضيفت بطاقة توضيحية قرأها ويلز بنفسه، والتي ألحت على هذا التناقض تحديدا، مظهرة بوضوح أهمية هذا الموضوع في نظر المخرج. أقوال الكاهن العجوز هي مزيج من عبارات مقتبسة من 5 شخصيات ثانوية، بالإضافة إلى عبارات نطق بها بانكو ومكبث. هذا في مستوى الحوار. المستوى الثاني هو تغيير ترتيب المشاهد. هناك مقطعان جديران بالذكر بشكل خاص. أولهما عبارة السلام. قام أورسون ويلز بنقل عبارة لف التعويذة التي نطقت بها ساحرة من الفصل الأول المشهد الثالث إلى نهاية الفيلم، مستغلا المعنى المزدوج للعبارة، إذ تشير في أصمتوا التعويذة جاهزة وأصمتوا التعويذة انتهت. كما نقل مشهد ليدي مكبث أثناء نومها، والذي يسبق في الفيلم إعلان انتحارها. المصور بشكل صريح يلمح إليه فقط في المسرحية. إذن ما هو تلميح في المسرحية؟ يصور تصويرا في الفيلم. ثم نقل الحوار متعدد داخل المشهد نفسه وبين المشاهد. لقد عمد أورسون ويلز إلى إعادة صياغة مذهلة لنص شكسبير دون أن تبدو النتيجة مفككة، باستثناء ما ذهب إليه في رأي هذا الناقد أغلب المتفاعلين مع الفيلم عند ظهوره أول مرة، مما يشهد على معرفة ويلز المذهلة بالنص، والذي يبدو قادرا على التلاعب به حسب رغبته. فيلم أورسون ويلز يقوم على إضافة واحدة فقط من المخرج، لكنها إضافة بالغة الأهمية. القداسان اللذان أقامهما الكاهن، أحدهما باللاتينية عند وصوله إلى القلعة، وتهدف هذه الإضافة إلى إبراز التناقض بين المسيحية والوثنية، وهي فكرة كما رأينا ذات أهمية قصوى بالنسبة إلى أورسون ويلز. وتأتي هذه الإضافة مباشرة بعد سبات الساحرات. لكن لهذه الإضافة تأثير آخر أيضا، هو تأثير على نفسية الشخصيات، فهي تبرز قسوة الليدي مكبث التي تصف الاستعدادات لقتل دانكن أثناء الصلاة، وتكثف من عذاب زوجها المتزايد الذي يستمع بآذان خائفة. أما إخراج أورسون ويلز فنرى أن يمتلك المخرج نوعين من الأدوات. أولا النص نفسه مثل ما رأينا تشكيله وتعديله، فأورسون ويلز لم يتردد في إعادة صياغة النص الأصلي للوصول إلى نسخة مختصرة اعتبرها تتماشى مع مقتضيات الشاشة. وأخيرا هناك جميع الوسائل المتاحة التي لا يحددها النص مسبقا، وفي هذه الحالة الأخيرة تتيح السينما إمكانيات أكثر من المسرح. فمعلوم أن القيد الأول للعرض المسرحي كما يشير اسمه هو وجوب إقامته في مسرح. هذه الحقيقة البديهية لها تبعات كبيرة على المخرج، إذ تقلل بشكل ملحوظ من هامش مناورته فيها. فيما يتعلق بتصميم الديكار وعدد الشخصيات التي يمكن أن تظهر في الوقت نفسه، حيث يوجد عدد قليل جدا من الممثلين الإضافيين في المسرح، إذن يستلزم هذا الشرط تصميم ديكار خيالي بأبعاد تقتصر على أبعاد المسرح. أما السمة الثانية للعرض المسرحي فهي وحدة الزمن، فعلى عكس الأفلام المقتبسة التي تصور على عدة مراحل يجب تقديم المسرحية في سهرة واحدة، يمكن استراحة واحدة على الأكثر. ويترتب عن هذا الشرط طبعا منع أي أخطاء من جانب الممثلين أثناء العرض. بشكل عام هذا الالتزام بتقديم المسرحية في سهرة مباشرة بشكل حي يقيد بشكل كبير إمكانيات مخرج المسرح فيما يتعلق بالمؤثرات الخاصة. وأخيرا يتمثل الاختلاف الجوهري الأخير بين العرض المسرحي والفيلم المقتبس من مسرحية في أن الأول يقام مباشرة أمام الجمهور، بينما يصور الثاني مسبقا أي يسجل ثم يعرض على الشاشة. ولذلك يتمتع المخرج بحرية جوهرية مقارنة بمخرج المسرح، فهو يختار زاوية النظر التي يريد أن يرى الجمهور المشاهدة من خلالها، الكاميرات، وجه الكاميرا ونوعية اللقطة، ويمكنه تغييرها باستمرار. إذن بفضل الكاميرا يسيطر على عين المشاهد، يمكنه تحريكها كيفما شاء وعرض ما يشاء، كما أنه يتقن التحكم في المسافة بين المشاهد والممثلين، بينما في المسرح هذه المسافة ثابتة من موقع المتفرج في كرسيه. هذا الاختلاف له تداعيات على المؤثرات الخاصة، إذ تحقق بعضها من خلال تحريك الكاميرات ولا يمكن إعادة إنتاجها مباشرة. لكن هذا كله يمكن أن نتكلم عن شريط سينمائي عادي. أما بالنسبة إلى هذا أي تجربة أورسون ويلز، فإنه ربطها وربط إنجاز هذا الفيلم بعرض مسرحي حي. إذن هذا يجعله ويجعل المخرج يقع في لزوم ما لا يلزم بالنسبة للسينما. إذن فهناك تصوير في ديكورات واقعية للغاية، وتغيير الديكورات والأزياء باستمرار، وكما رأينا بسبب نقص الموارد صور ويلز فيلمه في مكان ضيق بأزياء غير متناسقة، ومع ذلك ينجح الفيلم ويثبت ويلز صحة فرضيته الأساسية، إمكانية ابتكار اقتباس آسر لأعمال شكسبير بإمكانيات محدودة. تكمن موهبة أورسون ويلز في إضفاء بعد تعبيري ورمزي قوي على ظروف التصوير القاسية تلك، ولعل هذا وجد صداه عند عدد من المنظرين والمفكرين والنقاد في المسرح والسينما، وعلى رأسهم أندري بازان الذي تكلم عما بدا نقصا في رأي النقاد السابق ذكرهم لاعتباره نقطة قوة واختيار ناجح. يقول ce décor de carton goudronné, ces écossais barbares vêtus de peau de bête et qui brandissent des sortes de lances croix de bois noueux, ces lieux insolites ruisselant d'eau formant littéralement un univers de préhistoire, une préhistoire de la conscience à la naissance du temps et du péché. Ainsi, ce décor qu'on peut trouver là évoque-t-il, du moins, par l'espèce de drame tellurique dont il révèle les métamorphoses, le drame métaphysique de Macbeth. إذن ترون أنا هذه الصورة يمكن ترجمها بأن المجموعة من الكرتون المطلي بالقار وهؤلاء الاسكتلنديون المتوحشون المرتدون جلود حيوانات ويحملون رماحا خشبية معقوفة وهذه المواقع غير المألوفة التي تتساقط منها المياه تشكل حرفيا عالم هو منتمن إلى عالم ما قبل التاريخ، ما قبل تاريخ الوعي عند ولادة الزمان والخطيئة. وهكذا فإن هذه المجموعة التي قد يجدها البعض قبيحة تستحضر على الأقل من خلال ذلك النوع من الدراما الأرضية التي تكشف تحولاتها الدراما الميتافيزيقية لمسرحية ماكبث. الفارق شاسع بين تعليقات جيد وتعليقات أندري بازان، ولا يخالف كوكتو جون كوكتو مدراك الشاعر والمسرحي والسينمائي كذلك، فيقول يمتلك فيلم مكبث أورسون ويلز قوة جامحة وغير مبالية. أبطال الدراما المزينون بالقرون والتيجان الكرتونية والذين يرتدون جلود حيوانات كسائقي السيارات الأوائل يتحركون عبر ممرات أشبه بمترو أنفاق حالم، عبر أبقبية مهجورة تتسرب منها المياه، وعبر منجم فحم مهجور. نتساءل أحيانا في أي عصر تدور أحداث هذا الكابوس. تحقق لي أورسون ويلز ووجد أورسون ويلز صداه عند هؤلاء القراء للفيلم، وليسوا أي قراء، كوكتو، بازان، وكذلك جان بيير بيرتومي. يشير إلى وجود رمزين طوال الفيلم، الصليب والمذرات. يرمز هذا التناقض إلى التضاد الذي كان بالغ الأهمية في نظر أورسون ويلز بين الوثنية والمسيحية. فمنذ المشهد الأول للفيلم يصد رمح الكاهن الذي يعلوه صليب السلتيك أو السلتي مذاري الساحرات، ثم تتبع المذاري الثلاث عدد كبير من الصلبان رمزا لانحدار الوثنية. تحاول المذرات الظهور مجددا عند أدنى فرصة. تقف شجيرة صغيرة متشعبة في خجل أمام الصليب السلتي الضخم، لكن هذه الغلبة للصلبان خادعة، فالساحرات هن من يحركن الخيوط. ويلز، قول ويلز، الساحرات يحركن كل شيء، إنهن لا يتنبأن بالمستقبل، إنهن يصنعنه. بعض عناصر الديكور والأزياء موجودة لتذكيرنا بشكل خفي بسيطرتها الخبيثة على مصير مكبث. شكل حرف V لعرشه ومسامير تاجه، قضبان النوافذ المدببة، كلها تؤكد ذلك. لا ينتهي الكلام عن شريط مكبث، فجوانب أخرى كثيرة مطروحة. حركة الكاميرا وله فيها ما يقول وما يفعل. إذن نحن بمحضر منجز تتداخل فيه أو يتداخل فيه الحس المسرحي بالحس السينمائي، وتتنازع فيه تقنيات التعبير المسرحي مع متطلبات تقنية السينما لتبدع عملا شهد له الكثير بأنه منجز استثنائي. حضرات السادة والسيدات، إلى أن يجمعني بكم لقاء آخر، أرجو لكم الصحة والعافية. تحياتي.
1: مسرح
2: مسرح
1: أرخبيل
2: أرخبيل
1: أرخبيل المسرح أرخبيل المسرح،
2: أحاديث حول المسرح وفيه. أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.
3: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
4: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
5: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
4: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
6: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
4: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
7: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
8: إذاعة تونس الثقافية. مسرح.
9: فرقة الإذاعة التونسية.
10: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
9: تأليف مدحت.
8: سينما.
11: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
8: موسيقى وحوارات.
12: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
8: علوم وآداب. ندوات ومراوحات.
13: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية.
14: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً.
13: راديو كولتورال نقطة .com.
14: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
13: بمحطاتها المركزية والجهوية.
14: أخبار،
13: متابعات،
14: مواكبات،
13: تسجيلات ومعلومات.
14: مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
15: الإذاعة التونسية. وين أنت؟ وين هي؟ وين أنت؟ وين هي؟
14: الصالون الثقافي.
16: الصالون الثقافي.
14: عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجا على صهوة الريح. الصالون الثقافي.
16: الصالون الثقافي.
14: عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجا على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي.
17: مع شيراز الشوالي. أجمل تحية تصلكم من شيراز شوالي ومحمد أمين بوبكري اللي رافقوكم في تأمين هذا اللقاء من الصالون الثقافي مباشرة على موجات إذاعة تونس الثقافية. لقاءنا أمسيتنا اللي تنطلق الآن إن شاء الله نتأنسوا مع بعضنا إلى حدود 8 مساء مع باقة منتقات من الأغاني وأيضا مجموعة من الاستضافات والفقرات والأركان التي تؤثث هذا الصالون الثقافي لهذا اليوم السبت 6 جوان 2026. أولى الأنغام في هذا الصالون يجينا بصوت شهرزاد.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي. مع شيراز الشوالي.
1: من جديد نقول أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار متابعة هذا اللقاء المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية. الصالون الثقافي، أولى إطلالاتنا وأولى شرفاتنا جينا من ولاية بنزرت للحديث عن مهرجان ألوان البحيرة مع السيدة سهير العذاري، مديرة بالبرنامج المندمج لإزالة التلوث عن محيط بحيرة بنزرت. ألو، مرحبا بك سيدة سهير.
2: مرحبا بك للا،
1: أهلا وسهلا بيك.
2: شكرا على الاستضافة.
1: العفو. إذن برنامج مندمج لإزالة التلوث عن محيط بحيرة بنزرت من خلال الاحتفاء بهذا المهرجان ألوان البحيرة.
2: ولا احنا الحقيقة في إطار في سياق التحديات اللي نشوفوا فيها، التحديات البيئية اللي نشوفوا البتزايدة، تفرض علينا اليوم أن احنا نطوروا مقاربة جديدة للتوعية والتحسيس بهذه التحديات هذية. وفي هذا الأساس تم القيام بالدورة التأسيسية لمهرجان ألوان البحيرة.
1: نعم.
2: فن وحياة. بوصفة هذه مبادرة بيئية وثقافية تشاركية بين وزارة البيئة عبر البرنامج إيكوبراكت، وبين وزارة الشؤون الثقافية عبر المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت، وتحت إشراف ولاية بنزرت. هذا ما يورينا اللي ثم قناعة مشتركة مفادها إنه حماية البيئة ما يقتصرش كان على البنية التحتية والمشاريع والقوانين.
1: نعم.
2: لكن ثم زادة نستثمر في الإنسان ونوعيه ونحسن سلوكه اليومي باش يكون المواطن شريك فعلي في حماية البيئة.
1: نعم. اليوم كانت النقطة الإعلامية اللي بشتويك عطيتوا فيها فكرة على وقدمتوا برنامج المهرجان وأهدافه.
2: أي اليوم عملنا جلسة صحفية.
1: نعم.
2: قدمنا الرؤية، احنا الكل الرؤية العامة متاع المهرجان، وقدمنا البرنامج بتفاصيله معناتها الرؤية الكل في كل يوم من من من المهرجان، لأنه مهرجاننا احنا مش في موقع واحد.
1: نعم.
2: مهرجاننا يتقسم على ثلاثة مواقع
1: اللي هما
2: تم اختيارهم وفق رؤية واعية تجمع بين ان البعد البيئي والرمزية الثقافية للمكان.
1: نعم.
2: فبدينا بمنزل عبد الرحمن اللي يمثل فضاء الانطلاقة اللي هو يوم 11 جوان.
1: نعم.
2: هو انطلاقة فكرية وثقافية.
1: نعم.
2: ففي منزل عبد الرحمن باش يكون عندنا منتديات فكرية، معارض، لقاءات، نعيد فيها قراءة العلاقة بين الإنسان وبين البحيرة، وهنا باش نحاولوا نبرزوا دور الثقافة في بناء الوعي البيئي الجماعي.
1: جيد.
2: هذا
1: نعم.
2: هذا اليوم الأول. في اليوم الثاني مش يكون في الميناء القديم ببنزرت الفيو بار، وتم اختياره باعتباره فضاء مفتوح للتفاعل المباشر مع المواطنين.
1: نعم.
2: المواطنين، تقول المواطنين الكل صغار كبار، دونك مش تحول الفضاء العام هذا نتاع الفيو بار الى مختبر حي للتعبير الفني والأنشطة البيئية والورشات التشاركية. باقي نحبوا احنا نخليه المواطن في تفاعل مع حماية محيطه.
1: نعم.
2: في اليوم الثالث هو مش يكون في جرجونة.
1: نعم.
2: هي لحظة اختتام باش يتم فيها توظيف الفن والصورة والعروض البصرية والموسيقى، حبيناها ترسخ الرسائل البيئية في الذاكرة الجماعية وباش نحولوا التجربة الثقافية إلى أثر وجداني ودائم. هذم ثلاثة أيام.
1: يعني ثلاثة أيام الانطلاقة إن شاء الله انطلاقة هذا المهرجان باش تكون أيام يوم 11 جوان لتتواصل إلى غاية يوم 13 جوان. البداية باش تكون بالمركب بمنزل عبد الرحمن ثم الميناء القديم، اليوم الثالث الاختتام باش يكون بجرزونة.
2: هكيكا.
1: نعم. لماذا
2: ثم نعم احنا البرنامج برنامج زخي فيه تلقى فيه أنواع الفنون الكل اللي مش تكون عندها رسائل بيئية. راهو احنا المهرجان مش معناتها هي أنشطة ثقافية فقط، لكن كلها اللي عندها أثر وتأثير بيئي.
1: نعم. لماذا اختيار هذا العنوان ألوان البحيرة؟ وكأن البحيرة عندها برشا ألوان هنا مدام سهير.
2: هو اخترنا ألوان البحيرة، ألوان حياة، ألوان الفن، ألوان البيئة، كذلك ألوان.
1: نعم.
2: حبينا ديما ننظر للقدام، ننظر للحياة، ما نحبوش الحاجات السوداوية، نحبوا الألوان، نحبوا نفرحوا بالفرحة هذه، كان نجم نوصلوا رسائل اللي من أجلها نجم نحسنوا في احترامنا، نحكي توازن واحترام بين الإنسان والطبيعة.
1: نعم.
2: هذا هو الفلسفة متاع اختيار الشعار متاع المهرجان.
1: نعم. حتى اختيار الألوان لهنا مدام سهير في المعلقة، يعني معلقة الأفيش متاع المهرجان، كأنها تعطي ألوان كلها حية، معناها كلها ديكولور فيف.
2: نحبوا الحياة، يلزمنا نحبوا حياة، كي نحبوا الحياة نحبوا بلادنا، نحافظوا عليها. هذا شنو نحب نوصله كديميساج.
1: نعم. لهنا الأطفال في أو دور الأطفال في هذا المجال، ونحن نحكيه على أهداف هذا البرنامج، أكيد أنتم كي حددتوا البرنامج حددتوا أيضا الأهداف المراد تحقيقها. لهنا شاركتوا الأطفال في هذا المهرجان، عندهم دور يقوموا به
2: الأطفال باش يشاركوا معنا في الزوز أيامات الأولانيين اللي هما 11 و12.
1: نعم.
2: عندنا في منزل عبد الرحمن، في خاطر احنا منزل عبد الرحمن ثم زوز فترات، ثم فترة بدار ثقافة ابن رشد بمنزل عبد الرحمن اللي هي الفترة الصباحية اللي قلنا فيها فيها منتدى فكري، الفترة المسائية هي فيها فنية وثائقية. عملنا معرض رياس المزوقة اللي هما مش كل يضم لوحات لذاكرة البحار.
1: نعم.
2: فما برشا معارض فيها ما تلقاوها مفصلة في البروغرام، لكن عنا زادة في الفترة الثانية عنا بطحة المدينة العتيقة متاع منزل عبد الرحمن. هذه بش يكون فيها ورشات مفتوحة حول إعادة التدوير والتحسيس البيئي.
1: نعم.
2: هذه الورشات باش تكون موجهه لمختلف الفئات العمريه، لكن خاصه لا سيما فئه الاطفال. باقي نحبوا مقاربه تشاركيه ترسخ ثقافه المحافظه على البيئه. هذا في اليوم الاول. في اليوم الثاني في الفيوبور كيف عندنا
1: في الميناء القديم. نعم.
2: في الميناء القديم ولا على الرصيف عندنا زاد كيف ورشات مفتوحة، ورشات ثقافية وبيئية، عندنا ورشات إعادة تدوير، عندنا ورشات رسم، ورشات عراء صدومي. نخليوها باقي في إطار بيئي فني.
1: نعم.
2: ما نخرجوش على لي دو كومبوزونت هذوما. دونك الأطفال موجودين معنا في خلال تقريبا كامل أيام المهرجان.
1: نعم. إذا نذكر أنه المهرجان هذا الانطلاقة باش تكون إن شاء الله يوم 11 جوان بمنزل عبد الرحمن، ثم يوم 12 جوان بالميناء القديم، والاختتام باش يكون إن شاء الله بجرزونة يوم 13 جوان. دعوة مفتوحة أكيد لي. ألو. مدام سهير، أكيد الدعوة مفتوحة للجميع لمواكبة هذا المهرجان الفني والبيئي أيضا، واللي يعني يعطينا دعوة للمحافظة على هذه البيئة، للمحافظة على حياتنا، خاطر احنا الاستمرارية متاع حياة الكائن اي كائن حي هي مرتبطة ايضا بالتوازن البيئي وبالمحافظة على البيئة اليوم.
2: هذا هو المهرجان ألوان البحيرة، بيئة وفن وحياة، هي دعوة جماعية لإعادة التفكير في العلاقة بالمكان. الإيمان بالثقافة يمكن يكون أحد أهم مفاتيح التنمية البيئية اللي احنا نحب نوصلوها للمواطنين الكل.
1: نعم، شكرا لك السيدة سهير العذاري، مديرة بالبرنامج المندمج لإزالة التلوث عن محيط بحيرة بنزرت بوزارة البيئة. شكرا لك، شكرا ديما موافقين، إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.

0: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
1: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً.
0: راديو كولتورال نقطة إم.
1: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
0: بمحطاتها المركزية والجهوية.
1: أخبار،
0: متابعات،
1: مواكبات،
0: تسجيلات ومعلومات.
1: مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
2: الإذاعة التونسية، وين أنت؟ وين هي؟ وين أنت؟ وين هي؟
1: الصالون الثقافي، الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي. مع شيراز الشوالي،
3: أهلاً وسهلاً مجدداً بكل من اختار متابعة هذا اللقاء من الصالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية الستة على موجاتنا. لقاءنا مازال متواصل ضمن فقرة أسرار الكون. في هذا اللقاء سنتحدث عن المحطة الفضائية الدولية، الإشكال اللي صار فيها حتى يتم إخلاؤها. مزيد التفاصيل عن هذه المحطة الفضائية الدولية مع السيد هشام بن يحيى، نائب رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
4: السلام عليكم شيراز، تحية ليك والتحية كل مستمعينك.
3: أهلا وسهلا بك. نعم. سي هشام، المحطة الفضائية الدولية لتسرب الهواء سيتم إخلاؤها.
4: خلنا نعطيو ساعة بعض المعطيات على المحطة هذه. هي المحطة اللي عوضة، نجم تقول المحطة الروسية مير المشهورة، يعني اللي عدت يعني تقريبا من السبعينات إلى آخر التسعينات، يعني وهي دور حول، وهي أقدم من أقدم المحطات الفضائية. المحطة الفضاء الدولية ISS هي محطة مشروع مشترك بين العديد من الدول. هذاك علاش سميت المحطة الفضائية الدولية. هي تدير فيها يعني تجارب في الميكروغرافيتي، يعني الجاذبية الصغيرة، المناخ الفضائي، البحوث على الأرض، عديد من التجارب. هي مجهولة، يعني تجب تقول إذا عبارة على مخبر متجول في الفضاء تقريبا على بعد 408 كيلومتر منذ سنة 2000 تقريبا. هي فيها مشاركة فيها تقول النازا، وكالة الفضاء الأمريكية، روسكوسموس اللي هي وكالة الفضاء الروسية، ليزا هي وكالة الفضاء الأوروبية، وجاكسا وكالة الفضاء اليابانية، وأيضا ASA اللي هي وكالة الفضاء الكندية. ويعني السن متاعها يعني تقريبا في حدود يعني 2030 هو يعني تاريخ يعني نهاية العمل بها، لأنه يعني المشاريع هذه دي عندهم كما نقولوا دور الدفي يعني. نعم. وهي مجموعة من الوحدات العلمية، فما وحدة الوحدة الروسية، الوحدة الأمريكية، الوحدة الأوروبية، يعني كل جماعة تقول عندهم المكان متاعهم أو الخاص بهم كل وكالة فضاء. بطبيعة يعني يعيشوا فيها تقريبا مجموعة من العلماء ورواد الفضاء، مقابل يعني معدل خمسة يعني رواد فضاء. الرواد الفضاء هذوما توا اللي طلعوا اخيرا في الاسبوع والامس، يعني تقريبا وكالة الفضاء الامريكيه اعطت اشاره للرواد اللي موجودين فوق في المحطه الى اخلاقها، اخلاء استعداد لاخلاقها مش اخلاقها، لانه ثم موديول منهم اللي هو الموديل الروسي. صار فيه تسرب، يعني حسب يعني القراءات والتقارير القديمة انه يعني الاشكال هذا مهوش جديد، هو اشكال قديم نسبيا يعود الى 3 الى 4 سنوات، وكالة الفضاء الأمريكية أعطت يعني الإذن للرواد للابتعاد عن الوحدة الروسية هم مجموعة من الوحدات والاحتماء بالوحدة اللي هي يعني الأمريكية تابعة يعني لسبيس إكس اللي هي يعني وحدة تابعة لسبيس إكس الاحتماء بها إلى حين يعني إشعار آخر مش ينجموا يشوفوا الحل سوى بإنزالهم أو بالإسلاح.
3: نعم.
4: لأنه الوحدة الروسية طلعت يعني فيها خلل يعني الخلل هو يصير يعني هو متوقع لأنه هي في الفضاء واحتمال يعني إنها يعني إنها يعني يتم يعني سواء تتضرب بالنيزك القادمة من الفضاء أو حتى خلال النشاط الشمسي القوي تنجم يعني هل هي ما هي إلا مادة من الحديد أو من الألمنيوم تنجم تذوب تتضرب يعني كما واحد كرات وتحت عليها حجرة ولا حاجة نفس الشيء يعني هل النيزك هذه اللي تتحرك في الفضاء بصفة عشوائية تنجم يعني تسبب خلل في احدى الوحدات وذلك علاش يعني يمشيوا ديما اعطاوهم للتوجه الى الوحده اللي مازالت يعني لبس عليها وهي يعني الوحده الامريكيه التابعه لسبيس اكس اللي هي ماهيش وحده في الحقيقه هي كارغو يعني هو عباره على الكبسوله هي راسيه حاليا فوق في المحطة الفضاء الامريكي. على كل يعني نحن قاعدين نتابع يعني في يعني آخر الأخبار أكيد يعني باش سواء يقرروا بالإخلاء النهائي وإنزالهم إعادة إنزالهم إلى الأرض أو يعني قيام برحلة أخرى لإصلاح الخلل الموجود أو يعني تخلص من الوحدة الموجودة اللي فيها خلل يعني مازالوا ما يخذوش قرار ولكن نحن بسدد متابعة الحدث هذا اللي هو حدث هام في عالم الفضاء. نعم.
3: نعم شكرا لك السيد هشام بن يحيى نائب رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك كنت معنا في هذا اللقاء من الصالون الثقافي ضمن فقرة أسرار الكون للحديث عن بداية إخلاء جزء من المحطة الفضائية الدولية نظرا لتسرب الهواء بداخلها. شكرا لك، شاء الله ديما موفق، إلى اللقاء.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي.

0: من جديد نقول أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار متابعة هذا الموعد مع صالون الثقافي لهذا اليوم السبت 6 جوان 2026 على موجات إذاعة تونس الثقافية. الجزء الثاني لتأمن هنا أسبوعين زميلة حنان العريض، وفيه سنتحدث اليوم عن فعاليات اليوم الوطني والعالمي للبيئة تحت الشعار تحرك اليوم خلي الأثر يدوم للوكالة الوطنية للتحكم في المحيط. ضيفتنا باش تكون السيدة فتحية عثمان مديرة التوعية والإعلام بالوكالة الوطنية للمحيط. ألو مرحبا بك، أهلا وسهلا بك سيدة فتحية.
1: شكرا، مرحبا بك سيدة شيراز ومرحبا بالسادة مستمعي إذاعة الثقافية. فقط نحب نصلح عن الوكالة الوطنية لحماية المحيط مش للتحكم.
0: مرحبا بك،
1: عايشة ميرسي،
0: أهلا وسهلا بك. إذن باش نقدموا هذه الفعاليات في أي إطار جي هذه الفعاليات كما قلنا الوطني اليوم الوطني والعالمي؟
1: مرحبا. إذن كما تعرفوا الناس الكل اللي 5 جوان هو اليوم الوطني والعالمي للبيئة، واللي مثل بالنسبة لنحنا كمؤسسات بيئية فرصة للتوعية بالرهانات البيئية المطروحة، وكذلك الاقتراح الحلول الملائمة لتجاوزها، وكذلك هو سنة كان لنا فرصة لتجميع كافة الأطراف، كافة الأطراف شركائنا معناها في حماية المحيط من مؤسسات وطنية ومن وخاصة وكذلك مجتمع مدني وإعلاميين ومواطنين، وحبينا سنة نفسحوا لهم المجال باش يقدموا مقترحات ومبادرات اللي من شأنها أنها تدعم مجهودات حماية البيئة.
0: نعم، اختيار الشعار لهنا سيدة فتحية تحرك اليوم خلي الأثر يدوم، شنو هو الرسائل اللي يعني تريدون إيصالها من خلال هذا الشعار؟
1: الشعار هذا احنا اخترناه خاطر لانه هو باش نوصلوا ميساج للناس الكل، لانه اي سلوك يحترم البيئه مهما كان صغير ومهما انت تراه، معناها ساعات انت تقول انا باش نهز هذه كاغت ونحيه ولا شنو انا باش نزيد في البيئه ولا حاجه، هو بالعكس كل راهو كل معناها سلوك مهما كان صغير ينجم يترك اثر كبير وينجم زادا يكون ايجابي ومستدام على بيئتنا.
0: نعم، الفعاليات انطلقت صباح اليوم وتتواصل يوم غد، لو تعطينا
1: بدات امس.
0: نعم،
1: وتواصلت الى يوم خاطر البارح هو 5 جوان.
0: نعم،
1: اليوم 6 جوان. والحقيقه البرنامج كان دسم للغايه، وذلك علاش احنا قسمناها على يومين، ومشكوره مدينه الثقافه استضافتنا في فضائيتها الكل، وهذاك علاش احنا قسمناه بريسك على اربع مستويات، نجم تقول اربع مستويات. ثم مستوى اول اللي هو فضاء تنشيطي بيداغوجي علمي، هذا امس معناها في الصباح.
0: نعم،
1: ضم ورشات الروبوتيك البيئي والالعاب البيئيه والتنشيط والفني والابداعي كذلك، وذلك معناها احنا المحور هذا هو لدعم التوعيه والتربيه البيئيه لدى الاطفال والناشئه. المستوى الثاني من فعاليات الاحتفال ضمت فضاء أجنحة لعرض مبادرات متنوعة وفي جل المجالات، وهي كانت أغلبها مبادرات متاع مؤسسات وطنية أو مؤسسات ناشئة أو حتى فردية وجمعياتية، والمحور كله كان هي مبادرات لدعم الحلول الخضراء والمستدامة. المستوى الثالث من فعاليات الاحتفال هي كانت في شكل ملتقى معناها أشرف عليه السيد وزير البيئة، تم خلاله تقديم تجارب ناجحة والمبتكرة وكذلك أفكار دامجة، معناها ضمت مع أنا نتذكر سوا معنا الجمعية التونسية لذوي الإعاقة اللي اقترحنا مع بعضنا احنا وياهم أنه ندخل في مشروع إنجاز قاموس الإشارات، معجم الإشارات البيئية.
0: نعم، هذه بخصوص هذا البرنامج، برنامج هذه الفعاليات اللي انطلقت يوم أمس وتتواصلت اليوم، اليوم كان الاختتام. نعم، الخصوصية هذه الدورة وخاصة وأنتم ربطتم هذه الفعاليات البيئية بمدينة الثقافة.
1: هو الحق احنا بطنه بمدينة الثقافة خطر احنا ديجا ما كملتلكش انا مستوى الرابع.
0: نعم.
1: هو خصصناه للسينما البيئي. اليوم هو بريسك اليوم هذا الكل خصصناه لفضاء للسينما الخضراء، عرضنا أنشطة وثائقية بيئية وكذلك ومضات توعوية، وكانت معناها صبحية كاملة في كلها أنشطة ثقافية. ذلك علاش هي مدينة الثقافة
0: احتضنت هذه الفعاليات. نعم. مبادرات نحو الانتقال الإيكولوجي، ما هي أهم الورشات أو المبادرات التي زارها أو وجدها الزائر والمشارك في هذه التظاهرة؟
1: والله هي مبادرات متنوعة، هي شملت مبادرات مبتكرة أول حاجة في التكنولوجيات الحديثة، واللي لاحظناه إنه بالحق ثم برشا مبادرات مبتكرة في كما نقولوا لبلاتفورم، خطر شاركت معنا ليزاب نعرف اسمها، معناها طلبة من التعليم العالي اللي قدموا ديزابليكاسيون معناها جديدة. كذلك عدة مشاركات، أنا ما استحضرهاش الكل توا.
0: نعم.
1: مي كانت بالحق كي تسمعها بعدين تفلج الصدر بالحق وتشوف اللي الناس الكل بالحق قاعدة تخدم على البيئة، لكن كان ينقصها أنه تتجمع في فضاء مع بعضها باش معناها يتبادلوا الخبرات والتجارب.
0: نعم. أكيد كانت هناك صور للأطفال في التصميم، هل هناك كان برنامج خاص بالأطفال والعائلات في هذه الفعاليات؟
1: أي بالطبيعة، احنا ديجا قلت لك المستوى الأول من الأنشطة كان فضاء كامل للأطفال والناشئة، كلها الأنشطة كانت موجهة للأطفال والناشئة.
0: نعم.
1: وجاءوا الكل مصحوبين
0: بعائلاتهم. نعم.
1: بالضبط.
0: مدام فتحية، كيفاش ترى أننا يمكن أن نغرس ثقافة المواطنة البيئية عند الطفل من خلال هذا النشاط ومن خلال أنشطة أخرى أيضا يعني شبيهة؟
1: والله إحنا راه في الوكالة الوطنية لحماية المحيط، سنة 5 جوان سنة عملنا 35 سنة عمل في التوعية والتربية البيئية. احنا كوكالة رانا عنا إدارة كاملة، معناها يمكن المؤسسة البيئية الوحيدة اللي عندها إدارة تعنى بالتوعية والتربية البيئية. معناها كن نقعد نحكي لك أنا البرامج اللي خدمناها من أول ما بدينا معناها 35 سنة.
0: نعم.
1: نجم نقول لك رانا حاولنا بالطرق الكل لغرس معناها
0: المواطنة البيئية. نعم.
1: صحيح، الحس البيئي لدى الناشئة، من حملات توعوية ميدانية، من ومضات، من معناها إنتاج وسائل بيداغوجية، مسابقات، كانت عندنا مسابقة معناها سنوية لرياض أطفال صديقة للبيئة اللي هي امتدت من 2013 واحنا ننظموا فيها، الغاية منها انه رياض الأطفال يدرجوا النشاط البيئي في معناها في المؤسسات متاحهم، خاطر احنا كما نعرفوا ديما انك تعلم صغير معناها في العمر ما قبل الدراسة ترسخ المعلومة اكثر من اللي انك تعلمه في عمر كبير، خاطر وقتها صحيح هو اكتسب معناها سلوكيات خاطئة، وانت وقتها باش تكون مضطر انك معناها تفسخ السلوكيات الخاطئة وتزيد تعلمه جديد.
0: نعم.
1: انت كي تاخذه من السنوات ما قبل الدراسة تكون يكون صفحة بيضة ويستوعبها اكثر.
0: نعم.
1: ضمن عليها برشا احنا هذا.
0: أكيد. بصفتك مديرة التوعية لهنا سيدة فتحية، كيف تجدين سلوك المواطن التونسي نحو البيئة؟
1: والله أنا ما نجمش، يلزمنا دراسات احنا باش ديجا توا احنا قاعدين نقوم، احنا قمنا قبل بدراسة في مؤسسة تربوية.
0: نعم.
1: ولقينا اللي بالحق التلميذ مازال ناقص ياسر توعية، معناها خاطر كي تحكي معه حتى على الماء مازال ماهوش واعي اللي بالحق احنا في شح مائي توا. يقول لك انا مادام نحل السبالة ونلقى الماء معناها ثم ماء، ما عندناش حتى مشكلة.
0: فماش شح مياه. نعم.
1: ما يجيش البير، وهو عليه خاطر انت تحكي له نظريا ما يتخيلهاش في مخه هو.
0: نعم.
1: ذلك علاش احنا من خلال احنا رانا عندنا 9 سنين التالي انجزنا مشروع التربيه البيئيه نجلي متوسط مستدام اللي كنا دعينا فيه، هو مشروع استراتيجي ودعينا فيه معناها كانت وزاره التربيه شريكه معنا انه يدرجوا التربيه البيئيه في المنهاج المدرسي. لماذا؟ لانه معناها مهما احنا باش نخرجوا كوكاله ولا كمؤسسه ونوعيوا البرة في مش في المدارس ما نخلطوش الناس والملايين التلامذه اللي تقرا، فهمت؟
0: نعم.
1: هي وزاره التربيه تتبنى المقاربه هذه وتدرج التربيه البيئيه في المناهج، تولي تتعمم أكثر، وخاصة إذا كان يمشيوا للممارسة مش للتلقين النظري.
0: نعم، شنو أكبر التحديات اللي ربما تواجهكم اليوم في تغيير هذه السلوكات الغير مرغوب فيها، وهل يمكن أن نفسر ذلك هذه الصعوبات أو هذه السلوكات الغير مرغوب فيها بنقص المعلومة أو غياب البدائل؟
1: هو مش نقص المعلومة، هو بالعكس، هو عنا المعلومة بصفة مهولة، خاصة انت توا ما عادش معناها الوسائل التواصل الجديدة ما عادش تخليك نفس معلومة، بالعكس المعلومة موجودة، ولكن انك تطبقها تطبيق المعلومة هو هذاك الصعيب. وهذاك علاش احنا اخر مرة ديجا نفذنا برنامج، هي مبادرة صغيرة حبينا نموذجية في تونس الكبرى، حبينا نجربوها وبعد ان شاء الله باش نعمموها، اللي هي تحدي الأسبوع لجمع النفايات في مدارس تونس الكبرى. حبينا نعملوا تشالنج صغير بين المدارس، شكون يلم أكثر نفايات بلاستيكية معنا بالفرز، حبيناهم يتعودوا بالفرز.
0: نعم.
1: وحطيناهم في إطار أنهم يفرزوا في ديارهم وفي المدرسة مش في ديارهم. والله يتم أولياء وجاء وحضروا معنا قالوا راو تعبني ولدي جمع هذه ما خلانيش لو حتى دبوس بلاستيك، وقل لي هات باش نلمها باش نرجع للمدرسة.
0: نعم.
1: معناه شفت أنت كي تعود هو بسلوك
0: هذا، سلوك هذا نعم،
1: بلاستيك وحده وما يحطوش
0: الفرز الفرز أخرى. نعم
1: صحيح، نتهنوا عليه ولي هذاك معناها الصغيره ذاك تعود بالسلوك هذاك، ونتهنوا عليه اللي هو كي باش يكبر باش يوصلوا لولده ولده معناها ويتوصلوها. نعم. معناها فهمت.
0: نعم،
1: دونك الممارسه، انا رأي اللي الممارسه هي
0: مهمه جدا،
1: الوحيد مهمه.
0: نعم.
1: جدا.
0: نعم.
1: لغه السلوك البيئي.
0: شعاركم خلي الاثر يدوم، هل انه باش تتواصل وتدوم الحملات الميدانيه اللي تقوموا بها انسجاما مع هذا الشعار؟
1: شو احنا رانا تتغير الشعارات وتتغير والله مي احنا انشطتنا ديما متواصله ديما متواصله، احنا حتى التحدي هذا اللي معناها اللي نحبوا نخليه والاثر يدوم حتى في تحدي جمع النفايات باش نوصلوه في الرونتري سكولير ان شاء الله.
0: نعم.
1: وبالعكس باش نخرجوا به للولايات الاخرى، خاطر توا جربناه في تونس الكبرى من بعد باش نخرجوا للولايات الاخرى ان شاء الله.
0: ان شاء الله. لهنا نحكيو برشا على الانتقال الإيكولوجي، لهنا كيفاش نجمو نبسطو هذا المصطلح وهذا المفهوم للمستمع؟ ما معنى الانتقال الإيكولوجي؟
1: الانتقال الإيكولوجي هو الانتقال إلى معناها إلى كما نقولوا الاستدامة، إنك تستعمل كل شيء وانت تخمم ديما في الاستدامة، معناها أنت كان في استهلاك الطاقة يزمك تخمم أنك تقلل من استهلاك الطاقة للانتقال الإيكولوجي بس انتقل. فهمت كيفها؟ أنه ننتقل بسلوكيات، علاش قلت لك هي
0: بسيطة. نعم. نعم.
1: من سلوكيات بسيطة أنت تنجم تعمل انتقال كبير للإيكولوجي.
0: نعم نعم. لهنا نختم هذا اللقاء ربما من هنا بالحديث سيدة فتحية عن الجهات الداعمة لكم في هذه الفعاليات وعن الشركاء.
1: في تظاهرت 5 جوان أو في البيئة بصفة عامة؟
0: في البيئة، في هذه الفعاليات، تظاهرت فعاليات 5 و6 جوان وأيضا في المجال البيئي ككل.
1: والله احنا قمنا بالنشاط هذا بتبيع تحت شرف وزارة البيئة.
0: نعم.
1: وبدعم من تعاون السلي الألماني والبنك الإماراتي اللي تبنيت معنا في خلال اليوم البارح، تم وليد قدم مشروع اللي معناها الفرز الانتقائي، معناها عمل الابليكاسيون كيفاش نجمو نعمل الفرز الانتقائي، وابدت معناها استعدادها انها تموله المشروع نتاعو. وانا نسيت النقطه هذه حبيت نحكيها لك، في أشو معناها في وسط الملتقى وقالت له احنا فكرتك عجبتنا برشا ورانا نجمو نتبناوها وندعموك فيها حتى لين تكملها، معناها ياسر مبادرة كانت طيبة جدا.
0: نعم. الأنشطة وتوجهاتكم المستقبلية؟
1: توجهاتنا كما قلت لك احنا توجهاتنا المستقبلية طبعا هي اللي احنا ماشيين إدراج كما نقولوا الرقمنة في التوعية والتربية البيئية، ساعة خاطر اكتشفنا اللي الصغار ياسر مهتمين بالروبوتيك وبالمعنى باش نوظفوا الروبوتيك كل ما هو روبوتيك وتقنيات جديدة معناها في التوعية والتربية البيئية. وكذلك هذا ما يمنعش نحن رانا باش نكملوا الحملات الميدانية، خاطر كل التواصل المباشر مع الصغار وكل الممارسة كما قلنا بكري ديما تقع ضرورية، مهما استعملنا التكنولوجيا الجديدة يلزمنا ديما ننشطوا على أرض الواقع.
0: نعم، شكرا لك، إن شاء الله ديما موفقين. السيدة فتحية عثمان، مديرة التوعية والإعلام بالوكالة الوطنية لحماية المحيط، كنت معنا في هذا اللقاء من الصالون الثقافي في جزئه الثاني على موجات إذاعة تونس الثقافي. هذا الجزء اللي تعده لنا زميلة حنان العريض للحديث عن فعاليات اليوم الوطني والعالمي للبيئة اللي انطلق يوم أمس وتواصل لليوم تحت شعار تحرك اليوم خلي الأثر يدوم للوكالة الوطنية لحماية المحيط. إن شاء الله ديما موفقين، إلى اللقاء.
2: هتردوا طبعا.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي. مع شيراز
1: الشوالي. وأجمل تحية تصلكم من محمد أمين البوبكري من أمام الأجهزة التقنية، وشيراز شوالي من أمام ميكروفون استوديو 6 7 غدرجين على موجات صوت إرادة الحياة، موجات إذاعة تونس الثقافية. لقاءنا ما زال متواصل، ما زلنا مواصلين هذا اللقاء وسعداء فيه باستضافة السيد عبد الحفيظ التياهي للحديث عن تطور علم الفلك. تطور علم الفلك أكيد ساهم في تطور عديد المجالات منها وخاصة الطب. ألو، مرحبا بك سي عبد الحفيظ.
2: أهلا عشامة، مرحبا.
1: أهلا وسهلا بك مجددا.
2: على كل المستمعين
1: وتحية ليك أيضا. علم الفلك شنو العلاقة بينه وبين عدة مجالات وخاصة مجال الطب؟ كي نقوله تطور علم الفلك نقوله تطور عديد المجالات منها الطب، كيف ساهم تطور علم الفلك في تطور الطب؟
2: إذن شكرا على الاستضافة، وسؤال مهم باش نحاولوا نجاوب عليه في بعض الدقائق. نعرف اللي الإنسان استعمل الأشعة الصينية لتحليل الصور الفلكية. الأشعة الصينية هذه هي استعملت خاصة الصور التي تأتي من المجرات والنجوم البعيدة، استعملت نفس التقنية توا في اكتشاف الأورام الدقيقة في جسم الإنسان. نفس التقنية اللي طورها علم الفلك توا تستعمل في الطب في اكتشاف وكشف الأورام الدقيقة في جسم الإنسان. كذلك التصوير الطيفي. التصوير الطيفي هو نورمال ما يستعمل لتحليل ضوء النجوم وتحديد تركيبتها الكيميائية. هذايا اون يوتيليزون لو سبيكتر، يعني تصوير الطيفي توا يستعمل في الطب للتمييز بين الخلايا السرطانيه والخلايا السليمه. التصوير الطيفي هذا اذا طور في علم الفلك ثم استعمل
1: في مجالات اخرى خاصه مجال الطب.
2: مثل الطب.
1: نعم.
2: كذلك كاميرات الشحن المقترن اللي هي تعرف بالفرنسيه بكاميرا سي سي دي، اللي هي المفروض اخترعت اساسا لتحل محل الأفلام الفوتوغرافية في علم الفلك في استقبال الضوء الخافت خاصة من المجرات. هذه التقنية تستعمل الآن، موجودة في هي قلب الأشعة الصينية اللي حكينا عليها قبل، التي تكشف الأمراض والأورام الدقيقة في جسم الإنسان. إذن هذه هي التقنية، هذه موجودة في الأشعة الصينية. كذلك من جراحة الليزر الدقيقة، هي تقنية فلكية المفروض هي تقنية لتعديل تشوهات الغلاف الجوي. إذا أنا مثلا عندي تلسكوب أرضي وكي نستقبل أنا الصور من الفضاء، فإن الغلاف الجوي يعمل لها اضطرابات، يقع تصحيح هذه الصور وهذه الأفلام بتقنية الليزر. التقنية هذه توا تستعمل في تحسين رؤية العين وجراحة العين وجراحة الشبكية. إذن يعني انطلاقتها الأولى هي تقنية فلكية لتعديل الصور التي تأتي من البعيد.
1: نعم.
2: باستعمال تلسكوب أرضي. كذلك استعمل الإنسان لفهم هذا الكون برمجيات وبيانات ضخمة، خوارزميات كبيرة برشا، وساعد في ذلك الذكاء الاصطناعي. هذه التقنية توا نفسها تستخدم اليوم لتفسير ملايين الصور الطبية، خاصة يعملها لتسريع تشخيص السرطان، عافانا وعافاكم الله من هذا المرض. إذن هذه التقنية يعني تطورت في علم الفلك ثم استخدمت حديثا في المجال الطبي. التطبيب عن بعد، احنا نعرف رواد الفضاء عندما سيكونون في الفضاء والمهمات ستكون طويلة، هناك حاجة ملحة أكيد لمراقبة صحة الرواد هذا. وذاك علاش وليت تحكينا المرة الفاتة على أنه الرائد الفضائي ولت عنده أجهزة حتى في دي حتى في جسمه باش ترقب له الصحة نتاعه، تدفق الدم، تحليل الدم، الموجات الدماغية، هذا الكل توا أصبحت هناك أجهزة في المنزل. توا تم برشا توا في عدة منازل فما جهاز يقيس لك السكر. أي؟ الأجهزة ذيك كان وراها تقنيات كانت موجودة في علم الفلك. التصوير بالرنين المغناطيسي كذلك هو تقنية استعملها علم الفلك لفهم طبيعة المجالات المغناطيسية للنجوم والكواكب.
1: نعم.
2: توا موجودة في الطب اللي هو التطور متاع سكانير. إذن علم الفلك عندما تطور زود عدة مجالات بتقنيات حديثة من بينها الطب، وأدوات الطبية هذه أصبحت ترى ما لا تراه العين. وغموض الكون أدى إلى اختراق غموض جسم البشر بالتطور متاع التقنيات اللي يستعملها علم الفلك.
1: نعم.
2: إن شاء الله للأسبوع القادم نحكيه على فما ظاهرة فلكية باش تصير في السماء بتاعنا اللي هو ثلاثة كواكب على استقامة واحدة، إن شاء الله نحكيه عليها في الأسبوع القادم
1: إن شاء الله. شكرا لك السيد عبد الحفيظ التياهي نائب رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك، كنت معنا للحديث عن تطور العلم الفلك وكيف ساهم في تطور عدة مجالات منها خاصة الطب. شكرا لك، إن شاء الله ديما منورنا، إلى اللقاء.

ما عدت أذكر والحرائق في دمي في دمي في دمي. كيف التجأت أنا إلى زندان؟

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة.
2: إذاعة تونس الثقافية، مسرح
3: فرقة الإذاعة التونسية،
4: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
3: تأليف
2: سينما،
5: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم،
2: موسيقى وحوارات،
6: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف،
2: علوم وآداب، ندوات

أنا عمري لحب الخاين ولا حب الكذابين. ما تروحش تبيع المية في حارة السقايين. على مين؟ على مين؟

0: من جديد نرحب بكل من اختار متابعتنا في هذا اللقاء مع صالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية. أيضا نرحب بالزميل منصف المرايحي اللي باش يرافقني في تأمين بقية هذا الصالون تقنيا. معنا مباشرة عبر الهاتف الدكتور العيد غزيلة للحديث عن ندوة. ندوة تحمل عنوان انتقال الأفكار والسلع والحرف بالمتوسط. هذه الندوة باش تكون أيام 11 و12 و13 جوان الجاري. ألو، مرحبا بك. أهلا وسهلا بك دكتور.
1: أهلا عسلامة.
0: مرحبا بك على موجات إذاعة تونس.
1: مستمعين الكل إن شاء الله.
0: أهلا وسهلا بك. انتقال ندوة انتقال الأفكار والسلع والحرف بالمتوسط، في أي إطار جي هذه الندوة؟
1: بالنسبة لهذه الندوة هي في نشاط المخبر، مخبر النخب والمعارف والمؤسسات الثقافية بالمتوسط، تابع
0: نعم.
1: لكلية الأداب بمنوبة،
0: نعم.
1: وتابع إلى جامعة منوبة. هو العنوان الأصلي تنقل الأشخاص والأفكار والبضائع في منطقة المتوسط، بمعنى التنقل لا يعني مجرد الحركة فقط.
0: نعم، لو تسمح لهنا لو تعاود لنا العنوان، عنوان هذه الندوة، خاطر نوعية الصوت ما كانتش واضحة.
1: هو العنوان هو تنقل الأشخاص والأفكار والبضائع في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
0: نعم،
1: هذا المؤتمر معناها في مشاريع بحثية لمخبر النخب والمعارف والمؤسسات الثقافية بالمتوسط، تابع إلى كلية الأداب منوبة وجامعة منوبة.
0: نعم،
1: هذه المعنى في الأيامات 11 و12 و13 جوان 2026. نرحبوا بالأشخاص كله، خاصة نرحبوا بالإذاعة والتلفزة والمعنى الصحافة المرئية والمكتوبة.
0: نعم،
1: والعنوان في حد ذاته يمثل برشا أشياء، ليس تنقل
0: ويطرح برشا إشكاليات.
1: نعم، يطرح برشا إشكاليات. التنقل ليس تنقل أشخاص، هو عنوانه تنقل الأشخاص والأفكار والبضائع في منطقة البحر الأبيض المتوسط. نعني بالتنقل لا يعني مجرد الحركة فقط، بل خاصة التغيرات التي تنجر عن ذلك. فعبر الزمن كل شيء يتحرك ويتغير، الإنسان، الأفكار، اللغة، الأشياء، وحتى الطبيعة ذاتها. وينتشر عن ذلك حوارات مستمر بين الماضي والحاضر، أو بين الشعوب والمجالات الجغرافية والحضارية المختلفة.
0: لهنا كي نحكيه على هذه الندوة، ربما لهنا حددتوها بفترة زمنية معينة لهنا دكتور، خليتوها مفتوحة عبر التاريخ.
1: مفتوحة في الفترة القديمة، في الفترة الحديثة، في الفترة المعاصرة، في الفترة الوسيطة، في الراهن تو حاليا. ثم هناك استعملت مصطلح حوارات مستمرة في البحر المتوسط. نعرف أنه هو قلب العالم، وما زال إلى يومنا هذا قلب العالم. كان مثالي اتقاء الحضارات. هذا المفترق تندرج أثر الزمن في الفضاءات متراكبة متقاطعة ومتهبة. من صفة أخرى إنها ليست كيانا ثقافيا وحضاريا متجلس، لأنها كما يقول إدغارد مورا فضاء تتجمع فيه بقوة صراع جميع الأضداد في الكوكب، الغرب الشرق، الإسلام المسيحية، العلمانية الدين، الثروة الفقر، كل هذه
0: التضادات الكل معناها
1: تضادات الكل. معناها ثم الحركات البشرية، تنقل المحاربون، التجار، العبيد، المسافرون، العلماء، النساء، دائما نطرح ما هي أسباب سفرهم، الذهاب إلى أين، لماذا، حالتهم عند وصول، الارتقاء الاجتماعي،
0: انعكاسات هذا التنقل حتى على المستوى الديموغرافي،
1: لب المحور، النخب في السلطة. مثلا الحفصية، يعني شكون من مثلا العلجيات اللي يجوا من ضفة أوروبا، ولو أميرات، ولو منها أمهات، منها أم ولد.
0: نعم،
1: ثم تنقل الأفكار، المعتقدات والعلوم. مثلا هل كانت الهجرة مثلا كما الهجرة المحمدية نموذجا؟
0: نعم،
1: الرحلة ودورها، الحج، العلم، التجارة، الفضول المعرفي إلى غير ذلك، نقل وتبادل المعرفات من اليونانية العربية اللاتينية، أظن كلهم هي مجرد انتقال معارف من حضارة إلى حضارة أخرى.
0: وأيضا علاقة تأثر وتأثير لهنا تدخل فيها دكتور.
1: طبعا نعم. طبعا هناك تأثر وتأثير وتأثر، الحضارة العربية أعطت
0: وأخذت
1: منها GPCs الإسلامية، ولكن حتى الحضارة الإسلامية أخذت الدواوين من الإمبراطورية الرومانية، أخذت من برشا،
0: أخذت من الفرس أيضا.
1: الفرس
0: نعم.
1: وعالم البحر والمجالات الحضارية والريف وعالم الريف.
0: نعم.
1: كل هذه ثم تبادلات. آخر بس أفسلك حاجة، حتى في منطقة مثلا منها البلاد التونسية، الرحلات العلمية، شو معناها الرحلات العلمية؟ هو الانتقال العملية، عفوا، الانتقال من مكان إلى مكان.
0: نعم.
1: الوافدون أعطوا بعض هذه التجارب.
0: نعم. ألو.
1: نعم.
0: نعم، لو تسمح الخط صوت مش واضح بالقداية دكتور العيد. نعم. قلنا الوافدون أخذوا
1: كما كما كما
0: كما أثروا. نعم، تأثروا. نعم،
1: أثروا كما عندنا أكبر إكزامبل مثلا البلاد التونسية، ثم هناك خمسة حضارات.
0: نعم.
1: وخاصة عندما نتحدث عن الأندلسيين أو المورسكين، خلوا البصمة نتاعهم إلى يومنا هذا موجودة في البلاد، في
0: الآثار، الحضارة، التراث، الموروث،
1: العبارة، كل شيء،
0: الأكل، اللباس،
1: اللغة أعطونا. نعم. كما احنا اعطينا اللغه الى الى الى المدن الايطاليه
0: او نعم.
1: وبعض جنوب اوروبا، هنالك يعتبر التنقل هو مفتاح النمو. مفتاح النمو بين هذه. ولا ننسى حركات الترجمه، الهجرات، التمثيل القنصلي، أنشطة القرصنة، هذه كلها تمثل في محور تنقل الأشخاص والأفكار والبضائع في منطقة البحر المتوسط.
0: نعم.
1: هذه الندوة هي دولية في الأصل، معناها هنالك من إيطاليا، من الجزائر، من المغرب، من تونس بالطبع، وبلدان ومن فرنسا وبلدان
0: متوسطية.
1: نعم.
0: بالأساس. نعم. الندوة هذه تدوم 3 أيام كما قلنا لهنا دكتور العيد، أيام 11 12 13 باش تكون بالحمامات، أحد النزول بالحمامات.
1: نعم.
0: ربما لهنا احنا حكينا على الظرفية اللي قلنا في أي إطار كانت هذه الظرفية، قلنا أنها الفترة الزمنية هي مفتوحة على كل الحقبات التاريخية. تخموا أنه هذا الموضوع هام جدا وطريف أيضا في نفس الوقت لهنا دكتور، تخموا أنه بعد هذه الندوة في المخرجات يكون إصدار كتاب بخصوص هذه المواضيع وفي هذا العنوان بالضبط؟
1: هو من عرف المخبر كل ندوة تنشر.
0: نعم، تنشر أشغالها
1: بعد عام أو بعد عامين، المهم هنالك نشر.
0: نعم.
1: معنا كنشوفه طو احنا أنا قرابة أري المؤتمر 12، ثم قرابة لا ندعي أن احنا نشرنا كل شيء، لأن ساعات مش اسمه الملخصات ما تجيكش، ما تنجمش باش تنشر 4 وحدين، ولكن عندنا قرابة 8 كتب هي من إنتاج مخبر النخب والمعارف والمؤسسات المتوسطية.
0: لا، خاطر احنا هنا نحكيو على موضوع مهم جدا وطريف جدا، خاطر هذا يشمل تقريبا دكتور العيد كل الحقبات التاريخية، يعني اللي يحب يختص في هذا الموضوع ولا يبحث على جزئية فقط من هذا الموضوع الشامل والكامل ينجم يلقاه معناها بسهولة تامة
1: موجود. احنا معنى الهدف نتاعنا هو دائما نشر الأعمال. أول حاجة هو ليس أخو شيراز، هو ليس الأحقاب الزمنية فقط، ولكن حتى المجالات العلمية.
0: أكيد.
1: هنالك التاريخ، الجغرافيا، علم الاجتماع، علم النفس، العلاقات الدولية، كلها موجودة في هذا المؤتمر، وهي عناوين كثيرة نخلوا العناوين الى فتره اخرى باش ما نحرقوش.
0: اكيد باش تكون لنا مداخله قادمه ان شاء الله بعد اختتام هذا هذه الندوه، باش ناخذوا معاك حوصله على اهم ما جاء في هذه الندوه. في الحقيقه هي ندوه ثريه جدا، وخاصه المهتمين بالشان بالمجال هذا وحتى التاريخ معناها لهنا دكتور العيد اكيد باش يلقى روحه في هذا المجال وفي هذه الندوه، خاصه هي باش تتحدث في مجالات متعدده ومتنوعه، وخاصه اهم حاجه اللي احنا ربما اليوم فماش فعليها برشا التركيز هي العلاقات بين الاخر او العلاقه بين الشمال والجنوب، شمال وجنوب المتوسط، كيفاش كانت هذه العلاقات او كيف نظرنا نحن الى الاخر او كيف نظر الينا الاخر عبر عبر التاريخ
1: صورة الآخر.
0: نعم
1: صورة الآخر
0: عبر التاريخ. هذه مهم، ندوة مهمة جدا لكل من يرغب في اللي يحب يواكب ويحضر هذه الندوة. هي دعوة مفتوحة للكل معناها لحضور هذه الندوة، خاصة يعني الإعلاميين والصحفيين، وإن شاء الله احنا نكونوا حاضرين دكتور العيد نواكبوا هذه الندوة المهمة. اللي يحب يحضر هذه الندوة من المستمعين واللي مغرومين ومهتمين بهذا الشأن وخاصة بهذا المجال، مجال
1: هو اللي يحب يحضر توحلي نحن ما غير ما نعملوا إشهار إلى النزل.
0: نعم
1: هو يدخل على الباج متاع إسكيمات أو أو مخبر النخب والمعارف والمؤسسة الثقافية بالمتوسط.
0: نعم
1: سيجد في الندوة المكان والزمان للندوة
0: وكيفية يعني كيفاش شروط باش يكون موجود. فما شروط أخرى يعني لازم يسجل من قبل الحضور متاعه؟
1: والله احنا ما عملناش حق الصراحة. أما الضيوف مرحب بهم في هذه الندوات.
0: شكرا لك الدكتور العيد غزالة، أكيد إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله تكون لنا مداخلة أخرى ومواكبة معاك لأهم ما جاء في هذه الندوة. شكرا لك، إن شاء الله ديما موفق، إلى اللقاء.

نرحب من جديد بكل من اختار متابعتنا في هذا اللقاء مع صالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية 8-4. لقانا صالونا مازال متواصل إلى حدود 8 مساء، وفي ورقاتنا الثقافية ورقة أولى تحملنا إلى ولاية نابل، تحديدا إلى دار الثقافة ببو عرقوب، ففي إطار البرنامج الوطني للحد من التلوث الناتج عن البلاستيك نظمت انطلاقا من اليوم دار الثقافة بو عرقوب من ولاية نابل فعاليات شهر السينما البيئية لتتواصل أيام 13 و20 و27 جوان 2026. هذه التظاهرة تقام بالتعاون بين دار الثقافة ونادي السينما ببو عرقوب وتحت إشراف المندوبية الجهوية لشؤون الثقافية بنابل، وهي تظاهرة تهدف إلى الجمع بين الفن والوعي البيئي من خلال مجموعة من العروض السينمائية التي تطرح قضايا الإنسان والبيئة والتنمية المستدامة. البداية كانت اليوم في حدود الساعة 10 صباحا بعرض فيلم للمخرج جيريمي بيرين، وهو فيلم من إنتاج سنة 2023 يحمل عنوان مارس إكسبريس. يوم 13 جوان في حدود 10 صباحا، طبعا دائما جل العروض تقام في حدود الساعة 10 صباحا، يتابع الجمهور فيلم من إخراج فريد بن تومي تم إنتاجه سنة 2020 يحمل عنوان غوش، ويكون الموعد يوم 20 جوان في نفس التوقيت دائما 10 صباحا مع فيلم تونكو لو سولي فخاب، وهو فيلم من إخراج فيليب بوتيس إنتاج سنة 2022. لتختتم عروض شهر السينما البيئية يوم 27 جوان بعرض فيلم وثائقي من إخراج جيل بيري إنتاج سنة 2023 La femme de Bertrand. في ورقة أخرى تحملنا دار الثقافة ابن رشيق، حيث تنظم اليوم أو تنتظم اليوم بدار الثقافة ابن رشيق بالعاصمة ورشة صناعة الأفلام القصيرة جدا اليافعين تحت عنوان من الفكرة إلى الشاشة اصنع فيلمك الأول معنا، ويشرف على تأثير المتدربين الأستاذة أنس كمون والمخرج محمد بحجر. ويأتي تنظيم هذه الورشة التي تقام بالتعاون مع الجمعية التونسية للنهوض بالنقد السينمائي في إطار تنمية مهارات الناشئة الفنية والتعبيرية، وتأتي ورشة اليوم تواصلا لحصص سابقة من هذه الورشة التي أقيمت كذلك خلال شهر التراث. وأيضا ستواصل هذه الدار تنظيم هذه الورشات مستقبلا بمعدل حصة كل أسبوع، لما تمثله الورشة من تجربة تكوينية تجمع بين التعلم والإبداع واكتشاف أسرار الفن السابعة. وللتذكير فإن هذه الورشة تعد فرصة يتعرف خلالها المشاركون على مختلف مراحل إنجاز الفيلم القصير من كتابة الفكرة والسيناريو، مرورا بإدارة الممثلين والأداء وتقنيات التصوير والمونتاج والتركيب، وصولا إلى إنجاز مشروع فيلم قصير جماعي. كما تعد الورشة بحسب المنظمين فرصة أيضا مميزة لكل اليافعين الشغوفيين بالسينما لاكتشاف مواهبهم وصقل قدراتهم في أجواء إبداعية وتفاعلية. نغم آخر في هذا الصالون.

يد جرحي نعيمة سميح في هذا النغم على موجات إذاعة تونس الثقافية. ألفة بالرمضان في غفريز لنغم يد جرحي جريت وجريت نعيمة سميح 8 غير درجة على موجات إذاعة تونس الثقافية في هذا اللقاء من الصالون الثقافي. مازلنا مواصلين مع الورقات الثقافية. ورقة أخرى تحملنا إلى ولاية جندوبة، تحديدا الدورة 7 من مهرجان سينما الجبل من 11 إلى 14 جوان الجاري بمدينة عين دراهم، حيث تنظم جمعية التوجيه السياحي بعين دراهم تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة الدورة 7 من مهرجان سينما الجبل من 11 إلى 14 جوان بمدينة عين دراهم من ولاية جندوبة. ويعد هذا المهرجان فرصة هامة لتعميم ثقافة الفن السابع بالجهات الداخلية واستقطاب جمهور الفن السابع وصناع الأفلام من الفنانين والمبدعين التونسيين والأجانب. ومن المنتظر أن تشهد هذه الدورة مشاركة بلدان عربية وأجنبية على غرار الأردن وفلسطين مصر وإيرلندا وإسبانيا وكوريا الجنوبية، حيث ستنتظم أغلب الفعاليات في الهواء الطلق وسط جبال المنطقة. ويتضمن البرنامج عروض الأفلام وورشات تكوينية وتفاعلية ومعرض صور فوتوغرافية إلى جانب معرض اللباس التقليدي التونسي ومعرض المنتجات المحلية لغابات عين دراهم وطبرقة وسهرات موسيقية لثلة من الفنانين بالجهة وعروض تنشيطية في شوارع المدينة. وتتوزع الفعاليات على عدة فضاءات ثقافية بالجهة على غرار المركز المندمج للشباب والطفولة والمكتبة العمومية ودار الثقافة بعين دراهم إلى جانب دار الثقافة فرنانة ودار الثقافة حمام بورقيبة ومركز ينابيع الخير ببابوش وغيرها من الفضاءات الأخرى. ويشار إلى أن مهرجان أيام سينما الجبل تأسس بعين دراهم سنة 2017 بمبادرة من مجموعة من شباب المنطقة الذين حولوا حلمهم الثقافي إلى جمعية أطلقوا عليها جمعية أشبال الخمير. والجدير بالذكر أيضا أن جمعية التوجيه السياحي بعين دراهم هي إطار مدني فاعل يهدف إلى النهوض بقطاع السياحة البيئية والمستدامة في المنطقة الجبلية الساحرة، وتعمل الجمعية على الترويج للجمال الطبيعي ودعم الاقتصاد المحلي والحرفيين وتطوير تجربة الزوار في أحضان جبال إخمير. بهذه الورقة الثقافية نصل مستمعينا الكرام لنهاية هذا الموعد مع الصالون الثقافي لهذا اليوم السبت 6 جوان على موجات إذاعة تونس الثقافية. ختاما لكم أجمل تحيات منصف المرايحي من أمام الأجهزة التقنية وشيراز شاويلي اللي كانت معكم منذ 5 مساء في تأمين هذا الصالون. إلى اللقاء.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
2: اتحاد إذاعات الدول العربية بالتعاون مع الكوبي أم يقدمان هذه السلسلة، فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون،
3: من إنتاج إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أبو الريحان البيروني، فلسفة العقل والتجربة. قراءة النص نبيل أبو عبيد. البحث والإخراج رأفت بني سلامة ومحمد الرحاحلة. أبو الريحان البيروني، فلسفة العقل والتجربة.
4: من عاصمة خوارزم وفي قلب آسيا الوسطى، نقف اليوم أمام عقل موسوعي كان سابقا لعصره، عقل جمع بين دقة العلم وعمق الفلسفة، وسعى إلى فهم العالم كما هو لا كما يروى. في خوارزم، كما عرفت البشرية الخوارزمي، عرفت أيضا عالما آخر حمل الاسم نفسه، لكن بعقل اتسع للفلك والرياضيات والتاريخ والجغرافيا والفلسفة المقارنة. قيل عنه إنه من أعظم الشخصيات العلمية في التاريخ، ولقب بطليموس المسلمين. إنه أبو ريحان محمد ابن أحمد البيروني.

0: ولد محمد ابن أحمد البيروني سنة 973 للميلاد بمدينة كاث في إقليم خوارزم، أحد أهم المراكز العلمية في العالم الإسلامي آنذاك. نشأ في بيئة كانت العلوم فيها لغة يومية، حيث الحساب والفلك ورصد النجوم جزءاً من حياة الناس لا ترفاً فكرياً. قيل إن أباه كان موظفاً في بلاط خوارزم شاه، توفي وتركه صغيراً فتولت أمه رعايته. ومنذ صغره أبدى البيروني شغفاً استثنائياً بالمعرفة. كان يتمتع بروح فضولية تعشق البحث والرسم، فتعلم الرياضيات والفلك في سن مبكرة، ولم يكتفي بما يدرس بل كان يسأل ويقارن ويجرب. هذا الفضول المبكر سيشكل لاحقاً جوهر شخصيته العلمية، ويجعل منه عقلاً لا يقبل المعلومة دون تمحيص ولا الحقيقة دون برهان. الدكتور حامد الدبابسي، أستاذ الفلسفة الإسلامية وعلم الكلام في الجامعة الأردنية، كان سبيلنا للبحث أكثر في شخصية البيروني الذي نبغ في الفلك والرياضيات والجغرافيا وأتقن اللغات وبرع في الترجمة.
1: أحيانا الظروف الحياتية تجعل من الإنسان قريبا لشيء ومهتم بشيء للظروف نفسه. يقال أنه كان من أسرة فقيرة جدا، ووالده توفي مبكرا وكان صغيرا، وكانت أمه التي تجمع الحطب والأعشاب من أجل أن يعيشوا هذه الحياة. تالي هو أصبح يعني يهوى الأعشاب لأنه يعني تعايش، لأنه كان جزء من معيشتي على هذا الأمر. حتى يقال أنه تقابل مع أحد العلماء اليونانيين، عرض عليه هذا العالم اليوناني أنه يعلمه وأن يتكفل بمصروفاته. عرفوا على هذه النباتات وعلى هذه المعادن وعلى أشياء كثيرة في هذا السياق باللغة اليونانية، بمعنى جعل يصنف له هذه العلوم تصنيفا معرفيا. يقال أنه طبعا هذا نقطة، ونقطة الأخرى يقال أنه كان على درجة عالية جدا من الذكاء، بحيث أنه كان يستوعب كل ما يمر عليه يعني المرة الأولى. هذا الأمر هو الذي أدى به إلى أن يكتب في كل شيء تقريبا.
2: يا محمد، ما لك يا ولدي تكثر التمعن بهذه النباتات كمن يراها لأول مرة؟
3: النبات ليس زينة الأرض فقط، بل كائن له قانون ينمو بميزان ويؤثر في الإنسان كما تؤثر الكواكب في الأفلاك.
2: قانون يؤثر في الإنسان.
0: لم يكن لقب أبي الريحان اسماً عابراً في سيرة البيروني، بل ارتبط بعلاقته الدقيقة بالطبيعة وباهتمامه بالنباتات بوصفها جزءاً من نظام الكون. يرجح المؤرخون أن هذا اللقب جاء من معرفته الواسعة بعالم النبات ودراسته لخصائصه واستخداماته الطبية والعلمية في زمن كان فيه علم النبات فرعاً من فروع المعرفة الكونية. توصل البيروني وبعد تجارب ودراسات عديدة إلى تصنيف النباتات وأماكن انتشار كل نوع منها. مثال ذلك أنواع النباتات في تركستان وخصائص كل نوع منها واستخداماتها العلاجية. شرح ذلك بشكل مفصل في كتابه الصيدنة في الطب. ولم يقتصر البيروني في كتابه هذا على ذكر أنواع النباتات، بل ذكر اسم كل نوع باللغات اليونانية والعربية والتركية والهندية. الدكتور حامد الدباب سيضيء لنا ملامح شخصية أبي الريحان البيروني.
1: الحقيقة يعني تتحدث عن كتاب الصيدنة، هناك خلاف يعني نقاش حول هل لماذا سماه الصيدنة وليس الصيدلة. قالوا أنه الصيدلة هو الشخص الذي يعرف خصائص الأعشاب، حين أن الصيدنة هي الشخص الذي يقوم بتصنيع الأعشاب، لكن غلبت كلمة الصيدلة بدل الصيدنة. القيمة الحقيقية، هذا الكتاب ألف في آخر حياته، وبالتالي هو يعتبر معجم ويعتبر مرجع علمي طبي. وضع الأعشاب على أو نسقها على الأحرف، ولأول مرة على الأحرب، بمعنى آخر أنه أنت وطبعا بحث في خصائص كل عشب من هذه الأعشاب وكيف يستخدم وما هي الأمراض وأعراض هذه الأمراض في هذا السياق.
0: لم تكن خوارزم مجرد مكان ولد فيه أبو الريحان البيروني، بل كانت مدرسة مفتوحة ومختبرا حيا للعلوم والمعرفة. في هذه البيئة العلمية المزدهرة تكون وعي البيروني المبكر، حيث كانت الرياضيات والفلك علوما تمارس لا مجرد نصوص تحفظ. تلقى علومه الأولى على أيدي علماء عصره، وتعلم مبكرا أدوات الرصد والحساب، فاكتشف أن المعرفة لا تؤخذ بالتلقين بل بالملاحظة والقياس والتجربة.

0: معرفة ومن السؤال مدخلاً للحقيقة.
1: يا بيروني، يا أبا الريحان، حدثني عن المعرفة.
2: ما نال الإنسان العلم بالتقليد ولا بلغ الحقيقة بالتسليم الأعمى، إنما يدرك الشيء بالنظر وبالعقل.
0: لم يبقى أبو الريحان البيروني بعيداً عن مراكز السلطة، ففي زمن كانت فيه المعرفة طريقاً إلى البلاط، دخل العالم الشاب إلى مجالس الحكام لا بوصفه سياسياً بل بوصفه عقلاً علمياً نادراً. عاش البيروني تحت حماية 6 سلالات مختلفة، وأمضى أيام طفولته وشبابه في عهد سلالة أفريغين، أول سلالة حكمت خوارزم، واستفاد من ابن إسحاق وأبي نصر منصور ابن عراق اللذين يعتبرهما أستاذين له. وكان أستاذه أبو نصر يحميه بشكل خاص ويساعده على الدراسة العلمية والاستفادة من مكتبة قصر آفري أوغولاري، وهو القصر الشهير الذي بناه آفريغ مؤسس سلالة الأفريغية.
3: مولاي، إن محمد بن أحمد البيروني أبو الريحان يستأذن الدخول.
1: البيروني أراه يكثر الجلوس في مكتبة القصر، أدخله لنسمع ما يقول.
2: قرب العالم من السلطان اختبار للعقل، فإن جعل علمه خادما للحقيقة سلم، وإن جعله تابعا للقوة ضل.
0: وجد البيروني نفسه قريبا من دوائر الحكم في خوارزم، ثم لاحقا في بلاط الدولة الغزنوية، حيث أتيح له الاطلاع على شؤون الدولة ومرافقة الحملات والاحتكاك المباشر بعوالم السياسة والقوة. لكن هذا القرب من السلطة لم يكن خاليا من التوتر، فالعالم الذي اعتاد السؤال والشك كان يصطدم أحيانا بمنطق السيف والنفوذ. ومع ذلك حافظ البيروني على مسافة دقيقة، لم يجعل من علمه أداة تبرير ولا من فكره وسيلة مديح، بل ظل وفياً للبحث حتى وهو داخل البلاط. هذه التجربة ستترك أثراً عميقاً في شخصيته وتجعله أكثر وعياً بعلاقة المعرفة بالسلطة، وأشد حرصاً على استقلال العقل في عالم كثيراً ما يطالب العالم بأن يصمت. وللاقتراب أكثر من عالم أبي الريحان البيروني، نستمع إلى الدكتور أيمن الخليل، الباحث المتخصص في الدراسات الإسلامية وأستاذ الفلسفة في الجامعات الأردنية، ليحدثنا عن موسوعيته واتساع معارفه بين الفلسفة والعلم.
4: لم يكن هناك برج عاجي للبيروني. البيروني تنقلاته في منطقة آسيا وأواسط آسيا، والفترة اللي ظهر فيها البيروني تاريخيا كانت فترة قلاقل واضطرابات سياسية وثورات وتغير أنظمة حكم. البيروني لم يكن ساعيا للشهرة، على التقرب السياسي تبعه بصراحة لم يكن الهدف منه الشهرة.
0: في زمن كان فيه النقل هو الغالب والرواية تقدم على التجربة، اختار أبو الريحان البيروني طريقاً آخر. لم يكتفي بما قاله الأوائل ولا بما تناقله الناس، بل جعل من الملاحظة والقياس والتجربة أساساً للمعرفة. كان يسأل قبل أن يسلم، ويقيس قبل أن يحكم، ويعيد النظر حتى في أكثر الآراء شيوعاً إن لم تؤيدها البرهنة. في الفلك لم يكتفي برسم النجوم، بل قاس زواياها وربط حركتها بالزمن والمكان. يقول البيروني عن نفسه إنه كان يراقب النجوم بالعين المجردة، ما أدى إلى ضعف بصره، فقد كان يراقب حركة النجوم دون أدوات الرصد كالتلسكوبات أو المنطقة.

0: نظير. وفي الجغرافيا لم يكتفي بوصف الأرض، بل حاول تحديد أبعادها بدقة رياضية. وفقاً للمصادر، فإن للبيروني نحو 180 مؤلفاً، 70 منها في علم الفلك و20 في الرياضيات، أي أن ما يقارب من نصف أعماله تركز على الرياضيات والفلك، ما يدل على مدى عمق إسهاماته في هذين المجالين. ويمكننا القول إن البيروني تميز في علم الفلك والرياضيات بشكل لافت، بالإضافة إلى ذلك فقد تخصص في الفيزياء والهندسة والكيمياء والجيوديسيا والإنثروبولوجيا والعلوم الإنسانية. يحدثنا الدكتور حامد الدبابسي أستاذ الفلسفة الإسلامية عن شخصية أبي الريحان العلمية والفكرية.
1: كان يقول: أنا أقدم المعرفة لمن يفهمها. كان يتميز بميزة أنه كان حريصا أن تكون ما يكتبه شيئا معقولا، مبررا، معللا. هذا كانت النقطة التي يعني يمتاز بها المنهج. كان يعني كان يقول أنه أنا لا أخذ العلم من أي شخص كان كما هو، لابد وأن أشك، بمعنى آخر يعني بما يقصين أن يشك في هذا العلم حتى يثبت له بالدليل أنه صحيح. وهذا كانت الحقيقة واحدة من أهم الإنجازات التي أنجزها، أنه استخدم الآن ابتحدث عن تأثير الفلسفة في حياته مثلا على سبيل المثال، استخدم الاستنباط والاستقراء في الوصول إلى النتائج، أنه كان يعتمد على الواقع وما يتسق مع العقل. أي شيء كان يقول لا يتسق مع العقل لا تقبله.
0: أما في دراسة الشعوب والأديان فقد تعامل معها بعين الباحث لا بعين القاضي، وهو ما جعله من أوائل من مارسوا الفلسفة المقارنة والدراسة العلمية للثقافات. من مؤلفاته الشهيرة التي وصلتنا اليوم كتاب الآثار الباقية عن القرون الخالية، والذي يحتوي على أنثروبولوجيا الشعوب القديمة وعاداتهم وتقاليدهم، كما يعطينا البيروني معلومات مهمة عن تقويم الشعوب القديمة. هكذا لم يكن البيروني ناقلا للمعرفة، بل صانعا لمنهج جديد، منهج يرى أن الحقيقة لا تورث بل تكتشف. كان للسلطان الغزنوي عدة غزوات لبلاد الهند، بلغ عددها 32 غزوة. وفي عام 1017 للميلاد استولى السلطان على خوارزم، وعند عودته إلى عاصمته غزنة أخذ معه الكثير من علماء خوارزم، وكان البيروني من ضمنهم. كان له الفضل في إنشاء جداول فلكية عن حركة النجوم، حددت من خلالها مواقع 1029 نجماً. وله كذلك إسهامه العظيم في علم الخرائط، ومعروف أن الخوارزمي قد سبق البيروني في هذا المجال، وألف كتابه المشهور صورة الأرض. إلا أن للبيروني فضلا كبيرا في تطوير آراء الخوارزمي في هذا. لم يكن اهتمام أبي الريحان البيروني محصورا بالنجوم والأرقام، بل امتد إلى الإنسان نفسه، إلى معتقداته وعاداته وطرائق تفكيره. حين كتب عن الهند لم يكتب بعين الغازي ولا بعين الواعظ، بل بعين العالم الذي يسعى إلى الفهم. في كتابه تحقيق مال الهند، الذي يمثل تحفة علمية للبيروني، قدم فيها دراسة أكاديمية شاملة عن الفتح الإسلامي للهند، مسلطاً الضوء على ثقافتها وعلومها ومعتقداتها بأسلوب منهجي وتحليلي. تعلم لغتهم، قرأ نصوصهم، وأنصت إلى فلاسفتهم، ثم حاول أن يشرح معتقداتهم كما يرونها هم، لا كما يراد لها أن ترى.
2: انظر انظر، ها هو البيروني. يا مرحبا بالمعلم.
3: اهلا بالمعلم البيروني. اهلا اهلا ابا الريحان، حدثنا عما رايت.
4: الناس يختلفون في الاديان، كما يختلفون في الألسنة والبلدان، ومن أراد فهمهم وجب عليه أن يسمع منهم لا أن يحاكمهم قبل أن يعرفهم.
0: في ذلك الزمن كان الاختلاف سبباً للإدانة، لكن البيروني جعل منه موضوعاً للبحث، ميز بين الوصف والحكم وبين الفهم والرفض، وفتح بذلك باباً جديداً لدراسة الأديان والفلسفات المقارنة، باباً يقوم على المعرفة لا على الخصومة. بهذا النهج سبق البيروني عصره بقرون، ووضع أسساً لفكرة بسيطة وعميقة في آن واحد، أن فهم الآخر شرط لفهم الذات. لم يكن ما قدمه أبو الريحان البيروني مجرد اجتهاد فردي، بل كان تحولاً في طريقة التفكير ذاتها. في الفكر الإسلامي فتح البيروني أفقاً جديداً للبحث العلمي، أفقاً يقوم على الملاحظة والتحقق والتمييز بين الإيمان والمعرفة. أثره بدا واضحاً في تطور علوم الفلك والجغرافيا، وفي جرأة السؤال الفلسفي، وفي التعامل مع الثقافات الأخرى بوصفها موضوعاً للدرس لا ساحة للصراع. أما خارج العالم الإسلامي فقد وجدت أعمال البيروني طريقها إلى أوروبا عبر الترجمة وعبر تلاقح العقول في الأندلس وصقلية. هناك سيقرأ الأوروبيون عالماً مسلماً يستخدم التجربة ويقيس الطبيعة ويقارن بين الأديان بمنهج علمي صارم. هو من الأوائل الذين تحدثوا عن حركة القارات، فمن المعروف أن قارتي آسيا وأوروبا كانتا ملتصقتين في الأزمان السحيقة قبل أن تتباعدا، وهذا ما أثبته البيروني. ومع الدكتور أيمن الخلايلة الباحث المتخصص في الدراسات الإسلامية نمضي أبعد في فهم شخصية أبي الريحان البيروني، ذلك العقل الذي وسع حدود المعرفة بين العلم والفلسفة.
5: في البحث العلمي في عنا بمنهج علمي استقرائي تجريبي عقلاني نمارسه لنصل إلى الحقائق، هذا هو دوره في تأثيره في الفلسفة الغربية. حتى أصل لأي اكتشاف لابد من منهج علمي دقيق، لا أعتمد على فهم سين وصاد وعين ولام من الأمور في حياتنا في الاكتشافات العلمية. المزاوجة ما بين الدين والعلم بطريقة ما سبقه، منهج علمي بروح بكتشف العالم، طب هو في النهاية بده يوصلني لوجود الله سبحانه وتعالى، فهو كان معززا.
0: في عصر النهضة حين بدأت أوروبا تعيد اكتشاف العالم والعقل، كان فكر البيروني حاضرا، لا بوصفه اسما فقط بل بوصفه نموذجا مبكرا للعقل العلمي الحر. هكذا لم يكن البيروني ابن زمانه فحسب، بل أحد العقول التي عبرت الأزمنة وأسهمت في بناء فكرة الإنسان الباحث عن الحقيقة أينما كانت.
4: لا أكتب عن معتقد قوم لأدينهم، بل لأصف ما يؤمنون به كما يقولون هم لا كما يقال عنهم.
0: في زمن لم تكن فيه المعرفة طريقاً ممهداً ولا كان السؤال آمناً دائماً، اختار أبو الريحان البيروني أن يمضي خلف العقل حيثما قاده. لم يكن فيلسوفاً منعزلاً ولا عالماً أسير الأرقام، بل عقلاً موسوعياً جمع بين الفلك والرياضيات والتاريخ والفلسفة، ودرس الإنسان كما درس الطبيعة، كتب ليفهم وقاس ليتأكد، ونظر إلى الآخر بعين الباحث لا بعين الخصومة.
4: العلم ليس ترفاً ولا زينة للعقل، بل سبيل لفهم هذا العالم ولأن يعرف الإنسان حدوده ومكانه في

0: كان هناك العديد من الأفكار المعارضة له، ذلك يرجع إلى أن زمن البيروني كان زمن انتشار مذاهب وحركات عدة، فقد كانت حركة القرامطة وكذلك الفكر المعتزلي منتشراً حينها، كما أن موقف السلطان الحاد منه ساعد على انتشار مثل هذه الآراء، إذ لم يكن على وفاق مع السلطان ولم تشفع له إنجازاته وإسهاماته العديدة في تغيير هذا الموقف. ورغم ذلك كان البيروني لا يخلط الجانب الديني بالجانب العلمي في أبحاثه، كان ينظر إلى المسائل الدينية من وجهة نظر دينية والعلمية من وجهة نظر علمية، متصفاً في كلا الجانبين بالوسطية والاعتدال. نستمع في هذا السياق إلى الدكتور حامد الدبابسي أستاذ الفلسفة في الجامعة الأردنية.
1: وهنا يعني عندما تحدث عن هذا الصراع، الصراع إسلامي إسلامي، وكان عندك صراع إسلامي هندي. هذا الصراع ينتج دائماً عنه أي حرب ينتج عنه دائما نتائج لا إنسانية، بمعنى آخر ما في عملية تحريك. لكن قيمة إنه محمود يعني الغزنوي إنه ازدهرت أو استقرت في عصره الدولة، مما أعطى البيروني مساحة، وفي عصر ابنه مسعود أيضا أعطى مساحة. بعد وفاة البيروني للأسف الشديد تقاتل الأحفاد الغزنويين وانتهت الدولة الغزنوية. هذا هو اللي تحدث عنه الصراع.
0: البيروني لم يكن مفكرا ذا طموحات سياسية، بل ركز على العلم والبحث، ومع ذلك عاصر 6 سلالات حاكمة خلال حياته وشهد التنافس السياسي الحاد بينها، تعرض للنفي والتدخلات السياسية في ظل الصراعات بين هذه السلالات. عاش البيروني عمره كله في خدمة العلم، حتى رحل في سنة 1048 للميلاد عن نحو 75 عاما بعد حياة حافلة بالبحث والتأمل. الدكتور حامد الدبابسي أستاذ الفلسفة الإسلامية وعلم الكلام في الجامعة الأردنية كان سبيلنا لنمضي أبعد في فهم شخصية أبي الريحان البيروني.
1: لم يكن حريصا على مثلا على الغنى ولا على الجاه، ويقال أنه في الليل في قبل أن يموت بثوان زاره أحد تلاميذه النجباء فسألوا عن المسألة الفلانية يا فلان، فقال يا إمام يعني قال يا شيخ وأنت في هذا الحال؟ قال نعم، أموت وأنا أعرفها خير من أن أموت وأنا أجهلها، رغم أنه مش راح يستفيد من عمليا. وقال أنا خرج من الباب فإذا بالصراخ ورائي، يعني دلالة أنه توفي، لكن هذا الحرص على المعرفة، أن تعرف حقيقة لأن تعرف، كانت واحدة من أبرز إنجازات التي قام بها. ويعني عندما تحدث على سبيل المثال المستشرق الألماني سخاو في القرن 19، وهو واحد أحد الذين قاموا بنشر مقولة يعني أحد كتابات البيروني، قال إن البيروني هو أكثر شخصية أكثر عقلية فذة في التاريخ، مش يعني في الإسلام، في التاريخ.
0: رحل الجسد لكن الفكرة بقيت، وبقيت كتبه شاهدة على أن العقل حين ينصت إليه يصنع أثره حتى بعد الغياب. هكذا نطوي سيرة أبي الريحان البيروني، عالم سبق عصره وترك للإنسانية درسا لا يزول، أن الحقيقة تطلب بالعقل وتصان بالإنصاف، أن الحقيقة تطلب بالعقل وتصان بالإنصاف.
2: قدمنا لكم من إنتاج إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبالتعاون المشترك مع اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو والمؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبي أم هذه الحلقة من سلسلة الفلاسفة العرب القدامى والمعاصرون: أبو الريحان البيروني، فلسفة العقل والتجربة. قراءة النص: نبيل أبو عبيد. الأصوات الدرامية: تحسين الخوالدة ورأفت بني سلامة. كتابة النص: محمد الرحاحلة. إعداد: معين الخصاونة. التدقيق اللغوي: أمانة مرزوق. شكر لكل الضيوف والباحثين الذين ساهموا في إنتاج هذه الحلقة. أبو الريحان البيروني، فلسفة العقل والتجربة. البحث والإخراج: رأفت بني سلامة ومحمد الرحاحلة.
3: إذاعة تونس الثقافية، مؤانسة وإمتاع.

السهر كده برضو يا قمر، تصاحبني عالسهر كده برضو يا قمر، تصاحبني عالسهر وتفوتلي معاك.

يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا ريتك خدتني ولا كنتش فوتني يا ريتك خدتني ولا كنتش فوتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني.

ودي مين حياتي بقى صحاب اللهفة والحنين والسهد للعذاب تعرف دلوقتي مين حياتي بقى صحاب اللهفة والحنين والسهد للعذاب بنصبر بعضنا وبنسهر وحدنا بنصبر بعضنا وبنسهر وحدنا.

تعرف دلوقتي مين حياتي بقى وصحابي اللهفة والحنين والسهد والعذابي تعرف دلوقتي مين حياتي بقى وصحابي اللهفة

0: ده برضو يا قمر صاحبني عالسهر وتفوتني معاه وتمشي بحس ولا يا خبر كده برضو يا
1: إذاعة تونس الثقافية مؤانسة وإمتاع.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف من الحكيم.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة فيلسوف العالم.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية.
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف وطيب الحكيم.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة وفيلسوف العالم.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب. ندوات ومراوحات.
5: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا. رصيدنا، موروثنا الموسيقي، وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
0: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
6: نجوم وأقمار.
7: نجوم وأقمار.

0: أقمار.
1: الليل فوق أهل عشاق والله الأشواق.
0: نجوم وأقمار.
2: نجوم وأقمار.
3: نجوم وأقمار
4: مع سماح قصد الله.

مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام على موجات إذاعة تونس الثقافية. تحية لكل أوفيائنا في هذا الموعد المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية كالعادة كل يوم سبت من 10 إلى منتصف الليل، موعد مباشر، موعد فني طربي شعري أدبي أيضا، وفيه تواصل معكم مستمعينا على رقم الهاتف 71 844 600. أمن لكم هذا اللقاء تقنية للزميل منصف المرايحي من أمام الميكروفون في الإعداد والتقديم سميح قزدالله. تواصلوا معنا كالعادة على مجموعة من الروابط، موجات الأف أم، الموقع الإلكتروني www.radioculturelle.tn، التردد الأفقي على النايسات 11900، شبكات التواصل الاجتماعي. أهلا وسهلا بكم، وطبعا ذكروا 71 844 600 هو الرقم الخاص بكم في الجزء اللي خاص بالتفاعل معكم. مرحبا بكم إذن في هذه الفسحة الفنية على موجات إذاعة تونس الثقافية. نسمع أول نغم بصوت الفنان الطربي بامتياز محمد عبد المطلب.

الرحمة.

يا ليلي يا عيني.

صاحب، انا صاحب دي صاحب.

كده.

واشكك لي مين.

صاحب سلمت امري لصاحب الامر بامرك امرك عجيب والعجب.

مع امرك ان كنت عاصي وقاسي حمتسل لله واطلب من الله واطلب من الله يصبرني على امرك.

حلوة وعيونك معنيها وانت جمالك غنوة من قلبي بغنيها انت الكلمة الحلوة وعيونك معنيها وانت جمالك

0: اسأل مرة عليا، اسأل عليا مرة،
1: اسأل علي مرة واسأل مرة علي، من طبعا للفنان محمد عبد المطلب، كلمات علية سهاجي وألحان سيد مكاوي. هذا النغم يعني الحقيقة اللي خالد بالنسبة لمحمد عبد المطلب، لأنه من الأغاني كي نقوله محمد عبد المطلب نقوله هذا النغم وغيره من الأنغام. خلنا نعطيه فكرة على هذا المطرب الشعبي اللي عرف بالمطرب الشعبي، لكن الحقيقة يعني الآن هذا الشعبي كن نسمعوه الآن هو يعني طربي بامتياز، يعني وقتها ربما في الأوقات هذيك مع وجود أم كلثوم وعبد الحليم ومحمد عبد الوهاب وغيره كان يعتبر هذا النوع شعبي، لكن اليوم كنقارنه شعبي محمد عبد المطلب بالشعبي الآن أكيد أنه فما فرق كبير جدا. إذن محمد عبد المطلب اللي ولد يوم 13 أوت 1910، وتوفي يوم 21 أوت أيضا 1980. البداية بتاعه كبقية تقريبا الفنانين الكل في مصر، يعني بدأ بحفظ القرآن، الاستماع إلى الاسطوانات القديمة في مقاهي البلدة اللي هو موجود فيها اللي هي شبراخيت بمحافظة البحيرة، وطلب شقيقه أو أخوه من داود حسني، هذا الاسم طبعا المهم اللي هو مغني وملحن وعازف عود مصري وأيديه بيضاء، يعني نجم نقوله على الفنانين، يعني ساهم في تعريف بأكثر من فنان. طلب منه أنه يضم محمد عبد المطلب للمذهبجية، في واللي هما يعني طريقة وقتها في العزف وفي غيره كانوا موجودين في تخت داود حسني. غنى في مسرح بديع مصابني سنة 1932، وبعد محمد عبد الوهاب اختاروا في فرقته يعني في الكورال، يعني في فرقته. منذ البداية أحب محمد عبد المطلب المواويل، لحله محمود الشريف بتسأليني بحبك ليه، وهذه الأغنية نجحت وقتها وساهمت في التعريف به، سجلها على استوانة وأنتج له أيضا عبد الوهاب محمد عبد الوهاب فيلم تاكسي هانتورا، بما أنه عبد الوهاب وقتها كان بطبيعة كان أيضا منتج، هو أيضا أصبح منتج وأسس شركة إنتاج وأنتج فيلم الصيت ولا الغنى، ثم عاد وأنتج فيلم خمسة من الحبايب. التلمذ عليه نجم نقول هو أب الأغنية الشعبية في الجيل هذاك، يعني اللي هو سابقهم بطبيعة الحال، لكن التلمذ على يده اللي هما شفيق جلال، محمد رشدي، محمد العزبي، برشا أنغام اللي هي بقات خالدة كما اللي سمعناها، ساكن في حي السيدة، يا حاسدين الناس، أيضا حبيتك وبحبك وححبك على طول، إذا موجودة منصف حبيتك ومحبكش نسمعوها لأن أغنية واقترحوها كذلك المستمعين، يا ليلى بيضا، ودع هواك وانساه، كذلك من الأغاني الجميلة، الناس المغرمين، ما بيسألش عليها أبدا، أيضا هي من الأغاني الجميلة لمحمد عبد المطلب، وانا مالي، يا حبايب هللوا، أغنية كذلك دينية شهيرة، فمش شهر رمضان غير الأغنية هذه، ومش فقط في مصر يعني في الوطن العربي الكل، اللي هي رمضان جانا، يعني كي يدخل رمضان أكيد باش نذكره رمضان جانا وهل هلاله. طبعا كذلك غنى من ألحان فريد الأطرش وكلمات إسماعيل الحبروك أغنية الأفراح يا ليلة فرحنا طويلي، يعني قدم أكثر من 1000 أغنية، تصوروا يعني يعني عنده رصيد كبير جدا، وإحنا حصرناه ربما في 4-5 أغاني هما اللي تشهروا وهما اللي قاعدين يتبثوا في كل يعني مكان. إن شاء الله في موعد آخر نختاروا أغاني مش معروفة يعني لمحمد عبد المطلب، يعني تصور إنه من 1000 أغنية نعرفه يعني تقريبا 10 أغاني يعني الكل في الكل أو أقل. كذلك بطبيعة تحصل على أوسمة وعلى تكريمات أبرزها وسام الجمهورية من الرئيس جمال عبد الناصر سنة 1964. كذلك شارك في المسرح، قدم مسرحيتي حبيبتي يا مصر، أيضا كان قدم مشارك في أيضا أفلام، في برشا أفلام يعني، خلينا نقوله ذكرنا خمسة: شارع الحبايب، بنت الحتة، المدينة. هو أول فيلم يعني كان تقريبا سنة 1942 أول فيلم. إذن بنت الحتة، تحت سماء المدينة، توحة، المتهم، المتهم، شخص شياطين الجو، دستة مناديل، عفريت عمو عبدو، بنت الأكابر، اديني عقلك، النمر، ليلة غرام، ابن الحلال، لك يوم يا ظالم، أشكي اليمين، انتقام الحبيب، خبر أبيض، الصيت ولا الغن ولا الغنى، رجل المستقبل، ليلة الجمعة، الجيل الجديد، كازينو اللطافة، تاكسي حنطور، كذب في كذب، وعلي بابا والأربعين حرامي، خلف الحبايب، والأسوار العائلة. في الأفلام هذه يا أما يكون يغني فقط يا أما يكون يمثل ويغني. إذن سمعني لو نسمعوا نغم آخر من أشهر أغاني حبيتك وبحبك وححبك على طول.

0: الرسول.
1: أغنية بقات حتى بعد وفاة محمد عبد المطلب، وفاته سنة 1980، يعني توا عندها 46 سنة، مش عند على الأغنية 46 سنة على وفاته. والأغنية هذه خالدة، رغم أنه الكاتب والملحن يعني مهمش معروفين، أحيانا نلقاو أغاني اللي هي تكون لحنوها كبار الملحنين وإلا كتبوها كبار الشعراء. اللي كتب كلمات هذه الأغنية هو محمود فهمي إبراهيم، واللي لحن عزة الجاهلي، يعني الاثنين ما همش معروفين، لكن استطاعوا أنه بهذا النغم أنهم الأغنية هذه تبقى موجودة إلى الآن. ربما كالعادة ما نتفطنوش للشعر وللتلحين، وربما خاصة اللي يكونوا ما همش معروفين، لكن على هذم الاثنين الملحن والمؤلف خلوا أغنية بسيطة في كلماتها لكن عميقة، وبقات موجودة إلى يومنا هذا. طبعا محمد عبد المطلب هذا الاسم الذي أطلق عليه ملك المواويل، لأنه تقريبا كل حفلاته لازم يبدأها بالمواويل دائما قبل نغم، يقدم موال يبرز فيه طبعا صوته وأهمية هذا الصوت. يعني فما قدم يعني زاد في مشواره تعاون مع كبار فناني الطرب، تعاون مع كبار الملحنين مثل رياض الصنباطي، عبد العظيم محمد، محمد فوزي، محمد الموجي، كمال الطويل، فريد الأطرش، وقدم يعني العديد كما قلنا أكثر من 1000 أغنية. ومن فنان بدأ في الكورال سواء كان في ككورس خلف الموسيقار محمد عبد الوهاب أو في فرقة بديعة مصابني، إلى أنه يصبح من أشهر أغاني من أشهر الفنانين اللي أطلق عليهم الشعبيين أو ملك الأغنية الشعبية في وقتها. طبعا هذا الفنان الكبير اللي مش تبقى أغانيه موجودة، وكذلك زار تونس وقدم حفلات في تونس، وكان تفاعل كبير بين الجمهور التونسي ومحمد عبد المطلب. نبقاو مع الأصوات الكبيرة والأصوات اللي ساهمت في تقديم الكلمة، والكلمة خاصة المحلية، يعني بالنسبة محمد عبد المطلب في مصر، بالنسبة لفنانتنا الكبيرة صليحة في تونس. بطبيعة الحال نسمعوا أحلى ما غنيت أيضا مع العزابة.

شردت مع العزابة خشت بلاد الشيح والقطابة. هذا النغم هو من التراث، أغنية تعود أحداثها إلى يعني أكثر من 400 سنة. كلماتها ولحنها طبعا لمهوش حديثي ربما التلحين أو غيره، ومهوش وقت زادة صالحة لأنه من النغم قديم. ويقولوا المعاصرين لهذه الأغنية أنه يقولوا أن هي كلمات وألحان لامرأة تونسية كانت تغنيها، كانت تغنيها بحزن كبير بعد طبعا ما حدث في جبل وسلات سنة 1762، وقتك الأحداث اللي صارت واللي عرفت بالفتنة الباشية. الأغنية طبعا من التراث اللي يوثق لي زمن فائت يعني خاص بسكان جبل وسلات. وهذه الأغنية قعدت يعني تعبر على هذه الحرب اللي دارت وعلى هذه الأحداث اللي دارت، وكانت كما تسمعوا في الكلمات اللي هي طبعا بالنسبة للأغنية خذوا بعض الأبيات، لكن الأغنية الأصلية طويلة ويعني وأكثر مما جاء في الأغنية، توثق أكثر للأحداث اللي صارت في جبل وسلات واللي طبعا الخلاف اللي صار والأغنية اللي وكخروجهم من طبعا من ميناء الجبل ويعني انتشارهم في كامل تراب الجمهورية بعد أن تمت محاصرة جبل وسلات من جيش الباي، وتم يعني تشريد أهل وسلات في كامل تراب الجمهورية. وهذا الصراع اللي كان داير ما بين نزوز بايات تحملوا مسؤوليته طبعا سكان جبل وسلات، وهذه الفتاة أو الامرأة اللي كانت تروي الأحداث بهذه الأغنية وتروي طبعا خروجهم وتنقلهم من مكان إلى مكان في اتجاه من من من من جبل من جبل من جبل السرج زيدا من جبل يعني وسلات إلى سليانة إلى جبل السرج إلى القيروان إلى سوسة إلى يعني العديد من الأماكن، وبقات هذه القصة معاهم بطبيعة الحال. ووثقتها كما قلت هذه الأغنية الجميلة جدا، واللي اختارت منها طبعا السيدة صالحة بعض الأبيات وغنيتها، لكن كما قلت الأبيات الأصلية توثق أكثر لما حصل في تلك الفترة، وهذا كله أيضا موجود في كتب يعني وثقت لي الأغاني التونسية ولقصصها، خاصة كتاب الأغاني التونسية للصادق الرزقي الذي صدر سنة 1989، تنجموا تطلعوا عليه وتعرفوا برشا تفاصيل. مش نبقاو مع السيدة صالحة في نغم في اللحن يشبه مع العزابة، وأيضا هو فيه قصة، وبرشا أغاني قدمتهم السيدة صالحة يعني كأنهم يعني أغنية مصورة، تبدأ تسمع فيهم وتتخيل الأجواء وتتخيل الأشخاص وغيره. ناوج مالي فريدة.

0: ناوج مالي فريدة، هذه الأغنية من الموروث طبعا الفني التونسي التراثي اللي ومن أيضا ما قدمته طبعا الفنانة الكبيرة صليحة أو صلوحة بنت إبراهيم بن عبد الحفيظ من مواليد 1914 بنبر ولاية الكاف، وتوفيت يوم 26 نوفمبر 1958. طبعا هذه الفنانة اللي استطاعت إنها من ظروف صعبة، من كل ما عانته يعني، وهي طفلة وهي مراهقة وهي أيضا شابة وفي بداية الشباب، استطاعت أنه من هذه المأساة أنها تنحت الروح طريق فني كبير ومهم، وبقى خالد إلى يومنا هذا وسيبقى، لأنه فيه الكثير من الصدق وفيه الكثير من التعب وفيه الكثير من خلينا نقول من الانعتاق، من التحرر من كل ما هو سيء ومن كل ما هو يمكن أن يعيق يعني الإنسان عن تحقيق أحلامه. السيدة صليحة اللي قدمت ناوج مالي فريدة، هذا النغم اللي هو حتى في اللحن ما هوش مش بعيد على مع العزاء، مش بعيد على العزاء، وهو فندو من الفندوات اللي تقدمه واللي قدمتها صليحة مع الرشيدية كيف ما سمعتوا، وتسجلت في الإذاعة التونسية يعني أول نسخة بطبيعة الحال، أكيد لأنه وقتها أي عمل يمر بالإذاعة التونسية ويتسجل لهنا، وهذا النغم تسجل في الإذاعة التونسية. باش نمشيو لأولى المكالمات الهاتفية، معنا أمي مريم من أريانا. مرحبا، أهلا وسهلا أمي مريم.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بيك. مرحبا،
0: عيدك مبروك ولو أنه يعني بعد فترة.
1: ديما أيامنا عيد إن شاء الله يا رب.
0: إن شاء الله إن شاء الله، كل عام وانتي بخير أمي مريم.
1: وبالإعلام نتاعنا اللي يخلينا ديما إن شاء الله إن شاء الله نعيشوا ذكريات، ولكن نعيشوا أنا توا أنت تعدي في صليحة.
0: أي
1: أنا ما نعرفش تونس الزمن، عجلة الزمن دارت بيا دورة.
0: أيوة
1: بيش السنين وحطتني في زمن الاستعمار وزمن أول الاستقلال. ثاني قلبي دق، شنية الأغنية اللي جيتها بخنوق بنت المحامي دعيشة ويا خلينا بشكون بدلتيني، خاطر صليحة كتقول صليحة تلقى الزمن، تلقى روحك في الزمن ذاك اللي عاش. أنا خسارة، أنا أقول خسارة توا أنتم هكي يعطيكم الصحة وديما ما وصل تجيل شنية صليحة وفنا زمن وكيفاش كانك الزمن وأحاسيسنا نحبهم الإعلام يزيد يزيد مثال. أنا أول ما سمعت صليحة جات في بالي بخنوق بنت محمد عيشة، ولكن اللي جات في بالي أكثر محبة الوطن، خاطر شفت صورة تو ما بديش نحكي لك عليها. جات في بالي أغنية عبد الوهاب بلدي أحببتك يا بلدي حبا في الله وللأبد للأبد للأبد. تعرف الصورة اللي شفتها، أنا ماني نحل التلفزة ونحل الراديو
0: الاثنين
1: اللي نلقى فيه حاجة متاع عمري نقبلها في عقلي ونحب نحسها. نشوف الحجاج اللي مروحين، ساعة عادت بيا ذاكرة لك الأيام هذوك والكل، ولكن فما حاجة حب الوطن يا سماع. حب الوطن راه شفت حاج مروح ونتبع فيهم بالواحد بالواحد يقول يسلموا ويتعدوا في الإذاعة كيفاش يتعدى، كيفاش يحكي على الحج تعدى سنة سلامات وتعدى رائع وي وي وي، ولكنه في الأخر رجل مش امرأة، رجل خنقته العبرة بدا يشكر في الحج، ولكن بعدش قال وتونس وما نجمش يكمل، قال ربي فضلها ولا هكا ربي خليها وتونس وحدها، هو قال كيكا هو خنقته العبرة وأنا خنقتني العبرة. حب الوطن، شو كل إنسان عنده وطن. والإنسان من الوطن الكبير يمشي للحومة، يمشي للبلاد، يمشي للجار، يمشي حتى للجار يحب محبة خاصة، المحبة هذيك تجي مقترنة بمحبة الوالدين، وإلا ما نعرفش الوطن أكثر، ما عادش نعرف ولا ما عاد نعرف يعني العائلة وإلا الوطن. أنا الوطن من احتاجي نحو، خاطر أنا بنت الستينات بنت الخمسينات، نقرأ وقتها في الخمسينات وحاضرة على الاستعمار وحاضرة على الاستقلال، ونعرف معنى الفرحة هذيك. نتمنى المؤرخين متاعنا ما يخليوش حاجات تتنسى.
0: أما حبيت فقط نقول لكم يا مريم أنه بلدي أحببتك يا بلدي مش محمد عبد الوهاب اللي هي لمحمد فوزي.
1: ريت
0: هم يشبهوا وقتها في البدايات صوتهم تشبه لبعض. ان شاء الله نعديوها تسمحها ليلى ان شاء الله.
1: البدايه العربيه وقتها كلها في حاجه باش تعبر على احاسيسها. كنا الكل مع بعضنا. ويعطيك الصحه في الموضوع صليحه يرحمها، خاطر كي تقول صليحه تقول تونس.
0: اكيد.
1: يلزم الاجيال والاعلام يخليها. ليه
0: ما ينجمش ما يخليهاش امي مريم؟ يعني انت تشوف حتى برشا فنانين يعني البدايه نتاعهم او معناتها ياخذوا هكا كيما نقولوا نحن الاعتراف الا ما يغنيوا للكبار هذوما ومنهم صليح. فماش فنان ما غناش يعني صليح.
1: اي انا سميح. أي. شو عندي صليحه الهدوء والرشيديه. الرشيديه هي اللي تعطيها متعه اللي تسمع فيها. أي. انا ساعات بخنوق بنت محمد عيسى ساعات نسخي روحي نسمع في اوبرا خاطر المجموعه كلها صوت واحد.
0: صحيح.
1: مش من واحد قاعد ولكنهم يتعدوا.
0: هذيك علاش هي فما معناتها صليحه ودخولها للرشيديه هو اللي سقل موهبتها وهو اللي خلاها صليحه يعني.
1: انا حضرت في اخر الرشيديه اما حقيقه كانت رائعه. فكل هما مجموعه تغني لك تخش عليهم كلهم فرد صوت.
0: نعم.
1: مش نشاز ما تحسش نشاز ما تحسش اللي انت تقول هكي نشبهها هكي تلقاه فرد صوت.
0: نعم.
1: يطلعوا مع بعضهم يهبطوا مع بعضهم الهدوء مع بعضهم التعبير بالصوت اكثر من اللي تقدر للفنان ولا للمطرب ولا للعازف تلقى كلهم متماشين مع بعضهم.
0: صحيح.
1: واحنا تقولي عندنا بصمه اللي حتى الاجيال تعرفها تتعدى. لما ليه مقطع من صليحة مقطع من الفنانين اللي هما بصمة.
0: هي لما حالة تتعدى صراحة يعني صليحة من أكثر الفنانين والفنانات اللي يتعدوا في الإذاعات.
1: نحبوا الأجيال تعرفها اللي هذيك وقترنا بالاستعمار وبالاستقلال وبزمن الفرحة وبالزمن الجميل.
0: نعم. ليه ملي يعيشك ربي يخليك أمي مريم وخليك معنا إن شاء الله خلال السهرة أكيد باش نسمعك بلدي أحببتك يا بلدي إن شاء الله. شكرا لك. شكرا لكم يا مريم. مرحبا. من أريانا نذهب إلى طبعا مدينة كذلك من مدننا الجميلة وهي يعني الحقيقة اللي يزورها لازم يتمتع بجمالها سليانة وما أدراك. مرحبا بي منيرة. أهلا وسهلا.
2: تحية لك. مساء النور. مساء الخير سماح. نقول لك عيدك مبروك.
0: كل عام وانت بخير. اهلا وسهلا.
2: وانت فرحانه ربي يسترك وربي يبقى عليك ستر السماح.
0: الله يخليك يا منيره. تحيه ليكو. خلينا نحييو بعد نحييك ونحيي طبعا زيدا العائله ونحيي ايضا كل اللي يسمعوا فينا في سليانة بمختلف معتمدياتها وقراها. مرحبا. تفضل منيره.
2: اي أنا حلت راديو نلقاك تحكي على نسمة جبل السرج وجبل مشليت.
0: أي تعرفها أنت الحكاية أكيد.
2: النجمة هي نسمة جبل السرج. تعرف أخت سماح اللي أنت معناتها جبت القصة اللي بالحق هي معركة ثورية من زوج الزيات وصحي وأنت حكيت كل شيء. وهي أنا في بالي سببها امرأة.
0: هو ما احنا ما حبيناش نزيدوا نتوغلوا اكثر في القصه
2: وهي ريتي
0: لان قصه محزنه جدا. هي
2: الاثار نتاعها موجود ووزرت عديد المرات في بين جبل الوسلات وجبل السرج ويعطيك الصحه بالحق.
0: وهو هذاك علاش يعني ما بقاوش يعني في جبل الوسلات تفرقوا في اكثر من مكان
2: الدستور وعديد الاماكن في تونس وكل شيء يعني.
0: نعم.
2: نحييك ونحيي كيف المستمعين اخت سماح وبالحق البرامج هذية يعطيكم الصحة.
0: يعيشك يا منيرة.
2: اللي وفما مستمعين من أعز المستمعين اللي معناتها بمختلف الأعمار معناتها كبار صغار بالأخص بربي نحيي أمي مريم بالحق.
0: نعم. أمي مريم هي هي طبعا كما نقولوا احنا زهرة زهرة العائلة عائلة المستمعين. نعم
2: بالحق من مختلف الأعمار ومعناها مزلنا نسمع وانتم يعطيكم الصحة بالأخص الإذاعة الجهوية الساقس الشباب الثقافية الوطنية أم الإذاعات يعني اللي مزلتوا تعطونا برامج كيما هكا لازم تسمع او نسهروا البكري يا سماح يعني نسمع في هكا مريت مر على ترز احد القنوات يعني الموسيقى موسيقى اكثر من الكلمات الموسيقى معناها نتاع تشنج الاعصاب اكثر من الكلمات بالحق اللي انتم توكي مصالحة كيما يوسف التميمي كيما عدنان الشواشي عديد الأصوات اللي
0: شنو تحب تسمع اليوم منير؟
2: شنو
0: تحب تسمع اليوم؟
2: ايه انا تعرفي اليوم هكي جبت اللي تو صالحة نرمال ماما انت عديت اللي زعما شنو نطلبها ناوي جمال فريدة عديتها حبيت نسمع نطلب منك أغنية عدنان الشواشي كلمات جليدي العويني أجاب رجلي
0: أجاب رجلي للمدين زحمة
2: وأغنية محمد عزبي عيون باهية
0: عيون باهية بي
2: وكان فما إمكانية عفيف راضي
0: عفيف راضي بي محمد العزبي عفيف راضي
2: كيف المستمعين وفما مستمعين يا سميح غابوا على البرنامج
0: مشاغل يمكن
2: كيما خوي مختار كيما محمد عزيز كيما برشا برشا كيما سالم كيما منير برشا وحيات ان شاء الله يكونوا في الاستماع وان شاء الله يعودوا بالحق
0: مرحبا هما موجودين الحقيقة موجودين يبعثوا رسائل
2: على صفحة الإذاعة
0: موجودين يبعثوا تعليقات احيانا يشاركوا احيانا وطبعا مشاغل
2: ان شاء الله ربي يبقى عليك
0: حب الحي زيد
2: تحيه لام مريم وبوسه على جبينها
0: باهي
2: قري بركه صافي
0: نعم صحيح صحيح
2: ربي يسترك
0: ربي يفضلها ربي يفضلها كذلك نحب نحيي فيزا عجرودي من تطاوين الحقيقه يعني كنت في تطاوين في مواكبه لمهرجان جمار وتكبدت عناء يعني انه تنتقل من مكان الى مكان وجيت حتى تقابلني وحتى تسلم وحتى تعبر على محبتها نشكرها برشا برشا وشكرا على يعني كل كلماتك وعلى يعني محبتك وهذا الحقيقة مؤثر بالنسبة لي وما يزيد كان يشجعني فنحييها ونحيي كل اللي يسمعوا فينا زيادة في تطاوين شكرا لك منيرة يعطيك الصحة باش نسمعوا نغم آخر ثم نرجعوا

0: حمار
1: الليل فوق أهل عشا والله يشق والأشوى
0: نجوم وأقمار
2: الجبال والجنوب
3: نجوم وأقمار
4: نجوم وأقمار
5: مع سماح قصد الله.
6: يتواصل لقاءنا مستمعينا على موجات إذاعة تونس الثقافية. كنا نستمع إلى الفنانة صاحبة الصوت المميز الحقيقة ما فمي الصوت كيفها لوردا كاش في هذا النغم أمنت بالله. هذا النغم اللي اكتبه لها الشاعر فريد غصن ولحنهم بعضهم الاثنين. تعرفوا أنه هي لوردا كاش ملحنة أيضا تغني وتلحن. ففريد غصن قدم لها كلمات الأغنية أغنية أمنتي بالله وطلب منها إن هي تبدأ في تلحينها. بدأت في تلحينها وهو ثم كمل هو البقية. إذن الأغنية هي من تلحينهم وهما الاثنين. تقول في حواراتها لوردا كاش تقول إنه هي فخورة جدا بهذه الأغنية لكنها تستغرب إنه هذه الأغنية يعني ساهمت في أنه أغنيات أخرى جميلة ومتميزة ما لقاتش حظها يعني وما تشهرتش كما شهرت أمنتي بالله. يعني أمنتي بالله مثل يعني شجرة التي حجبت الغابة. فكانت الأغنية كي نقولوا لوردا كاش نقولوا أمنتي بالله. طبعا لوردا كاش هي فنانة يعني لبنانية في بيروت تحديدا في محلة حارة حريك يعني بجوار بيروت من مواليد حي السراسقة ببيروت سنة 1917. بديت الفن وهي في عمرها 5 سنين يعني بديت صغيرة مشيت درست الموسيقى الأساسية على يد عازف العود بيترو والملحن سليم الحلو. سجلت أغنيتها الخاصة الأولى وهي عمرها أقل من 10 سنين يعني بديت المشوار وهي يعني لأنه حقيقة صوتها جميل برشا وربما لوردا كاش كانت تستحق أكثر من اللي هي عليه الآن. ثم كان رافقها في العزف في هذه الأغنية الأولى لها عازف الكمانجا الشهير سامي شوا وكانت الأغنية بعنوان طلوع الفجر من كلمات بطرس معوض وكانت هذه الأغنية في بداية الثلاثينات. في نفس الفترة دعاها أحمد الجاك مع الفنانة صباح لأنهم يستقبلوا الفنانة أم كلثوم في زيارتها للبنان. غنت وقتها طبعا تعرفوا زيارات أم كلثوم وغنائها في أكثر من بلد منهم تونس في حلب في أنطاكيا في تونس ثم في بيروت استقبلوها وكانوا حاضرين هما في حفل أم كلثوم. ثم ذهبت لوردا كاش إلى مصر واستقرت هناك في أواسط الأربعينات. يعني قدمت مجموعة من الأغاني كما قلت من ألحانها مثل ليلة الهرم أمنتي بالله من نصف نصف كما قلنا مستحيل تقدر تنساني كذلك من ألحان آخرين مثل أحمد صدقي وعزة الجاهلي ومحمد الموجي كذلك أديت تشهرت بأنها تأدي الأدوار والتقطقات مثل دور ضيعت مستقبل حياتي لسيد درويش دور كل من يعشق جميل ينصفه

0: تلحين داود حسني، موشح لاحة بدر التم، تلحين محمود صبح. يعني اهتماماتها كانت بالموشحات، موشحات وأدوار محمد عثمان وسيد درويش وداود حسني ومحمود الصبح وغيرها. وتسجيلاتها يعني الخاصة بها الكل كانت في الإذاعة المصرية وكانت تبث فيها، وهي من الأسماء اللي يعني إلى حد الآن أيضا بعض الأغاني لها اللي هما موجودين، لكن ديما نقول إنه هي الحقيقة كان تستحق أكثر. فما تفصيلها أيضا كان من المفروض أنها تشارك مع محمد عبد الوهاب في التمثيل والغناء في فيلمه الأول الوردة البيضة سنة 1933، لكن ظروف عائلية وظروف خاصة جعلتها لم تتمكن من المشاركة في هذا الفيلم. هذه إذن لوردة كاش. ونذكر كذلك أنه لما سمعوا صوتها يعني برشا فنانين أعجبوا بصوتها، وفي نفس الوقت غاروا من صوتها، ويعني وهكا تململوا من صوتها، من صوت لوردة كاش. برشا يقولوا أنه يعني هي كانت تتحدث بمحبة كبيرة عن فتحية أحمد، عن أم كلثوم، عن إسمهين، عن نجاة الصغيرة، عن محمد القصبجي، عن زكريا أحمد، محمد عبد الوهاب، محمد فوزي، عبد الغني السيد وغيرهم. لكن في المقابل يعني هي كانت فما فنانين كانوا ساهموا أنه يعرقلوا مسيرة لوردة كاش، وهذا أعتقد هو أعتقد يعني أصبح معروف يعني أنه للأسف أنه أحيانا لما يكون الفنان ما هوش من ابن البلد يتعرض يعني لمشاكل. خلينا نواصلوا مع الاتصالات الهاتفية، ومعنا سيدة نجاة من توزر. مرحبا، مساء الخير.
1: كل ياسمين يا سموحة يا غالية، تحية ليك بنتي وكل عاملين في إذاعة ثقافية وكل مستمعين سمعات.
0: اهلا وسهلا بيك، مرحبا، نورتنا وان شاء الله لاباس وان شاء الله تكون بخير ديما. تحيه لي كل سي طارق والكل يسمعوا فينا في توزر.
1: عايش والله، كل يسلم عليك يا سموحه.
0: الله يخليك، شكرا.
1: عم طارق يسلم عليك وربي يسترك يا سميح، ونحبك برشا.
0: والله
1: ما كلمتكش اليوم ولا لا نرقدها.
0: يا عايشك يا سيده، خليك اي خليك يا ربي، شكرا.
1: والله يعطيك الصحه، الحق والاختيارات حلوه برشا، خاصه محمد عبد المطلب الفنان الكبير الله يرحمه، كل اغانينا هذا اغاني حلوه الحق، فنان قدير، انا نحب الحق اغاني خاصه ذيك ساكن حي السيده
0: حبيبي ساكن في الحسين. احنا كنا بالغنية ذي وربما حتى معناتها جيل بابا وامي وغير كانوا يحكيونا انه هم بالاغاني ذي كانوا يشوفوا مصر واحياء مصر من غير لا يمشيوا لها.
1: صحيح، يشوفوا بالحق، يشوفوها على عين المكان معناها بالحق، كلامك صحيح. وزيدا فيها رمضان كينا محلاها، هذيك كل رمضان نقول ربي لابد نسمعوها.
0: اي رمضان كينا، نعم صحيح، وليت مثل كانها اشهار للشهر الكريم. طبعا
1: صحيح، شهر كريم ونعمت الله. معناتها مشهور هو، ومثل مش مثل هو، راه وليت الافلام زيدا يجي يغني،
0: يغني اي مش تمثيل، تمثيل يقول كلمتين معناها حتى في التمثيل. نعم
1: يجي معناتها يغني بالحق، محلاه صوته انا
0: الحقيقه
1: عجبني. نعم، هذوما ما يموتوش كما قلت لك، هذوما الفنانين تقعد تغني محلوه بالحق، بس اللي عندنا ما نسمعوا.
0: صحيح صحيح، باهي اي
1: والله كاش بالحق، ما نكذبش عليك، ما فيهاش برشا، صوتها حلو الحق،
0: صوتها ياسر حلو. نعم
1: حلو، ما
0: اما كما قالت هي بقات كي نقولوا لوردة كاش نقولوا امنت بالله،
1: امنت بالله صح. هذه اللي عرفتها الغنية، امنت بالله لوردة كاش بالحق، فنانة قديرة محلية صوتها بالحق.
0: نعم
1: حلو برشا برشا برشا.
0: نعم
1: وطيبة صالحة زادة حدت ولا حرج، هذيك فنانتنا الله يرحمها، الصوت الحلو والحنجرة الجميلة.
0: نعم، خليك معايا سيدة نجاة على تعليق يعني طريف من فايزة، صديقتنا فايزة من تطاوين، تحية ليها فايزة. قالت نحسها هكا بلهجتها، لهجة الجنوب الجميلة، رطبة مثل الدقلة. على الفنانة صالحة قالت نحسها رطبة مثل الدقلة. نعم كلامه. وقد زيدة ذكرني السيدة صالحة بالجلسات متاعها على نتاعنا مع العائلات قبل الأجواء اللي كانت وبأمها وباها وبالعائلة يعني تونسية الأصيلة. ذكر قالت أن زادة كي نسمعوا محلية تعبيرها كي قالت كي نسمعوا السيدة صالحة نشوفوا حقول القمح والشعير والمحلية تعبير أيضا لأن بنت نبر بنت الكيف بطبيعة الحال.
1: أنا والله عندي الوالد يحبها برشا.
0: أي بالحق جميل.
1: فنانة خضيرة الحق. هنا حتى احنا عندنا فنانين كبار زادة
0: طبعا أكيد. نعم.
1: يذكرونا بالزمن الجميل وبأهالينا كما قالت أختي تتخيليها بالحق.
0: نعم.
1: الحمد لله أنا توا نسمعوا فيهم.
0: زين شنو تحب تسمع اليوم؟
1: أي عندي تحب أغنية نعمة سيدة نعمة الله يرحمها ونعم. كان الكلام الفضة تونس كيت بالذهب.
0: بالضبط هي جابت كل شيء يعني.
1: يعني اسمعني سامحني صحة بنت سامحني نسمعها. كان الكلام الفضة.
0: كون السكات الذهبي حضرين منصف كان الكلام من فضة يكون السكات الذهبي وانا محلة مش ديما يعني لكن ساعات يعني في اغلب الاحيان سكات خير
1: ذكرى الله يرحمها يحضني امي نحبها برشا
0: ذكرى الى حضني امي
1: وتحين عليك انت يا سموح نحبك برشا
0: عايش.
1: نحيي فايزة وحلا محليك يا فايزة بركلا عليك نحيي اخت عواطف زيدة وحيوتة ونحيي نكسل مع الاختي برشا بجاه ربي.
0: نعم. اختك شو اسمها؟
1: عواطف.
0: اختك اسمها عواطف؟
1: اي
0: عواطف بي تحية العواطف
1: عايش اختي يسرب نحبها برشا اختي بصوت الهالي ونحيي كل المستمعين المستمعات وامنة بربي من قدام كما
0: سمعنا. اي تحية الامنة زيدة
1: تحية الامنة من قدام والحق ويعطيكم الصحة الكل ونحبكم برشا يسموها
0: الله يخليك واحنا نحبوك زيدة سيدة ناجي
1: نموت عليك.
0: الله يخليك يا ربي ربي يفضلك ربي يفضلك ويسعدك شكرا الله يخليك مش نسمعوا
1: الله يرحمه خايفك
0: الله يخليك وانت زيدة يرحم كل اللي مات لك وإن شاء الله يا ربي أيامكم كلها تكون خير. نعرف أنه ربما الدنيا بالدرجة كنقولوا الدنيا صعبت فما برشا معناتها صعوبات نعاني فيها اليوم ويعاني فيها الإنسان بشكل عام في العالم لأنه العالم صعيب اليوم برشا ضغوطات وبرشا وغيره لكن محلية زادة كنت نتحديوها الضغوطات هذه أنه نثابروا أنه نجتهدوا أنه نحبوا الحياة زادة مهما كانت صعيبة. شكرا لك سيدة نجيت الله يخليك مش نهدي لكم عيشك الله يخليك نسمعوا هذا النغم بصوت الفنان الرقيق التونسي عدنان الشواشي أجاب رجليه.

0: من أحلى الأنغام طبعا من كلمات الكبير والجميل جليدي العويني وغناء وألحان الجميل أيضا والرقيق الفنان بيتم معنى الكلمة عدنان الشواشي. نمشيوا لنواصلوا مع أصدقائنا مع طبعا أوفيائنا أيضا مع كل من يتابعنا على هذه الموجات. نمشيوا مباشرة لبوفيشة مدينة بوفيشة بولاية سوسة وصديقنا سالم. أهلا وسهلا. مرحبا سالم.
1: مرحبا يا سماح. تحية المسك والعنبر وما أروع هذا اللقاء. وهذه اللقاءات نحتاجها دائما لنروي أنفسنا من هالأغاني ومع اللقاءات الحميمية ومع الكلمات العذبة ومع تحس وقت اللي تسمع الإذاعة تعود بك الأيام إلى تلك الأيام الخوالي، لأنه التنشيط الراقي، التنشيط اللي تربينا عليه، التنشيط الهادف اللي بعيد عليك السخب وبعيد عليك بعيد على الإثارة، فقط هو وقت نسمعه ثم إنارة ثم نخرج في نهاية المطاف بنتيجة وننام ونحن قريرين العين. فشكرا لك من الأعماق أيتها المنشطة الشابة اللي نقدروك ونعزوك. مش هذه مجرد مجاملات ولا كلمات جوفاء، بل هذا حديث يومي ما بيننا أصدقاء الإذاعة الأوفياء، لأنك نعتبروك أنت دائما مثل ذاك التاج المرصع بالإبداع، ودمت على هذا التواصل الراقي، ونشترك دائما كنساء أو رجال نتبع في الإذاعة في حبك في الوفاء إلى ما تقدمينه.
0: يعني الله يخليك سالم، شكرا.
1: هو دنيا سماح
0: اي صحيح رجعت بيا للذكريات الدنيا سماح طبعا.
1: يعني إلى ذاك اللقاء اللي كان هو أول برنامج يفتح المجال للمستمعين.
0: صحيح صحيح. على ذكر طبعا الذكريات، إن بما أنه احنا سنة يعني 20 سنة تمر على تأسيس إذاعة تونس الثقافية، يعني 20 سنة هكا مروا في غمضة عين، يعني نعم. حتى الواحد مش مصدق إنه 20 سنة لكن الاحتفالية السنة مش تاخذ طابع خاص، لأنه مش نحتفلوا مش يوم فقط كما صار يوم الخميس الفارط، لا باش يكون على امتداد السنة، باش تكون مواعيد هكا احتفالية إن شاء الله. يعني باش ننظموا لقاء خلال يعني الأيام القادمة أو غيره، يعني المهم خلال هذه السنة باش يكون لقاء إن شاء الله يجمعني بيكم وطبعا بالمستمعين الأوفياء. مرحبا بالجميع يكونوا حاضرين، متون نتصل بيكم وتكونوا حاضرين معنا في حصة، لأنه كن قولوا 20 سنة زيدة من البرامج، من المنشطين، من الصحفيين، من المنجين إلى آخره، نقولوا زيدة 20 سنة من المستمعين، وأكيد أنكم يعني تشرفونا في موعد إن شاء الله، أتون نعطيكم فكرة عليه إن شاء الله في أحد المواعيد ونعطيكم التاريخ والتوقيت بالضبط إن شاء الله.
1: هو سماح الرقم لافت، معناتها عقدين من الزمن هكذا لا يمرون بهكذا، ويعطيك الصحة، لأنه ماذا بينا احنا كأصدقاء نتجمع وثم مستمعين نسمع في بعضنا ونتوارثوا مع بعضنا أو نحبوا بعضنا من خلال أصواتنا، لكن ما شفناش بعضنا. ثم برشا منشطين ومنشطات ثم علاقة طيبة ما بيناتنا، لكن ما شفناهم وما حكيناش معاهم وما كانش اللقاء مباشر. فهذا هذه طمنتينا وربي بارك.
0: مرحبا بكم، تشرفونا الكل وتسعدونا. خليني نرحب زيدا بيا صديق والوفيد للإذاعة منذ تأسيسها أيضا، منير من الفحص ولاية زغوان. أهلا وسهلا بيك منير، مرحبا، مساء الخير.
2: خير سماح، تحية ليك، تحية للصديق سالم. هو لقاءاتك سماح يعني تهب مسافاتنا دفق الأبيض له دفء الأيدي التي صفحتنا، وتبعث في رؤوسنا يعني دفئنا وفي أسماعنا تلك الأصوات وفي قلوبنا ذات الهجس الشفيف الذي يسألنا عن محطات الحياة. وكأنه لقاءاتنا بك يعني تأتينا هذه اللحظة التي نرفع فيها نداء مفعدا بالصدق. بس أيها الزمن ما أجملك، هذا الزمن الجميل الذي نبحث عنه، الذي نريد أن نتشبث به أضحى بعيدا، هذا الزمن البهي الذي نبحث عنه، متى من أقبل عليك بثلاثة لقلبك فلا تدعه يمر من يفر يعني أو يمر من بين يديك. هذا الزمن الذي يعني ينقضي صراعا، وكيف يأتي في هذا الزمن الشاحب الألوان شحيح الأفراح.
0: نعم مرحبا. طبعا هذا أكيد أنه هذه يعني الفترة طويلة يعني في العمر 20 سنة لكنها قصيرة، يعني الحقيقة نشعر أنها قصيرة. نحاول أنه دائما نحاول نمسكوا بهذا الزمن حتى يتوقف حتى شوية باش نقولوا أو نأكدوا على أنه لازم المحبة والصدق هما الأساس في أي تفصيلة من حياتنا، وخاصة في الإذاعة. خلينا نقولوا نحب زيدا بالمناسبة رغم أنه يعني ربما ما خلطش عليه أنا شخصيا، لكن نعتبره المعلم وكي نقوله زيدا إذاعة ونقوله برامج هما اثنين وهما برشا الحقيقة، لكن الزوز ربما اللي أنا شخصيا أثروا هكا فيا اللي هما الراحلين صالح شغام ونجيب الخطاب. كل وين يجي عيد ميلاد الإذاعة إلا ونتذكر هذين الشخصين هذين الإعلاميين الكبيرين الله يرحمهم وينعمهم. باهي نرجعوا للفن. سالم مرحبا مرة أخرى. يعني تحدثنا على أكثر من تفصيلة، ربما شنو تحب تقدم إضافة، شنو التفصيلة اللي تحب تزيد تقدم فيها إضافة سالم؟ ألو ألو سالم تسمع فيها؟ إيه
1: نسمع فيه.
0: تفضل.
1: ما أجمل أن نكون صناع جمال في هذه الحياة، وقت تذكري الأقطاب صالح شغام ونجيب الخطاب وبرشا
0: الحقيقة، لأنه
1: يعني هذوما الناس هذه ما تنجمش تنساها، والعمل الصادق راه مسؤولية.
0: نعم
1: راك أنت قلت كيما الفن بالضبط، احنا تو تحكي على الفن، علاش ما نجموش ننسوا صالحة وما نجموش ننسوا الهادي الجويني وعلي الرياحي وفريد وأم كلثوم وفايزة ونجيل؟ هذه احنا ربما محظوظين أو غير محظوظين لأن تربينا في الزمن على الأغاني هذه الراقية. ومكري وقت حتى حكي منير كأنه فتح بوابة قدامي وكأنه طرح علي سؤال، يعني احنا كي نحكوا الزمن ويدور الزمن ونحاول نمسكوا بالزمن، احنا تربينا على نوعيه بتاع اغاني. احنا الاغاني هذيك والاشعار اللي كانت موجوده في الفتره هذيك نمت افكارنا، نمت ارواحنا، جذبتنا، عطتنا، خلت ربما الذوق نتاعنا يرتفع. لكن السؤال المطروح، ولدي وبنتي وبنتكم والصغار كانوا يسمعوا في الاغاني هذه زعما غدوه بعد 20 عام اخرى، وقت اللي تجيهم فرصة أنه باش يتسألوا على الفترة هذه إيش باش يقولوا. يعني هالأغاني هذه فعلا مؤثرة فيهم
0: يعني سالم ربما خليني زينا نسأل معاكم، نحب نسألكم يعني فماش هكا أغنية جديدة معناتها هكا عجبتكم، يعني معناتها إلا الأغاني القديمة ما تسمعوش غني جديد أبدا؟
1: أنا واحد من الناس والله لا مانيش منفتحها للجديد والقديم. ثم أغاني فعلا، ثم أغاني تحس بها أنه تمسك، ساعات تجي غنية فلتة من لبنان، ساعات غنية من تونس، ساعات غنية أغنية مصرية، لكن مهما كانت الأغنية فعلا تمسك، لأنه أغلب الأغاني مثلا
0: تقصد أنت مش مشروع كامل، يعني تنجم تجي غنية لكن مش يعني
1: لكن ما تنجمش ترقى لك المستوى اللي قبل. طبعا مثلا أغلب الأغاني الموجودة في تونس ثم صحيح أغاني لكن تحس بها يرجعوا لك لك الفترة هذه.
0: كما شنو مثلا؟ أعطيني مثال في تونس
1: مثلا تعجبني الفنانة هذيك يعني نعمان
0: لبنى يعني نعمان
1: هذيك مثلا فنانة بها مثلا صحيح. يعجبني مرتضى الفتيتي
0: هذي نوع آخر يغني بطريقة أخرى.
1: أي نعم تحس به مثلا ساعات ثم بعض الأغاني تحس بها أنها تمسك، لأنه ثم أغاني سابقة ثم الفنانين كل لقبها لغنج ولا حاجة هيك، الفنانة الملكيس هذيك زادة اللي تحس بها عندها طاقات صوتية.
0: أي دغنوش
1: يعني فعلا ثم بعض الفنانين تحس بهم، ثم الفنانين الكبار زادة كيما عدنان ساعات من زيلك بارك الله معناتها كل وقت اللي يغني يبدع. زادة ثم غنية عديتها لنا انت ممكن من سنة فاتت كلمات أمل الرميلي للفنان سلاح مصباح.
0: نحبك.
1: نسمعها. نحبك هذيك من الأغاني تحس بها مستنا برشا.
0: نعم.
1: ثم أغاني لكن كانت قبل الجودة والأغاني كانت تمرر في تلك الفترة وطريقة التقديم متاع الفن كانت أروع من الفترة هذه. تو تحس بها ثم كل مرة هيك كأنها أغنية تتسلل لك من ثقب الباب.
0: نعم
1: مش كما قبل.
0: صحيح. منير شنو أنت الأغاني اللي تسمعها جديدة؟ ألو
2: وين صحيح السماء؟
0: الأغاني ربما اللي أنت تستهويك جديدة ولا بقيت كأن في القديم؟
2: رو شوف هو مهما حبينا احنا القديم أنا واستأثرت اهتمامنا بالقديم ثم أصوات على الأقل تحافظ على الحد الأدنى للمقبول. وحتى الفن الشعبي رو يزمنا نفرقوا بين الفن الشعبي الأصيل والفن الشعبي الهزيل اللي فيه تلقى كلمة شاحبة ذات ونابلة.
0: نعم. مثلا نعطينا أصوات أنت تحبه منير.
2: والله يشوف أنا ما من لهمش برشة ولكن رو ثم ما تختار ثم أغنية تحافظ على الحد الأدنى للمقبل.
0: اللي فهمته يعني منكم ساعات يعني أغنية مش مشروع يعني بمعنى أنه ساعات فنان صوته حلو يقدم أغنية حلوة لكن مش بالضرورة يواصل أنه في هالأغاني الحلوة.
2: هو رو ثم مطربين وأصوات ما نحكموش عليهم أنها إطلاقا رو أغانيهم راهي ما هيش في مستوى معين وكذا. ثم مطربين وأصوات تقدم لك أغنية يعني بارزة تبرزك الأغنية في خلال سنوات ما يعنيش احنا ننوه بك الأغنية ذيك وفي حين أنه تلقى المجموعة الأغاني الأخرى راي تلقاها في السفالة مثلا تقدم لك أغنية راي جميلة وكذا وتلقى الأغاني الأخرى دون المطلوب معناه وكذا.
0: نعم
1: مش الأذن معناها سماح أختنا سماح الأذن تولك تطلب لك حاجة مثلا أكل الإيقاع عندك الأذن متاع قبل الأذن متاع قبل متاع بابا وامي والناس القديمة ولا أنا ولا منير يعني كانت الأذن تطلب حاجة معينة نوتة معينة كانت الأغنية التي تطرق سمعك لابد أن تستقر في قلبك. معناتها الأغنية كل ملابس معناتها يلبسها بعضا من الوقت ويتركها ويمضي باحثا عن شيء جديد. إيقاع الحياة فعلا قد تغير ما بين الأمس واليوم ثم برشا جدل.
0: صحيح. وهذا ما يمنعش انه فما اغاني جميلة لكن السؤال لهنا ما نجموش نحكم عليه الا بعد فترة يلندرا هالاغاني هذه جميلة باش تبقى ولا لا باش تبقى كما بقات مع العزابة كما بقى مثلا اللي كنا نسمعوا فيهم اسأل علي مرة وإلا حتى وإلا أجيب رجلي ولا غيره من الأغاني لأنه أجيب رجلي مثلا تعتبر من الأغاني الجديدة يعني اللي عدنان الشواشي يعني
1: لكن
0: تقريبا
1: لكن ما نجمناش ننسلو مثلا ابكي يا عين ولا
0: مثلا
1: يا بابا ولا
0: هذاك هو اللي قلته انه هو مشروع يعني انه مشروعه كامل مش فقط غنية نجم غنية تعجب وغنية
1: ثم فنان فعل المشروع ثم فنان تصنع اغنية ثم يمضي معناته تحس بيه كأنه يعني اغنية او اثنين فقط. وكما قال منير بكريكا معناتها مشى النقطة حلوة تلقى زاد الفن الشعبي احنا كما قبل تربينا على ذاكرة الفن الشعبي نقول اسماعيل الحطاب هو ثم زاد فنانين وقت تحس انه يغني على بيا وتشوف خليفة دريدي ثم نوعية متاع اغاني وقت
0: الفن الشعبي هذاك
1: الفن الشعبي معناتها مسنا حتى الفن الشعبي هذاك يقوي مخزونه لانك يعني تسمع الصالحي الاصيل وقت تسمع الاغاني اللي تتكلم بلهجتنا بلغتنا
0: هذاك احنا زيدا ما نجموش زيدا نتخلاو عليه لانه هذاك
1: نعم
0: تراثنا كما نقولوا كما قلت انت خليفة الدريدي حتى قبله يعني فما فنانين اخرين اسماعيل الحطاب برشا يعني اسماء يعني كبيره.
1: تشوفي انت مثلا في الفن الجزائري الكل ينشروا فيه تشوفي الميجنة اللبنانيه احنا ساعات كأننا نخبو فن الشعبي من حق فن الشعبي إنه بشير كفاعة لأنه أغاني فعلا تمس.
0: طبعا أكيد. منير خلنا نختم معاكم يعني شنو تحبوا تسمعوا وشنو معناتها تقترحوا في خاتمة اللقاء.
2: هو نكون سعداء في زمن جميل كما قلت أستاذ سماح لكننا نحس أن الزمن الذي انقضى كان الأجمل كما قيل بك الزمن الجميل وعلى الزمن على الزمان الأجمل.
0: نعم. طوى كي نوصلوا احنا لابد وانه ربما نبحثوا في المسألة هذه 20 سنة على الأقل 20 سنة من تأسست إذاعة تونس الثقافية لليوم، شنية الأغاني اللي خرجت في هالعشرين سنة وشنية اللي بقات واللي أو شنية الأغاني اللي هي تشهرت؟ أتو مرة أخرى ذي نعملوا هكا مثل البحث شوية في الأغاني اللي خرجت في 20 سنة وشنية الأغاني اللي بقات واللي بقاو يرددوها إلى حد، لأنه 20 سنة مش شوية زيدة،
2: نعم
0: 20 سنة. نعم بي نختم معاكم، شنو تقترحوا؟ شنو تقترح سالم؟
2: أقترح ولا أغنية لي خميس ترنين من سمحاش برشا، يا زهرة
0: يا زهرة،
2: من أغاني الجميلة. كذلك هنا راشد، يا نكر المودة
0: يا نكر المودة.
2: نعم. وسنة الحصائري، حبيبي حبيبي لماذا تخليت عني، أغنية بعنوان رسالة عتاب.
0: سنة الحصائري
2: غنت أغنية واحدة لكنها بقت في الذاكرة.
0: رسالة عتاب بيدي زما بحث.
2: نعم.
0: إذا عنا يا زهرة نحضروها منصف صديقي منير. تفضل.
2: طلال مداح.
0: طلال مداح.
2: الموعد الثاني.
0: الموعد الثاني.
2: سميرة بن سعيد. سميرة بن سعيد بكرة.
0: أبي سميرة بن سعيد مش سعيد.
2: سميرة بن سعيد بكرة، وعندها أغنية أخرى الحب اللي أنا عايشة.
0: الحب.
2: ويا سماح ويا منير. بيسمى أغنية ما نسمعوها كان مع سماح.
0: عارفها
2: شنية يا منير؟ أنا عبد الله محمد. أي نعم نعم. هي ذكرك حبي واستبد بي الأني.
0: إن شاء الله.
2: من الأغاني اللي ذكرني بها منير كنت نسمعها وأنا صغير، عاد بدينا واقترحنا عليك ذات يوم وجبتها لنا، فكنا سعداء جدا لأنه النغم هذا رافقنا أيام الطفولة.
0: إن شاء الله إن شاء الله المرة الجاية نقدموها إن شاء الله، نعود ونزيد نذكر بها هيا جت ذكرك حبيبي. شكرا لكم.
2: تحية للجميع سماح، تحية للجميع، تحية كل أصدقاء والصديقات، ودمنا على محبة. تحية المنير، تحية المنير الوجهات لنا تحية، وتحية كل الأحباء والأصدقاء، وبارك الله فيك ويرحم شقيقتك وربي.
0: الله يخليك. شكرا. الله يخليك. تعيش وترحم
2: كل ما شاركنا معك.
0: الله يخليك. شكرا جزيلا. شكرا سالم بن حاج من أبو فيسا. شكرا منير، يعطيك الصحة.
2: ماشي.
0: الله يخليك. شكرا جزيلا. باش نختموا احنا بنغمين، بسيدة نعمة وبخميس ترنين، أو خميس ترنين فقط ناخذوا الاثنين باهي نختموا أغنية خميس ترنين. خميس ترنين يا زهرة، هدية من سالم بالحاج لكل مستمعينا. نأكدوا ونذكروكم أنه غدا إن شاء الله في حدود الساعة 5 مساء يتجدد اللقاء معكم في برنامج منوعة الأحد. شكرا لتابعونا وتواصلوا معنا الكل. شكرا منصف المرايحي في الهندسة التقنية، ومن أمام ميكروفون سميح قصدالله أحييكم وتصبحون على كل الحب الذي في العالم. إلى اللقاء.

وتدخرفت بدرجد وبعسجد

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: لغة العالم. لغة العالم مع شادي القرفي.
1: أصدقائنا المستمعين، طابت أوقاتكم. موسيقى الركح هي نوعية مختلفة تماما عن موسيقى الأوبرا أو الأنماط الأخرى ذات أصيلة مثل البالي والأوبرات والكوميديا الراقصة والكوميديا الموسيقية. فمصطلح موسيقى الركح يغطي معنيين، أما مؤلفة موسيقية تعزف من طرف فرقة موسيقية في فتحة الركح فوس لمرافقة التحولات داخل العمل المسرحي، أو مجموعة مقطوعات مسترسلة لمرافقة التحولات الدرامية للعمل المسرحي أو الأوبرا، وتؤدى من طرف الموسيقيين أو الممثلين أنفسهم فوق الركح أو في الكواليس وراء الركح. في القرن 19 تم تدقيق معنى مصطلح موسيقى الركح لتصبح متتالية موسيقية ذات صبغة سمفونية، وظيفتها ضمان الانتقال بين مشاهد وفصول المسرحية. في العصر الرومانسي أصبحت تعبر عن الخط الدراماتورجي للعمل المسرحي، وكذلك الحالة النفسية للشخصيات، ووصف استباقي لأحداث الغير مجسدة فوق الركح. وتتكون الموسيقى من مقدمة وفواصل وخاتمة، كما يمكن أن تعزف لمرافقة الحوار ميلودراما، وتعزف دائما من طرف فرقة موسيقية في فتحة الركح. سنتناول بالتحليل لمسرحية فتاة أرل لاغليزيان، حيث أن لاغليزيان قصة قصيرة لألفونس دودي المستخرجة من رسائل طاحونة لتر دو مون مولان التي تم جمعها ونشرت في عام 1869، ثم قدمت بعد 3 سنوات كعمل مسرحي من 3 فصول وضع موسيقاها المؤلف الموسيقي الفرنسي جورج بيزي. عرضت هذه المسرحية في مسرح فودفيل في باريس وفشلت فشلا ذريعا، ما عدا الموسيقى التي سجلت نجاحا باهرا لتصبح من المؤلفات الأكثر عزفا في العالم، والتي تتألف من المقدمة الموسيقية، وهي تستهل هذه المقدمة بعاصف سير الملوك وهو بسرعة معتدلة وصوت قوي ومتحد بين الآلات، تليها تنويعات أوركسترالية تنطلق من الأغاني الفولكلورية لبلدات الجنوب الشرقي لفرنسا في إبراز لثراء المخزون الثقافي بهذه الجهات، ثم منويتو تعزفها آلة الفلوت بمرافقة آلة الهارب بشاعرية عميقة في سرعة معتدلة، كذلك الفاروندول وهي رقصة ريفية قديمة يؤديها مجموعة من الراقصين في حركة جماعية موحدة. نستمع لمتتاليتين من لاغليزيان لبيزي كالعادة على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.

أوبرا كارمان هي أوبرا مسرحية ألفها جورج بيزي بالفرنسية، وهي مكونة من 4 فصول، وعرضت أول مرة في المسرح الوطني للأوبرا المسرحية في باريس. تعتبر هذه الأوبرا أشهر أعمال جورج بيزي والمبنية على رواية تحمل نفس الاسم، كتبت في عام 1846. ألفها الكاتب الفرنسي بروسبير مارمي، وألف بيزي دور البطولة لميزو سوبرانو، وذلك في صيف 1873، ولكن لم يتم الانتهاء منها قبل عام 1874. عرضت كارمان لأول مرة في 3 مارس 1875 كما قلنا بأوبرا كوميك بباريس، ولم تلقى في البداية استقبالا جيدا، رغم أنها عرضت 37 مرة خلال ال3 شهور اللاحقة، أي بمعدل 3 مرات بالأسبوع. وضع بيزي في كارمان مكامن عبقريته، وخاب أمله كثيرا لاستقبالها الفاتر، ولكن ما رفع من شأن كارمان حضور مؤلفين عظام ومعاصرين أمثال ديبوسي، سانسونس، وتشايكوفسكي، وبرامس، حيث حضروها أكثر من 20 مرة، واعتبروها أفضل أوبرا أنتجت منذ الحرب الفرنسية الروسية، وكانت آراؤهم بمثابة تنبؤات لما ستكون عليه هذه الأوبرا، فقد أصبحت كارمان واحدة من أشهر الأعمال الأوبرالية.

نأتي لنهاية حصة اليوم من برنامج لغة العالم، أجمل الأوقات وأمتعها على موجات إذاعة تونس الثقافية أين يعلو صوت الموسيقى دائماً.

0: لغة العالم لغة العالم مع شادي القرفي.
1: الحياة ينبوع أفكار والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
2: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية. إذاعة تونس الثقافية. مسرح.
3: فرقة الإذاعة التونسية
4: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
3: تأليف ابن
2: سينما.
5: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
2: موسيقى وحوارات.
6: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
2: علوم وآداب. ندوات ومراوحات.
7: أحباء الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان.
8: أحباء الحكمة.
7: أحباء الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبلة وسفيان العرفاوي.
9: أهلا وسهلا بكم إلى برنامج أحباء الحكمة لمعده الأستاذ حمادي بن جبلة. نلتقي على درب الفلسفة والسؤال، نلتقي على درب هذا المجهود المتواصل الذي يقيمه أستاذنا الدكتور حمادي بن جبلة في مثل هذا التوقيت على موجات الإذاعة الثقافية. نذكر بأن هذه الحصة تبحث في عدد كبير من المسائل ذات العلاقة بالفلسفة والحداثة. هي ليست درسا أكاديميا بالمعنى الصرف، ولكن أيضا هي ليست دردشة سطحية، وإنما تحاول أن ترتقي بالخطاب إلى ما يجب عليه أن يكون من عمق، دون أن يكون خطابا نخبويا أو مختصا ومغل في الاختصاص. اليوم نريد أن نبحث في طبيعة العلاقة بين العلوم جميعا، بين هذه العلوم جميعا وفي مقدمتها الفلك والفيزياء فيما قبل العصر الحديث وفيما آلت إليه في العصر الحديث، مع تجديد الإلحاح على السؤال الذي طرحناه في الأسبوع الفارط ونعيد طرحه اليوم، وهو سؤال محوري كنا كما قلت طرحناه ونعيد طرحه في هذه الحصة، حيث أننا بينا في مناسبات عديدة أن العربي كان من فواعل التاريخ، كان من آباء الفكر علميا وفلسفيا حتى ابن خلدون، ولكن هذا العربي طواه النسيان، وأكثر من ذلك أصبح يتبرأ من الحداثة وأصبح يعتبرها رجسا من عمل الشيطان وبأشكال متعددة، بل أصبح ذلك العربي الذي كان من فواعل التاريخ ومن آباء الحضارة يتنكر لها، من آباء الحداثة تحديدا يتنكر لها باعتبارها حدثا غريبا لا يعنيه. في مقابل ذلك صنع العربي ما يمكن به أن يعوض هذا الرفض وهذا اللفظ للحداثة، صنع أيديولوجيا الأصالة والعروبة والنقاوة الدينية والأخلاقية وغيرها من الأشياء التي تحاول أن تكون مقابلا ضديا لمادية الغرب ومادية الغرب وطبعا وإلحاد الغرب وهذا التفسخ الأخلاقي الذي يعيشه الغرب. هي كلها أفكار تتردد بشكل أو بآخر في العديد من المنصات، لعل من أبرزها فضائيات مختصة في ذلك. العربي نسي أو تناسى أو أغفل أنه كان من آباء الحداثة، هو صانع من صناع الحداثة التي يرفضها وينكرها اليوم، هو كان له الفضل الكبير في ذلك. الغرب أيضا في لحظة ما كالت تهم للثقافة العربية واعتبرها، خاصة مع بداية الحروب الصليبية، اعتبرها